والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

بيوتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما مَلَكْتُمْ مفاتحه أو صديقكم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية،
3: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
2: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.

0: في الجنة بجوار حبيبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استوعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله اكبر
1: الله اكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم. السلام علينا.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد،
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: مع السفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 21، أي من قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، إلى الآية 35، أي إلى قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمد الله الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالب
4: ياسين الشريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
5: واضمم

0: أخرى
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: لنريك من آياتنا الكبرى
1: اذهب إلى

0: ويسر لي أمري
1: ويسر لي أمري
0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: واحلل

0: لي
1: واجعلني وزيرا من أهلي
0: هارون أخي
1: هارون أخي

0: أتيت سؤلك يا موسى؟
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات. في قوله تعالى واضمم يدك، طبعا هنا بالضاد غير مشالة، فالانتباه مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى. دائما لابد من التفريق بين الضاد والضاء، سواء في النطق أو في الكلمات التي تكون إما بالضاد وإما بالضاء. هذه واضمم بالضاد، فالانتباه واضمم يدك هكذا. في قوله تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، طبعا حال الوقف هنا الكبرى واضح، حال الوصل جاء بعدها كلمة اذهب تبتدئ بهمزة وصل، فإذا وصلناها نقول لنريك من آياتنا الكبرى اذهب، الكبرى اذهب، فالانتباه لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فلا نقول الكبرى اذهب، لا ردوا بالنا، فتسقط همزة الوصل ويلتقي الساكنان فنحذف الساكن الأول لأنه هنا حرف مد. في قوله تعالى اذهب إلى فرعون، كلمة فرعون دائما راء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي فإننا نرققها فلا نقول فرعون، وكذلك حرف العين مرقق واضح فرعون هكذا، فالانتباه. قال رب اشرح لي صدري ويسر، راء ساكنة مسبوقة بكسر يسر، لا نقول يسر، لا يسر هكذا. ثم لي أمري يا إضافة بعد همزة قطع نحركها بالفتح ويسر لي أمري هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى يفقه قولي، الانتباه إلى حرف الفاء في صفة الرخاوة خاصة مع الترقيق، طبعا هنا يفقه تفخيم القاف وترقيق بقية الحروف، يفقه وإعطاء الرخاوة في حرف الفاء. في قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، طبعا كلمة أشدد هنا همزة وصل، فدائما طبعا فعل الأمر من الثلاثي المجرد يبتدئ بهمزة وصل، ذهب اذهب، سمع اسمع، قرأ اقرأ، كلها همزة وصل. هنا كلمة أشدد كذلك تبتدئ بهمزة وصل أشدد، حال الوصل طبعا بما قبلها تحذف الهمزة فيلتقي عن أخي تنتهي بياء إضافة، أخي تعود على ضمير المتكلم المفرد، وبعد طبعا همزة هنا إذا طبقنا القاعدة فسنقول أخي يشدد، أخي يشدد، هذا تطبيق القاعدة عند الإمام قالون، ولكن هاته هذا الموضع من المستثنيات، واضح؟ هذا الموضع من المستثنيات، مثل مثلا في قوله تعالى أوزعني أن أشكر، مستثنى كذلك في سورة النمل وفي سورة الأحقاف، إذن هنا هذا الموضع من المستثنيات، إذن حال الوصل تبقى الياء ساكنة فيلتقي الساكنان فيحذف حرف المد، أخي شدد، أخي شدد، هكذا نصلها، فالانتباه. في قوله تعالى إنك كنت بنا بصيرا، طبعا انتباه أولا إلى بيان الإخفاء هنا، كنت مع بيان ترقيق التاء، ثم حرف الباء مرقق با لا نقول با، ثم بيان كسر الصاد، ما معنى؟ أي لابد أن نقول باصي فلا نقول باصيرا، نستعمل الشفتين في حرف الصاد وهذا خطأ، باصيرا هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.

0: أخرى
1: لنريك من آياتنا الكبرى.
0: لنريك من آياتنا الكبرى.

0: قال رب اشرح لي صدري
1: قال رب اشرح لي صدري
0: ويسر لي أمري
1: ويسر لي أمري
0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: واحلل

0: لي
1: واجعلني وزيرا من أهلي
0: هارون أخي
1: هارون أخي
0: أشدد به أزري وأشركه في أمري
1: أشدد به أزري وأشركه في أمري
0: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

0: قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
0: مزيد بيان المد هنا. آية أخرى لنريك، نعم،
2: آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
0: نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: إنه طغى، لا قش طغى، هنا الغين معناها ابتدأت مفخمة، نعم، ولكن المد معناها رقيقة أو قل لك قليلا، فلا نقول طغى، لا طغى، نفس درجة التفخيم في الغين وكذلك في الألف. نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر

0: من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى وحلل، إذا ما اعطيناش حق اللام من الضم هنا فنقول وحلل وحلل ل، لا وحلل عقدة وحلل هكذا، فننتبه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
1: أعيدي مع بيان قلقلة الجيم، تخرج، نعم.
3: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. انتبه إلى القلقلة في قوله تعالى وجعل لي وكذلك تخرج هكذا، ثم الذال ليست من حروف القلقلة فلا نقول اذهب، لا اذهب هكذا، قلقلت الباء وعدم قلقلت الذال. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مع السفرة الكرام لبررة.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

سبحانك سبحانك. الطفل ألهمته أن يرضع اللبن، والطير علمته أن يسكن الفننا، والنمل توحي له أن لا يكون بها كسلانا، والنحل أن يبني له سكنا، وكل شيء به من نور لطفك يا لطيف، ما راح منه يحمل المننا. سبحانك سبحان ذاتك، ما تبدو دقائقه إلا لمن دفعوا من طاعة ثمنا.

إله الكون، يسعدني رضاك، وما لي خالق أبدا سواك. تراك إذا رأيت الكون عيني، وأنت الله أعظم أن نراك. ربنا عم نورك وفاض جمالك وجلالك، وأفقنا أفقنا يا ربي، وأنت كافينا وحامينا. نحمدك حمدا كبيرا عظيما.

مستمعي الحبيب، إن رؤية الجمال على حقيقته لا تكون إلا حينما ينظر القلب بنور الله تعالى، فتتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة وروائعها البديعة، ويتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه على شيء بديع أو منظر حسن، فيحس بالصلة ويشعر بالترابط بين المبدع وما أبدع، والجميل وما جمل، والمحسن وما أحسن، ويرى من وراء هذا الجمال جمال الله تعالى وجلاله وكماله. كم في كتاب الكون من عبر لأولي النهى والبحث والنظر، في الأرض في الآفاق قاطبة، في النفس في الأصوات في الصور، في الزهرة الأخاذ رونقها، في الطير صداحا على الشجر، في البحر والأمواج صاخبة تعلو تروم تناول القمر. والله جل وعلا جمع في هذا الوجود بين الكمال والجمال، وعنصر الجمال في هذا الكون مقصود قصدا، جمال مقصود وكمال بلا حدود. والقرآن الكريم يوقظ القلوب لتتتبع مواضع الحسن وآيات الجمال في هذا الكون البديع. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. وقال جل من قائل: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال أيضا تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. صدق الله العظيم. فأين العين الناظرة والقلوب المبصرة والأذهان المتقدة والفطرة السليمة والمشاعر الحية والأحاسيس المرهفة؟ تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.

يا الله، ما أروع هذا الكون، وما أجمل هذا الوجود. إن المتأمل فيه يبهر بجماله وروعة نظامه وعظمة إحكامه. تلك الطبيعة، قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار.

أيها الأحبة الكرام، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين لكم منا أزكى التحايا، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بتمام الصحة وجمال العافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة، برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من روائع التلاوات.
1: بسم الله الرحمن.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الثلاثاء 27 من شهر صفر 1448 هجري الموافق 11 أوت 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، سوس الفرجاني في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7:30 إلى حدود 9. كيف ما عودناكم كل يوم ثلاثاء زوز محطات خارجية، أولها بشكون في حدود 7:33 دقيقة رفقة شيخنا محمد المسعودي كالعادة. شيخنا بإذن الله تعالى يتولى تفسير حديث من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تفسير معنوي ومادي على حد سواء، وتنزيل ذلك على أرض الواقع، وكيف وجب علينا أن نتفاعل وأن نتعامل مع سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم حديثنا يقول: قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعة. المحطة الخارجية الثانية كالعادة في مسك الختام تقريبا في 8:36 دقيقة رفقة شيخنا مهدي بن سالم كالعادة، ما زلنا مع وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هم في حقيقة الأمر 7 وصايا، أتينا تقريبا على 5 منهم، ونواصل بإذن الله تعالى تفسير هذه المعاني الجمة في هذه الوصايا العظيمة. إضافة إلى الأركان القارئة تعودت بها في حدود 8 دقيقة اقتصاد، في 8:15 دقيقة إذا فقه، و 38 دقيقة النشرة الجوية. ونحن بين هذا وذاك بإذن الله تعالى نتحدث اليوم في موضوع نرى أنه على غاية من الأهمية، يحدد علاقة المؤمن بربه ويحدد معنى التوحيد في قلب المؤمن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نفسر هذا وننظر إليه من واقعنا اليوم، وكيف ننظر إلى كل ما يكتبه المولى سبحانه وتعالى لنا، بين جزع وبين اطمئنان وبين سكينة، بأن ما كان ليصيبنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا ما كان ليصيبنا. وهذا هو تحقيق الوحدانية في قلب المؤمن، وتحديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتحديد هذه العلاقة كيف تكون بين المؤمن وربه سبحانه وتعالى. هل هي والعياذ بالله في سخط وفي رفض والعياذ بالله لما يعطي المولى سبحانه وتعالى، أم هو سكينة واطمئنان بأن كل ما يعطيك المولى سبحانه وتعالى هو خير، كله خير بإذن الله تعالى. وسوف نواصل في هذا الحديث تقريبا على ردهات حصتنا اليوم. 71-136 ألف رقم موضوع على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا مفتوحة على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المرسلات بصوت القارئ إسلام صبحي، ثم لنا عودة إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:10. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، مواصلين معكم بإذن الله تعالى في هذه الصبيحة المباركة، هذا اللقاء المباشر، ونحن نتحدث في موضوع يعني مهم جدا لقلب المؤمن حتى يظل دائما ساكنا مطمئنا بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأنس بالله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا يتأتى من المفروض للمؤمن في كل حالاته مهما كانت، يعني خيرا أو عكسه والعياذ بالله، يعني في السراء وفي الضراء من المفروض أن يطمئن قلب المؤمن ويسعد بمولاه، لأنه هو الخالق المدبر الذي قدر عليك كل الأمور مهما كانت ومهما انزعجت منها ومهما ربما قدرت عليك وأنت جازع والعياذ بالله، ولكن الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أمرك بألا تجزع من حوادث الحياة الدنيا وقال لك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني أي شيء في هذه الحياة الدنيا تصيب المؤمن هي بتقدير من المولى سبحانه وتعالى. هذه السورة الطيبة الجميلة من الآية من سورة التوبة تطمئن القلب، وهي من أكبر العناوين، عنوان عظيم لليقين والتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، واستدعو المؤمن المسلم إلى الاطمئنان بأن ما يحدث في الكون جميعاً هو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى ومكتوب بحكمة بالغة، حكمة إلهية لا يمكن لا أن تمنعها ولا أن تجلبها، الله سبحانه وتعالى هو الكفيل بأن يرزقك إياها، تلك ذاك الشيء المقدر عليك هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى، وكل الأرزاق يتقبلها المؤمن بقلبه مهما اختلفت نظرته إليها، قد تكون على عكس ما يريده المؤمن بنظرته القاصرة، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ويعلم ما ينفعك وما يضرك أيها العبد، وأنت لا تملك لنفسك شيئا. فهذا التسليم لله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يمنح هذه النفس الراحة والسكينة في السراء وفي الضراء على حد سواء، يعني المؤمن في كل حالاته هو مستكين مطمئن لقضاء الله سبحانه وتعالى، لأنه لن يدرك المؤمن خير ولا شر إلا وقد سبقت به مشيئة المولى سبحانه وتعالى، يعني الله هو الذي قدره في اللوح المحفوظ، فليس لك أيها المؤمن أن تقبل أو أن ترفض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليك هذا، الله هو مولانا، هو الذي كتب علينا كل شيء، وهو كذلك يعني إذا كتب ذلك هو ناصرنا وحافظنا وهو الذي يتولى كل أمورنا، وهذا المقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليك هو واقع لا محالة، سواء رفضته أو قبلت هو واقع لا تستطيع أبدا أن تمنعه، كتبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الشعور والإحساس يريح القلب وينزع عن صاحبه القلق من المستقبل أو من هم الرزق أو من الأذى الذي ربما يراه في هذه الحياة، ثم بذلك يتحقق التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى وتفويض كل الأمور إلى المولى سبحانه وتعالى، ولكن كذلك مع الأخذ بالأسباب، وقد دعينا إلى ذلك بحكم القرآن العظيم وبحكم السنة النبوية المطهرة، وبهذا التحقيق لجوهر هذه الآية يدفع المؤمن الخوف والجزع وينقي قلبه من كل ربما شوائب هذه الحياة الدنيا التي تعكر عليه صفو حياته، والتي يعني تبتعد به عن جوهر وجوده في هذه الحياة الدنيا، أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولى سبحانه وتعالى تدبير الأمور وتدبير الشؤون. وحينما يعلم المؤمن ذلك أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى يفرح، نعم يفرح، لأنه المولى سبحانه وتعالى لن يقدر عليك أمر ليس في صالحك أو ربما يضر بك أبدا. المولى لا يقدر إلا كل خير، حتى وإن ظننت أيها العبد بنظرتك القاصرة أن فيما قدره الله سبحانه وتعالى فيه أذى لك، لا، المولى سبحانه وتعالى عزيز قدير رحيم حكيم، يعني كل شيء بقدر جعله سبحانه وتعالى لك، فلا تجزع وانتظر هدايا المولى سبحانه وتعالى. آيات بينات من سورة النبأ بصوت القارئ عمر بن عربية، ثم لنعود إن شاء الله.

صدق الله العظيم. 7:21 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، ما زلنا معكم بإذن الله تعالى نتحدث في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هي تربية من الله سبحانه وتعالى لنا حتى نفهم هذا الدين على أصوله وعلى حقيقته، وحتى نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يكون لنا من أمرنا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو المقدر، والله يتولى كل الأمور مهما كانت دينية كانت أو دنيوية، وكلاهما لا ينفصلان أبدا عن بعضهما. يعني الله سبحانه وتعالى يتولى كل أمور المؤمن في حياته وفي معاشه وفي رزقه وفي يعني في كل ما هو عطاء من الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. كل شيء نعيشه في هذه الحياة الدنيا هو عطاء من عند الله سبحانه وتعالى، يعطيه يمنعه، يعطيه بقدر، يعطيه وفيه مشقة، يعطيه وتظن أنه يعني فيه مشاكل لك أيها المؤمن، فهذا من عند الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. الله يتولى كل الأمور سبحانه وتعالى، ولكن نحن ليس علينا إلا الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى، وليس في أيدينا من أمورنا أي شيء، ونحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب المصالح ودفع المضار، ما في ذلك شك، لأنه هو الرب الرحيم، هو المولى، هو القادر، هو الذي يعطيك وهو الذي يمنع عنك لمصلحتك ليس أكثر. ما يصيب المولى سبحانه وتعالى مؤمنا ما يصيبه بشيء إلا كانت له لا عليه، يعني كل الأمور التي يصيب بها المولى سبحانه وتعالى عباده هي لنا، هي لصالحنا. يعني ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بعذابنا؟ ويعطينا الأمر ويرى منا هل نشكر ونصبر أم نجزع ونتذمر ونسخط والعياذ بالله. وكل ما يعطيه المولى سبحانه وتعالى هو نعمة تستحق الشكر، حتى وإن ظننت أيها العبد أنها ليست على مرادك، ولكنها على مراد الله سبحانه وتعالى، الذي قدر فهدى، والذي أعطاك، والذي يمنحك في كل وقت وفي كل حين. أكيد أن الله سبحانه وتعالى حينما أعطى ذاك العبد أمر من الأمور، أو يعني ربما رأى أنه أذن ذاك المؤمن، هو أبعد عنك أذن ما أكبر من ذلك، يعني الأذى الكبير هو بعيد عنك، ولكنك يعني أصابك بشيء قليل جدا حتى يرى ماذا تفعل، هل تصبر وتشكر وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقسمته، أم تجزع والعياذ بالله. وهنا يسأل المؤمن نفسه، كيف يسخط هذا المؤمن من قضاء

أن يمحوه في لحظة، يعني كن فيكون سبحانه وتعالى. وهذا ديدنه سبحانه وتعالى مع كل مؤمن صبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. وكانت من أدعية النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك رضا يغنينا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكان يدعو كذلك: اللهم اكتب لنا كل خير واصرف عنا كل شر. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل بإذن الله تعالى بعد الاستماع إلى سورة الحشر بصوت القارئ علي البرّة.

0: فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: لها ذكرى الولادة فاملأ دنيا سعى
0: بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. 7:33 دقيقة موعدنا مع شيخنا محمد المسعودي اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أهلا وسهلا بك شيخنا. بإذن الله تعالى نواصل حديثنا في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتنزيله على أرض الواقع، ويعني هذه السنة المطهرة التي بإذنه سبحانه وتعالى تبقى حية فينا دائما وأبدا. حديثنا اليوم يقول فيه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. شيخنا تفضل.
4: نعم، أولا أبدأ فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاضي حاجات المحتاجين، معطي سؤال السائلين، مجيب دعوة المضطرين، رب السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة يرضى بها الله عنا وتبلغه صلى الله عليه وسلم منا فتكون لنا حجة يوم الدين. بعد أقول السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى من يستمع إلى بثكم في كل مكان.
3: أسأل
4: الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تعلموا فعملوا، أمين. الحديث الشريف لهذا الأسبوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. الحديث رواه الصحابي الجليل فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، وكانت لأحد أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنصاري من الأنصار، ثم شهد ما بعدها من الغزوات، وكان ورعا تقيا عالما معلما، استقضاه معاوية أن جعله على القضاء عند خروج معاوية لمعركة صفين. وقال له قولته الشهيرة للراوي هذا، قال له قولته الشهيرة: إني لم أحبك بها، يعني إني لم أفضلك بها، إني لم أحبك بهذا المنصب، إني لم أحبك بها، ولكن سترت بك من النار. وذلك لورع هذا الراوي هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كل الصحابة أجمعين.
3: نعم.
4: إذن هذه نبذة عن المحدث، والآن نعود إلى المتن. متن الحديث: بدأ بطوبى، وهي على وزن فعلى صيغة التفضيل، مؤنث مذكرة أطيب، لها عدة معاني مثل السعادة والخير، وتعني كذلك الجنة. طوبى هذه إما كل معانيها فيها السعادة والخير والبشارة وغيرها، ومن معانيها كذلك الجنة أو شجرة في الجنة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ظلها مسيرة 100 عام. طوبى هذه قد تكون الجنة وقد تكون معناه آخر بشيء أنها تكون شجرة في الجنة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السائر والراكب فيها يسير في ظلها 100 عام، وتخرج من أكمامها يعني من أزارها قبل أن تفتح تخرج منها ثياب أهل الجنة. وطوبى هنا إن جاءت بصيغة الدعاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن هدي للإسلام، يعني يقول هنيئا له الجنة ونعيمها، أو هي بصيغة الإخبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أنه من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا، يعني جزاؤه الجنة. يعني طوبى هنا إما بصيغة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء مقبول، أو بصيغة الإخبار المؤكد أن من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا راه بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له هذا النعيم المقيم وهو طوبى، يعني إما الجنة أو شجرتها أو كل السعادة والخير، وهي بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اجتمعت عنده هذه الخصال. الخصال هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، وأولها نعمة الهداية للإسلام، نعمة كبيرة جدا. وقد جاء الفعل من هدي للإسلام، وقد جاء الفعل مبنيا للمجهول للعلم به وهو الله جل جلاله، لأنه لا يهدي للدين إلا الله سبحانه وتعالى. من هدي يعني مثلا مش واحد آخر يهدي للدين وييسر المعتدين ولمن شاء أن يهتدي إلا الله سبحانه وتعالى. والعرب تبني الفعل المجهول لأربعة أسباب، إما للعلم بفاعله أو للجهل بفاعله أو للخوف من فاعله أو للخوف على فاعله، يعني أربع حوايج يبني فيها العرب الفعل المجهول. والهداية للإسلام هي من أعظم النعم من المولى عز وجل بعد نعمة العقل طبعا. علاش؟ لأن العقل هو مناط التكليف. مناط التكليف الذين دون عقل، كل إنسان ما عندوش عقل وهو مكلف بالدين، لا، وإنما الدين العقل أولا ثم بعد ذلك العقل أولا ثم بعد ذلك يأتي الدين، إذ لا دين دون عقل. والعقل والدين من كلية الخمس اللي شفناها، أن كل الشرائع التي نزلت كلها معناها تعتني وتحافظ وتدافع عن هذه الكليات الخمس، وهي العقل والدين والنفس والمال والعرض، هذهم كلهم. فما مس هذه الكليات أو ما أضر بها فهو حرام. أنا معروف هذه كل من النعم المقياس نتاعي شنو الحرام وشنو الحلال، إذا كل ما مس وكل ما أضر بهذه الكليات الخمس فهو حرام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قل طوبى لمن هدي للإسلام، إذا فالهداية نعمة عظيمة لا يحرم منها إلا محروم. إن شاء الله الله لا يحرمنا.
3: آمين يا رب.
4: أن هداية الإسلام راهي نعمة عظيمة، وقت الإنسان يلقى روحه مسلم، يلقى روحه معناه مستقيم، ويلقى روحه عارف معناها بالله سبحانه وتعالى، عارف بتوحيد الله سبحانه وتعالى، مؤمن بالغيب، مؤمن بأن هناك حشرا ونشرا، وأن هناك جنة ونارا، وأن هناك عذاب وحساب ومغفرة ورحمة. كل هذه راو في نعمة يعني، وهي من الله سبحانه وتعالى لمن يحب أن يهتدي، يحب يهتدي رب سبحانه وتعالى يحاونه ويسر أموره معناه ويشرح ربي صدره للإسلام. شوفوا شو يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام.
3: نعم شيخنا، بعد إذنكم نخرجوا فصل صغير ثم نرجع بإذن الله.
5: إشهار
6: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.
3: نعم رجعنا معكم مستمعينا الكرام، ما زال شيخنا محمد المسعود يفسر لنا هذا الحديث الجميل جدا. نعم شيخنا نواصل بإذن الله.
4: قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن هدي للإسلام، يعني من يقبل نحو الله فإن الله يقبل نحوه، ومن يريد أن معناه يكون مستقيما فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك، ومن يريد أن يدخل الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك ويجازيه. رب سبحانه وتعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لحب رب سبحانه وتعالى يهديه شي يعمل، يشرح الصدر، شو كلمة يشرح الصدر، أي نحي الضيق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شوف فرق بين صنفين من الناس، صنف يحب رب سبحانه وتعالى يهديه يشرح صدره للإسلام، شرح الصدر يعني حتى في الطب ولا في العلم يتنفس بسهولة. والآخر اللي ما معناه يظل شعمل له رب سبحانه وتعالى، ولا كيف تكون صفته أو مظهره، يكون صدره ضيقا يعني متنفس كنفسيه كأنما يصعد في السماء. شو ما قالش يصعد، يصعد يعني هناك صيغة مبالغة تدل على بذل الجهد يصعد بالسماء. قال كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن طوبى لمن هدي الإسلام وهو منة من الله سبحانه وتعالى أن يهدي عبده الإسلام. فمن هدي الإسلام مش يشعر بالسكينة والطمأنينة والرضا وسعة الصدر وانشراحه مهما كانت ظروفه المعيشية قاسية. إذن المؤمن مهما كانت ظروفه المعيشية المؤمن الحقيقي يكون في داخله سكينة وطمأنينة ورضا وسعة صدر، معناه صدره منشرح مهما كان الظروف هذه قاسية. وأما الذي أعرض عن ذكر الله يعرض يبعد عن ذكر الله فإن له والعياذ بالله معيشة ضنكا، كما جاء في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمنزوع الإيمان ما عندوش إيمان يعيش التعاسة والقلق وكثرة التفكير وعدم الإطمئنان وضيق الصدر، مش كما انشراح الصدر، والخوف من المستقبل، الخوف من الموت مهما تكون ظروفه باهية المادية شوفها باهية، لكن نفسانية ما يبداش مطمئن، ما عندوش خطر دين، ما عندوش روحانيات داخل، ما عندوش شنو يستند، ما عنده خطر. الحياة هذه مش مادية بارك، ليست مادة فقط وإنما مادة وروح. إذا من كثر ماله ولا يجد السعادة، ما عنده استقرار نفسي، ما عنده استقرار روحي، يشعر ديما بالقلق والخوف والاضطراب إلى غير ذلك. إذا معناه يخاف ديما المستقبل، يخاف من يخدش في جرالي وكنوتش في يقعلي، ما يكون متأكد أنه ما ثماش حساب وما ثماش عقاب، لا هذا ما يكونش، معناه يتظاهر به ذكاء يتظاهر. أما معناها فيها من الظاهر أنهم لا يمنش عادي، لكن لما يخلو بنفسه معناها تعود إليه، معناها كما يقولوا معناها العقل متاعه يقول لك لا ثم حاجة، أكيد ثم حاجة. لذلك كانت الهداية والإسلام من أكبر النعم، لأنه يضمن السعادة في الدنيا والآخرة، وإنه حتى معناها الفاقدين للعقائد وعندهم أفكار لا دينية يحاولون نفي عالم الغيب بنظريات عبثية، ما عندوش معناها حاجة صحيحة، نظريات عبثية لا الحياة مادة ما فما حد شيء لا غير ذلك، ما عندوش دليل، معناها ليست النظريات هذه ليست مقنعة. وهنا معناها هنا أذكر أني قرأت مرة معناها كان هناك شخصان حاول إقناع صديقيهما أنه لا يوجد لا جنة ولا نار، يعني زوج جات في اللبنة القصة قالوا لا ما ثماش وعالم الغيب هذا ما ثماش وكذا، هو مؤمن معناها مستقيم مناو كان حكيما، فقال أنه يؤمن بعالم الغيب لأنه ليس له دليل على عدمه. هذه المشكلة في الملح في الإلحاد، ما عندكش دليل على عدم وجود عالم الغيب. تقنعني أنا أقول لك راه تم عالم الغيب استنادا إلى ما جاء عند الرسل والأنبياء، موجود جنة موجود نار موجود حشر موجود حساب موجود عقاب موجود صراط إلى غير ذلك، وتقولي ما تمش إيش قال هذا الشعر؟ قال بيت معناه شعري حكيم جدا، إيش قال؟ قال إن صح قولكما فلست بخاسر، أنا كان مثماش مانيش خاسر، خاطره مستقيم شد الاستقامة نتاعه، وإن صح قولي فالخسار عليكما، أنا قال كان مثماش مثلا العالم الغيب هذايا أنا مستقيم الساعة نأدي معناها صلواتي ونأدي معناها قوم بديني ونعمل معناها بلوازم الإيمان كلها، ذلك ما ثماش خسرت شيء، معناها وإن صح قولي فالخسار عليكما، معناها العاقل يجب أن يأخذ حذره من الخطر، معناها بعض المرات يعرضك ولا أحد ولا في مصر الجوية يقول لك العشيرة ثم أمطار كبيرة ثم برد إلى غير ذلك، معناها العاقل يستعد له وشوف كان جتها المطر أو يلقى روحه مستعد، إذا كان ما جتش نخسر شيء أنه أخذ حذره. عاد البيت عاد يقول إن صح قولكما فلست بخاسرين وإن صح قولي فالخسار عليكما. الخصلة الثانية اللي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أن لصاحبها الطوبة يعني الجنة، الخصلة الثانية بعد نعمة الهداية هي عيش الكفاف، يعني من له من الرزق متاع الدنيا ما يكفيه ويفي بحاجياته الضرورية وبعض الكماليات وما يتبلغ به للعبادة بمختلف أنواعها وما يضمن له سبب العيش، وذلك دون أن يحتاج إلى المخلوقين، فلا يمد لهم يدا ولا يبذل لهم ماء الوجه، فيعيش كريما. هذا الكفاف، كفاف أنك عندك ما يقيمك بحياتك، ها يقيمك حياتك لبس عليك، معناها تأكل وتشرب وتسكن وتلبس وتداوي وتقرأ إلى غير ذلك، ها ما وما تحتاجش المخلوقين. الكفاف انك ما تمشيش معناها تمد ايدك للمخلوقين سواء بالسلف ولا بالاستعطاء والاستجداء معناها الى غير ذلك، فلا يمد لهم يدا ولا يبذل لهم الوجه. بلاقيش الإنسان كريم. الكفاف كذلك معناها كما هو لا ينقص عن الحاجة الكفاف أنه اشتكى بشني طريق الوسط.
3: نعم.
4: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تمنيت أن أكون معناها في معنى حديثك تمنيت أن أكون يوم القيامة كفافا سمعتها لا لي ولا علي. لا عندي ذنوب ناقصة تمنعني من الجنة ولا عندي ذنوب معناها فضائل ولا معناها ثواب فاضل. الكفاف يعني لا تنقص تزيد شد بطريق الوسط. إذن الكفاف كما هو لا ينقص عن الحاجة كذلك لا يزيد عن الحاجة ما يزيدش عن الحاجة. لا تحتاج للناس لا تفضل ها ولا يفضل عنها يعني كاف يعني ومعناه يكون كما يقول رب سبحانه وتعالى كان بين ذلك قوامة يعني كان بين الفقر والغنى قوامة لأن كليهما معناه الاثنين الفقر والغنى كليهما فتنة راه ومشغلة عن الدين. الفقر فتنة ليش؟ لأنه مذل والعياذ بالله. الفقر مذل الفقر معجز الفقر محبط الفقر دافع إلى كثير من الشرور السرقة والتحايل أو بيع الذمة وبيع الدين. نشوف البعثات التبشيرية النصرانية وين تمشي؟ تمشي إلى بؤر الجوع والفقر والحروب. تلقى كل بؤرة تاع مسلمين فيها فقر فيها حروب فيها جوع تلقى البعثات التبشيرية غادي باش يبدلولهم باش يبدلولهم الدين نتاعهم بلقمة خبز يعطوها لقمة خبز ويبدأ معناها يصبح غدوة معناها مبدل دينه. إذن لأن الجوع كافر وكان معناها كم يقولوا الجوع كافر يباع كل غالي لدفع الجوع راه البشر ضعيف أمام الفقر أمام الجوع. لذلك معناها الكفاف النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عيشه كفافا يعني لا ينزل تحت خط التوسط ما ينزلش معناها ما يكونش فقير لأن الجوع كافر. الجوع ما يرحمش يباع كل غالي قلنا لدفع الجوع كما شفنا قلنا الناس تشترى ذممهم بماذا؟ بدفع الجوع. يعني تشترى ذمته بدفع الجوع تجاه يدفع إلى باطل ولا يدفع إلى شيء معناها لا هو لا يستسيغه وليس مقتنعا به وإنه مقابل إسكات جوعه ومقابل دفع فقره ولو جزئيا. وقد جاء في الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر.
3: نعم.
4: على الدعاء هذا
3: أي سيدي
4: علاش؟ لأن كلاهما شر والعياذ بالله الكفر شر والفقر شر. معناها والغنى كذلك هذه فتنة الفقر. عيش النبي صلى الله عليه وسلم قال عيش كفاف يعني في الوسط. كذلك الغنى وكذلك فتنة لأن من فتحت شهيته لحب التملك. حب التملك شنو هو الغنى؟ حب التملك. حب يملك أموال وعقارات وأراضي وغيرها وسيارات وغيرها هذا هو الغنى. إذن من فتحت شهيته لحب التملك فإنه لا يشبع خاصة ونحن نعيش في زمان يعتبر الإنسان الناجح. أنا هو الناجح مقياس زماننا هذا في النجاح شنو هو؟ هو الإنسان الذي يملك ناجح لأنه يملك فقط ما عندوش يعني ليس هناك مقياس آخر للنجاح سوى الإنسان الذي يملك ليس لا المستوى الأخلاقي ولا المستوى العلمي ولا مستوى العائلة ولا الحسب ولا النسب ولا غير ذلك وإنما النجاح هو الذي الناجح هو الذي يملك ونسأل عما يملك. ثم لا يسأل عن كيفية التملك ما يسألش المهم يملك فهو ناجح هذا هو المقياس معناها هذا يساوي هذا إنسان يملك فهو ناجح ما غير ما تسألني إجابة ولا كيف إجابة ولا كذا لا. وكما أن الفقر يدفع إلى كثير من الشرور كما شفناها الفقر يدفع إلى الشر راه يدفع إلى المعاصي يدفع إلى الانحراف عن طريق السوي. فإن الغنى عند بعض الناس خاصة إذا اجتمع مع الجهل إذا كان اجتمع الغنى مع الجهل أو مع أكرمكم الله الدناءة فإنه يدفع إلى الشرور ويصير بطرا فتهون كل القيم أمام أنواع من الأغنياء. كل القيم تهون أمام أنواع من الأغنياء. قيمة الجيرة تهون قيمة الصداقة قيمة الزمالة قيمة الأرحام معناها تهون حتى الأنفس والعياذ بالله الأنفس المعصومة تهون أمام الأغنياء لأنه يرى شنو يرى معناها الناس يرى غيره لا يساوي شيئا أمامه ما دام لا يملك مثله. لأن قلنا مقدار أو مقياس النجاح هو التملك. فخير الأمور إذن معناها من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه الذي علمه ربه. خير الأمور إذن الكفاف يعني حد وسط لا ينزل تحته فيذل ما ينزلش تحته فيذل ولا يصعد قومه فوقه فيبطر يصعد فوقه فيبطر. إذا نستعيذ بالله من ذل الفقر وبطر الغنى
3: نعم.
4: ولكن العبد دائما ينظر فوقه. فمن كان في الفقر معناها أكبر أمانيه أن يبلغ الكفاف. اللي في الفقر يقول لك اللي كان نص النهار ما نحتاجش رأيه لبس عليها. إذا بلغ الكفاف تطلع إلى الغنى. وإذا بلغ الغنى لا يسميه غنى بعمر الواحد يقول كان يغني، وإنما يراه دائما بعيدا عن غيره. لأن الشيطان يعيده الفقر كما جاء في القرآن الكريم. لذلك زاد النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة الثالثة شنيه؟ قال القناعة. قال وقانعة يعني رضي بما قسم له، معناها بعد أن يأخذ بأسباب السعي. ما هوش كسل، معناها هوش واحد يحط كي يمد رجله، وما كما قال عمر الخطاب فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. مدرج يقول كذا كان يكتب لي. لا يقعد العبد عن الكسب الحلال المقدور عليه بطبيعة ويعيش الخصاصة ثم يقول لك أنا راضي بالقسم لي ربي. لا مش هذا، وإنما تسعى وطرب العطاولك ربي. القناعة شنية هي؟ القناعة تأتي فعلا مع ما قسم الله سبحانه وتعالى العبد ولا يستطيع الزيادة فيه. ما ينجمش تسعى، ما ينجمش يقول يقنع باللي عنده. حينها يشعر براحة البال، يقول لك أنا جريت خدمت عملت، لكن هذاك راه ربي. القاعدة تقول القناعة كنز لا يفنى، كنز لا يفنى. لأن القنوع لا يتأثر بما نقص من رزق. الإنسان القنوع كان نقص من رزقه ما يتأثرش، وكان نقص من كسبه ما يتأثرش. لا يفرح كثيرا إلى ما زيد في كسبه، ما يفرحش برشا إذا كان زاد في كسبه. هذاك الإنسان القنوع مشيت حاجة راضي، معناها زادت حاجة نيته ما يفرحش بها وما يحزنش عليها. هذاك الانسان القنوع معناه عنده معناه عمل الاسباب الكل كسب، معناه عنده رزق ما نجمش يزيد فيه يقنع به. كان نقص منه حاجه لا يحزن، وكان زادت حاجه ما يفرحش برشا. مش كيما النوع من الناس معناه كتريح له 10000 يعمل والعياذ بالله يعمل حاله. اذا كلاهما معناها الغنى والفقر، فكلاهما عنده هو أما عند الإنسان القنوع. الغنى والفقر سواء، وأهم كسب شنو؟ راحة البال، راحة باله وطمأنينة نفسه. لذلك جاء في الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، لأن النفس لا تشبع هي مصيبة والعياذ بالله. قلق مولاه لا تخليه يرقد ولا يهنه، هو ديما يدور في راسه هذاك فين عنده أكثر مني، وهذاك باش يكسب أكثر مني، وش خصنا كيجيك الآخر إلى غير ذلك. هذه النفس التي تشبع هي مرض، وهي قلق، وهي معناها من تهرب النوم العينين، لأن من حرم القناعة تسلط عليه الجوع والعياذ بالله. اللي ما عندوش قناعة ديما جيعان ما يشبعش، لأن من حرم القناعة تسلط عليه الجوع الشديد. معناها الجوع معناها يركض في الدنيا، فتراه يركض في الدنيا معناها ركض اللحوش في البرية وراء سرابها، يعني يجري وراء سرابها كما تركض اللحوش والبرية، ولكنه لا ينال إلا ما كتبه الله له. يعني زايد تجري تجري تجري تجري تنث، غيرك يبدأ مرتاح، يعني القيمة اللي قدامه يأكلها وأنت تجري معناها في الوحدة، خاطر خايف من الفقر، خاطر تحب تلم أكثر، تجري تلث كما تجري اللحوش والبرية يعني في الصحراء ولا في الغابة، ولكن لا يأكل إلا ما كتبه الله له. إذن فطوبى إذن لمن ضمن آخرته باتباع الإسلام. نعمة كبيرة بارش أنه الإنسان يكون مؤمن ومسلم، لأنه عنده على الأقل ضمان أن لا إله إلا الله لا تخلده في النار. على الأقل معناها تكون لا إله إلا الله سوف دخول الجنة. وضمن راحته في الدنيا بيش بالرضا بقسمة الله له وقنع بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يذلنا بالفقر،
3: آمين يا رب،
4: وأن لا يطغينا بالغنى،
3: آمين،
4: وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا،
3: آمين.
4: فإن رسوله صلى الله عليه وسلم فضل اليد العليا عن اليد الدنيا والسفلى، وقال إن في كليهما خير. اللهم فاجعل أيدينا عليا تمد ولا تأخذ يا أرحم الراحمين،
3: آمين.
4: اللهم عنا ولا تعن علينا يا حنان ويا منان.
3: آمين يا رب العالمين. الله يبارك لنا فيكم وفي أقوالكم شيخنا محمد المسعودي. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. 7:56 دقيقة وش نخرج فاصل ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: ثم برشا التجار كيف يستخلصوا فواتيرهم يمشيوا طول يشروا بها تجهيزات كما سيارات وماكينات آخر صيحة، وإلا حاجة ما فيهاش أولوية بالكل، متاع يعني نفحة، متاع تفخفيخ، ويعتبروا أن هيك الفلوس اللي دخلت لهم هي ملكهم وحلالهم، وبالتالي يحق لهم باش يتصرفوا فيها كما يشاءون. توا أنه تاجر يستثمر حاجة باهية ما قلناش لا، خصوصا وقت اللي التجهيزات ينتج عندها مداخل جديدة. إنما اللي غافل عليه هيك التاجر المسكين وإلا متناسيه جملة، هو أنه رقم المعاملات اللي صور فيه ما هوش بكل متاعه، وراه بالطبع ما هوش متاعه وما هوش ملكه جملة، لأن ثم تكلفة البضاعة اللي شراها وتلقاه مازال حتى ما خلصهاش. هذيك ليش كنت ترجع؟ ما ترجع للمزود، وفي نسبة الأجور متاع العاملة اللي وصلوا البضاعة المستوى التجهيزية باش تتباع وتجيب هذيك الفلوس، حقوق شكون؟ حقوق العاملة. وفيها زادة الأداءات نتاع الحاكم المباشرة كما الأداءات نتاع المرابيح، والغير مباشرة كما الأداء على القيمة المضافة، وفيه وفيه وفيه وفيه باش الواحد يخلط إلى آخر نقطة اللي هي هامش الربح اللي الله أعلم موجود بالحق، وإلا السيد قاعد يبيع بالخسارة وما هو جداري. إذا تاجر ما يعرفش يحسب يلزم يعتبر أن رقم المعاملات مش ملكه حتى يتحقق أنه عنده ما يكفي لخلاص كل ديون، وإلا راهو غلط تمام في حسابه.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 8:07. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى، وما زلنا نتحدث في قول المولى سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني المتأمل في هذه الآية الجميلة يرى أن الله سبحانه وتعالى قال يعني إلا ما كتب الله لنا وليس علينا. يعني كل ما يصيب المؤمن فهو له وليس عليه، يعني له بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، له من خير ومن رحمة ومن إحسان ومن إعلاء درجات ومن حسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو الرابح في نهاية المطاف، حتى في مصائبه والعياذ بالله هو الذي يربح. المؤمن يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعلم أن الرزق مقسوم والأجل محتوم. وقول الله سبحانه وتعالى جلي، يقول في محكم تنزيله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. يعني ليس لنا من الأمر شيء، الله سبحانه وتعالى مقدر، وهو يعلم ما ينفعنا سبحانه وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك، يعني هذا لا يتأتى لأحد إلا للمؤمن. يعني خيرية المقادير هي ليست إلا لمؤمن، يعني إذا أصابه شر فهو يعني خير بإذنه سبحانه وتعالى، إذا شكر الله سبحانه وتعالى، وإذا آمن أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. فالعطاء من الخالق حرمان، والمنع من الله إحسان. ومن تدبر حكمة الله في المنع والعطاء عرف أن المنع هو عين العطاء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما قال سبحانه وتعالى. فكل عطاء من الله سبحانه وتعالى، يعني المؤمن يرى فيه عطاء، ولكن الله يعني أعطاه حتى يعلم كيف يتصرف المؤمن في هذا العطاء. أيشكر الله سبحانه وتعالى ويسعى في هذه الدنيا إعمارا وخلافة، أم يطغى بهذا العطاء والعياذ بالله ويستكبر ويعلو على خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا الحرمان منع من الله، يعني سبحان من يفهم هذا، وسبحان الله الذي قدر وأعطى، وسبحان الله الذي يمنع ويعطي. فليثق المؤمن بالله سبحانه وتعالى، فما منعنا إلا ليعطينا، وما ابتلانا إلا ليعافينا، ولم تحننا إلا ليصطفينا سبحانه وتعالى. فاصل ثم لنعبد إن شاء الله.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل لك أن تذكر لنا كيفية صلاة الجنازة؟ الجواب أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات من قيام بعد النية، يدعو وجوبا بعد كل تكبيرة إلا بعد الرابعة، فإذا أحب دعا وإن أحب لم يدعو، والدعاء أفضل. ثم يسلم، ويستحب أن يبدأ الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله. إذن أركان صلاة الجنازة: النية، القيام لها يعني يؤديها من قيام إذا قدر على ذلك، التكبيرات 4، الدعاء بينهن بما تيسر إلا بعد الرابعة فهو مستحب وليس ركنا، والسلام. هذه 5 أركان لصلاة الجنازة، والله أعلم.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

صدق الله العظيم. 8:23 دقيقة ليسأل على الوقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في صباحك أجمل لهذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر صفر 1448 هجري الموافق 11 أود 2026 ميلادي، ونحن نتحدث في هذه الآية الكريمة يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وسوف نبحث في هذه الدقائق المعدودة عن الدروس المستقاة من والمستفادة من هذا القول العظيم لرب العزة سبحانه وتعالى، وخاصة من التزم بهذا وجعله طريقا له في هذه الحياة الدنيا، وجعله يعني هذه الآية تقوده وتقود حركته في هذه الحياة الدنيا. المؤمن يستفيد من كلام رب العباد، وهذا هو المؤمن الكيس الفطن، يفهم القرآن، يتمعن في كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبر، ثم يتعامل به في هذه الحياة الدنيا ويسعد بإذنه، بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل القرآن العظيم أنزله على قلب أطهر بشر في الكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واصطفى لنا هذا الرسول العظيم حتى يكون لنا نبيا، ثم جعل السنة النبوية المطهرة كذلك حتى ترشدنا وتعيننا في هذه الحياة الدنيا. فعلى المؤمن أن يستفيد من كل كلمة في القرآن العظيم، في السنة النبوية المطهرة، في سلوك الأنبياء، في سلوك الصالحين، حتى تستقيم حياته وحتى يعيش حياة طيبة. دروس مستفادة هي اليقين بالقدر والإيمان بأن القضاء والقدر بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا مما يريح القلب ويبعد الخوف. كذلك درس آخر مستفاد هو التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله عز وجل بصدق في جلب المنافع ودفع المضار. كذلك درس آخر هو الاطمئنان النفسي والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى لنا وحفظه سبحانه وتعالى، الحفظ التام في السراء وفي الضراء. يعني الله سبحانه وتعالى معك، فمن عليك أن تطمئن بذلك،

كذلك من الدروس المستفادة من الإيمان بهذه الآية العظيمة هو اليقين بالنصر، الثقة بأن الله سبحانه وتعالى هو المتولي لجل وكل أمور عباده، وهو المدافع عنهم سبحانه وتعالى، هو المتحكم في كل شيء، وهو الذي يعني يدافع عنك أيها العبد مهما كان حالك ومهما كان وضعك. آيات بينات من ذكر الحكيم، لا فاصل ثم لنا عودة بإذن الله تعالى مع النشرة الجوية، وبعد تالي نتواصل مع شيخنا مهدي بن سالم في مسك الختام.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تمام 8:30 في استديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم غدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا أنيس طوري. سلام عليكم أنيس، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لي كل أوفية إذا تزيتون.
1: بارك الله فيك أنيس، نتعرف معك على أحوال الطقس تفضل.
2: إيه لا، يتواصل تقريبا في استقرار كيف العناصر الجوية، درجة حرارة باش تكون اليوم القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. تونس العاصمة انتظروا اليوم كما يوم أمس يعني 36 درجة كحرارة قصوى، فيما عدا ذلك باش يكون السماء صافية إلى قليل حب على كبد البلاد، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوي نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب، البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بعد الظهر في منطقة سيرات، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. وبطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية، وماذا بينا حتى نجنبوا ساعات الذروة يعني 11 حتى 4 5 العشية. ليلا تتواصل السمة الأبرز

0: فيها نسبة الرطوبة خاصة قرب السواحل، درجة الحرارة بتكون القصوى عموما بين 26 31 درجة، توصل 33 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. يوم الغد طقس تقريب استقرار، درجة الحرارة ممكن تكون في ارتفاع طفيف فرق درجة أو درجتين مقارنة باليوم القصوى، تكون بين 33 و37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات،
1: نعم
0: بين 38 و43 درجة ببقية الجهات. مع ظهور الشهيلي محليا يوم الخميس طقس دون تغيير يتواصل في استقرار، بداية التغير في الوضع الجوي إن شاء الله تكون يوم الجمعة، تكون معناها ممكن تكون ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، ممكن حتى جهة قفصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر باش يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب إلى غاية يوم الجمعة. درجة الحرارة إن شاء الله باش تكون زادة في انخفاض طفيف، يوم الجمعة ترجع للمعدلات العادية. وبالنسبة للأمطار وظهور وتكون الخلايا الرعدية يكون أوضح وأشمل في عطلة نهاية الأسبوع، يعني يومي السبت والأحد.
1: واضح.
0: هذا طقسنا مدى معايدة. بالنسبة
1: نعم،
0: لأوقات
1: أوقات الصلاة.
0: الصلاة، أي
1: نعم.
0: الظهر إن شاء الله اليوم بداية من الساعة منتصف النهار و32 دقيقة، العصر في حدود الساعة 4 و11 دقيقة، المغرب في حدود الساعة 7 و18 دقيقة، العشاء بداية من الساعة 8 و53 دقيقة، والصبح يوم الغد يكون في حدود الساعة 6 و56 دقيقة،
1: نعم.
0: الغروب اليوم إن شاء الله بيكون في حدود الساعة 7 و16 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة 5 و33 دقيقة.
1: نعم، واضح
0: قبل ما نختم
1: يا سيدي،
0: وتصبح مدام،
1: تفضل.
0: خلينا نذكر اللي المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم يوم الغد الأربعاء 12 أوت عملية رصد للكسوف، باش تكون مفتوحة للعموم
1: نعم،
0: انطلاقا من الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس، باش ننظمها إن شاء الله في 5 أقاليم،
1: نعم،
0: في ولاية الكاف، في ولاية نابل، القيروان، توزر، ومدنين. بالنسبة معناها 3 أقاليم باش تكون في المحطة التابعة للمعهد، ما عدا في نابل باش تكون في شاطئ الجهمي في معتمدية السيمان بالشراكة مع جمعية التونسية لعلوم الفلك، وفي مدنين باش تكون إن شاء الله في سيدي جمور في جزيرة جربة.
1: نعم،
0: مع العلم أنه معناها أعلى نسبة وين باش تسجلوا معناها نسبة احتجاب الأقصى معناها 57% باش تكون إن شاء الله في الكاب.
1: واضح،
0: شكرا لكم وشكرا حتى على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.
1: بارك الله فيك أنيس ساتوري، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. آيات بينت من ذكر الله الحكيم لسورة المزمل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي. ثم نرجع مع شيخنا مهدي بن سالم، نواصل في وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. 8:38 دقيقة، موعدنا مباشرة مع شيخنا مهدي بن سالم حتى نواصل معه بإذن الله تعالى هذه المصافحة الصباحية برفقتكم مستمعين الكرام. شيخنا مهدي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور، صباح الخير، صباح البركات والنصرات.
0: ولكم بالمثل شيخنا مهدي، نواصل بإذن الله تعالى في وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الوصايا الجامعة النافعة المانعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، وهذه أتينا عليها شيخنا، والعدل في الرضا والغضب كذلك، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني، هذا ما أتينا عليه الأسبوع الفارط شيخنا. اليوم بإذن الله تعالى وأصل من قطعني شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أجدد لكم التحية سيدتي الكريمة والأستاذ المستمعين إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وأن يجملنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للالتزام بوصايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الوصايا النورانية، الوصايا الإيمانية، الوصايا الربانية، الوصايا المحمدية، الوصايا التي لا تقدر بثمن ولا تقدر بمال، إنما هي تزين الرجال وتزين النساء في الدنيا وفي محفل الآخرة يوم القيامة. وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا لهذه الخطاب ولهذه الأخلاق الحميدة ولهذه الأخلاق الجميلة، وطبعا مواصلة في هذه الوصايا التي يفتح بعضها على بعض، وبعضها يخص وبعضها يعم، والكل يصب في حسن المعاملة وحسن الأخلاق وحسن العشرة وحسن المؤاخاة. وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر عن العفو عن من ظلم، وأمر سبحانه وتعالى وأمر صلى الله عليه وسلم أن يعطي الإنسان لا للناس عامة ولا لمن يعطيه خاصة، بل لمن يمنعه خاصة الخاصة. ثم هو صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر آخر يوجب علينا أن نتنبه إليه. سيدتي الكريمة، أمر جلل لو يخالف الإنسان ما أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية. لأنه أمر سبحانه صلى الله عليه وسلم وقال: وأصل من قطعني. فهنا أمر بالصلة، وصلة لمن؟ صلة أمر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن توصل، ورابط قعد الله له سبحانه وتعالى في تبيانه العزيز، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فهذه الأخوة الإيمانية عقدها ربنا سبحانه وتعالى بين جميع المسلمين، حتى أنه بعض أهل العلم قال: لا، هذه علاقة بين جميع الإنسانية. لأن صح هناك من له علاقة أخوية أو أخوية نسبية، يعني بين الأب والأم، فهذا أخ أخوة نسبية. وهناك أخوة جيرانية مع جيرانك الذي جمعك بينهم الجيرة، لعله مثل ماش نسب ومثل ماش قرابة، ولكن لأنه الحائط بالحائط فهذا أخوك جارك أخوة جيرانية. وكذلك هناك أخوة إسلامية، وهناك أخوة إيمانية، وكذلك هناك أخوة إنسانية. لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحسن لجميع الإنسانية سواء كان مسلم أو غير مسلم، وأن نقسط إليهم، وأن نعطيهم حقوقهم، وأن نمدهم بالخير، وأن نقدم لهم النفع. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فالخلق كلهم سواء كانوا مسلمين وكانوا غير مسلمين، سواء كان ملحد سواء كان نصراني سواء كان كافر، مهما كانت الديانة متاعه، مهما كان التوجه متاعه، هذا هو خلق من خلق الله وهذا عالة على الله، بمعنى هي الله هي عالة على الله. الله يرزقه، الله يمده بالهواء، الله يمده بالطعام، الله يمده بالشراب، لأنه له نسبة لله وأنه خلق من الله، فكذلك نحن له حق علينا وجب علينا أن نؤديه. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى خص الأخوة الإيمانية فقال إنما المؤمنون إخوة، فكل المسلمين هم أخوة، إخوة في الإيمان، إخوة في الإسلام، إخوة في القرآن، إخوة في صلتهم بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كما قال ربي سبحانه وتعالى وزوجته أمهاتهم. فإذا كانوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، فمن هو أبو المؤمنين إن لم يكن سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم؟ إذن هناك علاقة أخوة بين جميع المسلمين، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن توصل. ثم زاد نبه ربي قال جل وعلا فأصلحوا بين أخويكم، لأن الإنسان بطبيعته بشر مش ملائكة، مش معصوم من الخطأ، فلعله يخطئ، لعله يظلم، لعله يظلم، لعله يتجاوز عن الناس أو الناس تتجاوز عنه، لعله يسيء للناس أو الناس تسيء له. فإذا وقع هذا الخصام ووقع هذا الهجران، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالإصلاح بين هؤلاء الإخوة، لأن هؤلاء ليسوا ملائكة بشر، ولعله يقع ما يقع بينهم، فإذا وقع بينهم فأمرنا أن نصلح بينهم. واتصف هو سبحانه وتعالى بهذه الصفة يوم القيامة. وكلنا نعرف الحديث، قالوا هذا القصر لمن؟ قالوا هذا لما إذا عفوت عن أخي، هذا ليك أنت إذا كان عفوت، يقول يا ربي عفوت عنه، يقول ربي خذ بيده وادخل الجنة. يصلح الله بينهم في عرصات يوم القيامة. فنحن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فلذلك أمرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية المباركة أن يكون الوصال بيننا. أولا الدرجة الأولى الوصال الذي ليس فيه انقطاع، يعني بيناتنا الحمد لله علاقتنا طيبة، نعرض نكلم بعضنا، نعرض بعضنا نسلم على بعضنا، نسأل على بعضنا، علاقة طيبة، ما عندناش حتى إشكال بيناتنا، هذه علاقة طيبة. ويجب فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في تجديد نيتها، يعني حتى ما تكونش هذه هي عبادة، ما تكونش عادة، لابد أن تكون عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الاختبار، فإذا وقعت لا قدر الله، فدخل الشيطان فوقعت هناك قطيعة، أو لعله لا قدر الله وقع شيء من سوء التفاهم بين الاثنين، فوجب الإنسان في هذه الحالة وإن قطع ألا يقطع، فلا يعامل بالمثل. ولا زلنا نتحدث عن عموم القطيعة وعموم الصلة، يعني لا نخص، ما زلنا ما دخلناش في قطيعة الرحم، نحكي ونحن توا عن القطيعة العامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأنه كما قلنا لبشريته هو يخطئ غير معصوم، ولعله يغضب، ولعله يرد الفعل، لكذلك لعله الإنسان يتشنج ويبقى نهار واثنين متغشش، لأنه تظلم، لأنه مازال تسخون، لأنه تألم، لأنه تجرح، لأنه مش مشكلة. عندك نهار كامل باش تبرد فيه، عندك يا سيدي نهارين خذ في يدك لباس، وحتى ما تكلموش كي تعرضوا في الثنية ما عندكش ما عليكش إثم، يا سيدي وزيد النهار الثالث هذا. إذا كان كيف كيف ما زلت موجوع وما زلت متألم وما زلت مظلوم، أجاز لك الشرع الحاني في هذه ثلاث أيام، أما بعد الثلاث أيام فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بعد ثلاث أيام عاش الإنسان عنده عضل مهما كانت الأسباب، لا يحل له القطيع والعياذ بالله، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لأن هذا المجتمع الإسلامي مبني على هذه الأواصر الاجتماعية والتواصل الاجتماعي والعلاقات. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذه العلاقات منهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم ظل ظل إلا ظله، رجلان اجتمعا في الله وتفرقا عليه، لم يتفرقا عن شيطان أو تفرق بينهم شيطان، فعلاقتهم بالله وتبقى لله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يقول ربي سبحانه وتعالى أين المتحابين فيه، وأين المتبادلين فيه، وأين المتزاورين فيه، اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العلاقات لابد أن تحفظ ولابد أن تصان، ولا مدى للشيطان يدخل فيفسدها. فإذا وقع شيء من هذه القطيعة وجب الإصلاح، ما نخليش أن الأمر هذا يتواصل بعد ثلاثة أيام بالبرشة بالكثير. نقوله نحن بعد ثلاثة أيام معاشي حق يا سيدي أنك تبقى قاطع لهذه الصلة مع أخوك، مع صاحبك، مع جارك، مع زميلك في العمل، مع زميلك في المهنة، مع زميلك في الإدارة، مع زميلك في السيارة، أي من كان. إذا صار مش لو يصير، لكن ما تخليهاش تتزوج للمدة هذه الزمنية. لأنه شوف سيدة الكريمة جاءت الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، أن أعمال ابن آدم ترفع كل ليلة جمعة يوم خميس. كل ليلة جمعة ترفع أعمال المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله للناس ويغفر الله للمسلمين إلا لشكون إلا للمتقاطعين
0: متشاحنين
1: إلا المتشاحنين.
0: نعم سيدي،
1: شوف هذا نص. وعن ليالي أخرى فاضلة يغفر الله لها، يغفر فيها ربي سبحانه وتعالى من للناس ما لا يحصى ولا يعد. عن ليلة القدر وما يغفر الله فيها، لكن رغم ذلك سيدة الكريمة يغفر الله لجميع الناس، يغفر لأصحاب الكبائر، يغفر لكذا ويغفر لكذا، لكن ثم ثلاثة أصناف من الناس لا يغفر الله لهم. منهم صنف قال زوز بناتهم تشحناء وبغضاء، خليهم هذا حتى يتطهروا. سبحان الله، يعني نحرم إنسان، نحرم نفسه من هذا الفضل ومن هذا الخير اللي بالقدر. بس بشنو؟ بس مش لبيني وبين صاحبي، ممكن لعله على أمر بسيط أكثر من هكا. يوم العيد، يوم الجائزة، يعني الإنسان مش يأخذ الثواب متاعه وتاع صيام شهر كامل وقيام شهر كامل متاع ليلة القدر. الناس كل تأخذ أجرها وثوابها، واني نبقى مرهون. مرهون شنو؟ مرهون علاقتي بخويا اللي هي مقطوعة، خويا في الإسلام نحكي، صاحبي وجاري ما زلنا وصلناش للرحم، علاقتي بهم مقطوعة لا قدر الله، نحرم عن الخير هذا الكل. ليلة النصف من شعبان وما يغفر الله فيها، كيف زوج المتشاحنين خليهم حتى يتصلح علاقتهم. ليلة 27 من رجب وما يغفر الله فيها ويستجيب الله فيها للدعاء، كل داع يستجيب ربي سبحانه وتعالى للدعاء متاعه إلا لبنات الله شحناء أو بغضاء أو تقاطع لها، ثم خليهم حتى يرجعوا. يوم عرفة وما أدرك ما عرف، وما يغفر الله فيه للعباد، وما يتجاوز الله فيه للعباد، وعدد قبيلتي شعر كغنم قبيلتي كلب، وعدد لا يحصى ولا يعد، لمن يقف على عرفة ولمن لا يقف على عرفة. كل من يوحد الله ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله إلا وتنال هذه المغفرة وتنال هذه الرحمة وينال هذا العفو، إلا من بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء، قال انظر هذان حتى يتصالحا اليوم كيف. يعني شوف قديش الأمر في الحقيقة مخيف، أمر مرعب، أمر مهم إنه الإنسان يلقي له بال وما يتغافلش عنه. ما يقولش والله مثال شنو بيناتنا وما يقرب ليش وما نعرفوش ومحسوب شنو اللي بيناتنا نية. لا يا سيدي، هذا لك علاقة ربانية جعلها وثاق ربي سبحانه وتعالى وعقد ربي عقد بيناتنا، فلذلك له حق. فإذا قطعت أول وأولى بالله سبحانه وتعالى أن يصل هذه القطيعة ولا يجعلها تتواصل. فقال سيدنا عليه الصلاة والسلام فيلتقي هذا ويلتقي هذا، وأولاهم بالله سبحانه وتعالى من يبدأ صاحبه بالسلام. يعني أولاهم بالله، أخشاهم لله، أعرفهم بالله، أقربهم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبدأ صاحبه بالسلام بغض النظر عن الطرف المقابل وردة فعل الطرف المقابل، أنه استجاب أم لم يستجب. فإذا نرى سيدة الكريمة هذه والتحذير هذايا والتشديد هذا والتخويف هذا والترهيب هذا للإنسان قاطع معناها صيلته بواحد ممكن ما عندهش حتى علاقة رحمية بينهم، معناها ماش رحم بينهم، فما بالك إذا كان رحم، إذا كان ما بين قطيعة هذه والعياذ بالله سبحانه وتعالى قطيعة في الأخ أو في مع الأخ أو مع الأخت أو مع الخال أو مع الخالة أو مع العم أو مع العمة، هذه ربي سبحانه وتعالى سماها في كتابه العزيز فساد في الأرض. فقال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني سبب هذا الفساد وتسمية هذا الفساد، فلكل قاطع للرحم فليعلم أنه من المفسدين في الأرض والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا بنص القرآن، هذا تشديد رباني أمر به ربنا سبحانه وتعالى. بل إنه سبحانه وتعالى كذلك ذكر في سورة الرعد، يذكر الصنفين أو يذكر القسمين من الناس هذوما، يذكر الواصل ويذكر القاطع للرحم. فقال جل وعلا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، سماه ميثاق ربي سبحانه وتعالى، ميثاق رباني راهو، ميثاق إلهي راهو، مش ميثاق بين شركة وبين زوج أشخاص، هذا رب العالمين سبحانه وتعالى واسطة في هذا الميثاق وآمر بهذا الميثاق.
0: نعم.
1: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الله أمر بالأرحام أن توصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. شوف الثواب الجزيل، شوف العطاء الإلهي لمن وصل رحمه، لمن وصل من أمر الله سبحانه ما أمر الله به سبحانه وتعالى أن يوصل، بينما يذكر الصنف الثاني فيقول جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف،
0: والعياذ بالله،
1: يعني طرد والعياذ بالله من رحمة الله لا إله إلا الله، طرد من في الدنيا وطرد في الآخرة. سيدتي الكريمة، قطيعة الرحم لها شؤم في الدنيا وشؤم في الآخرة والعياذ بالله. قاطع الرحم أينما حل حل معه الشؤم، وأينما حل حلت معه الظلمة، وأينما حل حل معه الشر، وأينما حل أغلقت باب السباب السماء دونه. لذلك في عشية من عشية عرفة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فأراد أن يدعو، فقبل ما يدعو سيدنا شنو قال لهم؟ يعني صاحب الخلق العالي اللي نحكي عليه، صاحب التواضع الجمل اللي نحكي عليه، سيدنا عليه الصلاة والسلام قال إذا كان منا قاطع رحم فليقم عنا، لأننا سندعو ولا يستجاب لقوم فيهم قاطع رحم.
0: نعم.
1: لهالدرجة هذه، إيه لهالدرجة هذه، يعني بسببه هو استجاب الدعاء سيدنا عليه الصلاة والسلام يقين أنها مستجاب.
0: نعم.
1: لكن ستتعارض مع وجود قاطع الرحم، فلذلك وجب أن يزال أحد السببين، فقال من كان قاطعا لرحمه فليقم عنا حتى يستجاب دعاؤنا. وهكذا فعل سيدنا عبد الله بن عمر، كان جالسا مع بعض القوم فقال من كان قاطعا لرحمه فليقم عنا، فإنما حل حل الشؤم ولا تفتح له أبواب الدعاء وأبواب السماء لدعائه. هذا قاطع الرحم، يقول عنه سيدنا عليه الصلاة والسلام قاطع الرحم لا يدخل الجنة قاطع للرحم. يعني أسباب الجنة كلها متوفرة لدخول الجنة، لكن هذا السبب الوحيد لعله يمنعه من دخول الجنة ولو توفرت بقية الأسباب كلها، أنه كان قاطع لرحمه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك اليوم نحن نشوف أن الشيطان اجتهد على هذه الناحية واجتهد على المسلمين وبذل جهده في التفريق بينهم، فلا يكاد بيت والعياذ بالله يخلو من قاطعة رحم. يعني هذا حسب بالتجربة سيدة الكريم، نمشي الأفراح نجد بعض الإخوة مش موجودين، وين والله بناتهم صار ما يتكلموش متقاطعين، نمشي مآتم مآتم رأيتها بأم عيني، أم مأتم، الأم توفات فإذا بالإخوة متخاصمين ما يتكلموش،
0: لا حول ولا قوة
1: في مأتم أم. يعني إذا كان ما رجعتكم وشموت أمكم وقتاش مش ترجعوا؟
0: والله صحيح.
1: وقتاش مش تطلعوا؟ هذه زعمة هي القطيعة بالموت لدرجة الموت. وين وصلنا بهالمرحلة هذه؟ يعني البيوت كلها تقريبا إلا ما رحم ربي إلا وفيها من هذه القطيعة والعياذ بالله. فليحذر الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قاطع الرحم ملعون ولو مات في جوف الكعبة، قاطع الرحم ملعون ولو مات بتوب الإحرام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك أريد أن أوجه نداء من خلالك سيدة الكريمة وبعض إذنك ومن خلال إذاعة الزيتون القرآن الكريم لكل المسلمين لكل من يسمع فيه، رجاء نسألهم بالله سبحانه وتعالى، من كانوا بين وبين أخ أو أخت أو قريب من الرحم قطيعة يجب التو التليفون ويكلم، يجب التو التليفون أقل شيء يبعث له رسالة.
0: مينة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شنو أحوالكم، إن شاء الله بخير، إن شاء الله السماح بيناتنا. الدنيا سهل موت، شنو تسوى الدنيا في لحظة ندخل على كوية مستشفى ميت واني مقاطع عندي عام وسنين وثلاثة، باش تتشرى اللحظة اللي ندخل فيها على أختي مسجاة وهي متوفاة واني عندي ثلاثة واربع سنين ما دخلتش لدارها وما تقابلناش لا في عيد لا في فرح لا في مرض لا في غيره، باش نقابلها هي؟ لا، باش نقابل ربي سبحانه وتعالى، باش نقول للمولى يوم القيامة. فلذلك نداء ونداء عاجل ونداء حار ونداء شديد، كل من كان عنده قطيعة من الرحم الآن تو ما تعجلش، مد التليفون وصلح، امشي لخوك وامشي لأختك طل عليه قبل فوات الأوان، قبل لا قدر الله أن يتوفى هو ربي أو قبل أن يتوفاك أنت ربي سبحانه وتعالى. وكيف كيف اللي يعرف شكون بيناتهم صلة رحم، تخلق بأخلاق الله، حاول أنك تطلح بيناتهم، إن رد بالك تخلي أخ وأخت متقاطعين، رد بالك تخلي عم وعمة متقاطعين، رد بالك تخلي قريب ورحم عندك إنه بيناتهم قطيعة أو بيناتهم بغضاء، أقل القليل أقل القليل ما لا يقطع به الرحم إفشاء السلام.
0: نعم.
1: السلام عليكم حتى بالتليفون، السلام عليكم برسالة صوتية، حتى إنسان يخرج من هذا الانقطاع، ولو كان إنسان لا قدر الله مظلوم.
0: نعم.
1: ولو إنسان لا قدر الله هو الكبير، ولو إنسان مهما كان، خليها لله سبحانه وتعالى، وليس المواصل بالمكافئ، ولكن المواصلة من إذا انقطعت رحمه وصلها، أو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حفظنا والله وإياكم من قطيعة
0: آمين
1: الرحم
0: آمين
1: ومن جميع أصلاب البعد والحربان والعياذ بالله.
0: أمين أجمعين. الله يباركنا فيكم شيخنا مهدي بن سالم، أسعدتنا كثيرا بهذه المداخلة، بارك الله فيكم. وصلنا لختام حصتنا تقريبا، تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، صبص الفرجاني في الإخراج الرقمي، والتنسيق العام للحصة كانت معكم عايدة بالي منذ السابعة الآن التاسعة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجها البخاري ومسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: لا تحزن، إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
5: مع السفرة الكرام البرة عظا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 36، أي من قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، إلى الآية 41، أي إلى قوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
1: عماد الله الهميسي،
0: والطالبة
2: مريم ولهي،
0: والطالب
3: ياسين شريف.
0: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
4: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
4: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
0: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.
4: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.
0: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
4: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
0: وألقيت عليك محبة مني.
4: وألقيت عليك محبة مني.
0: ولتصنع على عيني.
4: ولتصنع على عيني.
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
4: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
0: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
4: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
0: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

0: ين ثم جئت على قدري يا موسى
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: واصطنعتك لنفسي.

0: ذكري
1: اذهب
0: اذهب
1: أنت
0: أنت
1: وأخوك
0: وأخوك
1: بآياتي
0: بآياتي
1: ولا
0: ولا
1: تنيا
0: تنيا
1: في
0: في
1: ذكري.
0: ذكري. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات، في قوله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. كلمة مرة لابد من ترقيق الميم وتفخيم الراء. في قوله تعالى: أن اقذفيه، طبعا هنا أصلها أن اقذفيه، نون ساكنة وبعدها همزة وصل. حال الوصل هنا يلتقي الساكنان، الساكن الأول هو النون الساكنة والساكن الثاني هو القاف، لأن همزة الوصل تسقط، فنحرك هنا ضرورة النون، نحركها هنا بالكسر، فنقول أن اقذفيه مع بيان تفخيم القاف وقلقلتها، أن اقذفيه هكذا. الوقف على كلمة في اليم يكون الوقف بالغنة الكاملة لأن الميم مشددة، فلا نقول في اليم، لا، في اليم مع بيان كسر في الفاء، قلش فا فل، لا، في اليم هكذا. في قوله تعالى: يأخذه عدو لي، هنا صعب قليلا في تحقيق التشديد في الواو ثم تشديد اللام، عدو لي وعدو له، فالانتباه يجب نبين تشديد الواو مع الضم هنا وكذلك تشديد اللام، وهذا يكون بالتمرين. في قوله تعالى: وألقيت، قاف مفخمة بقية الحروف مرققة، فلا نقول وألقيت، لا، مش وألقيت هكذا. في قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي، هنا ياء إضافة ثم جاء بعدها همزة وصل في كلمة اذهب، حال الوصل نطبق القاعدة عند الإمام قالون فنحركها بالوصل، طبعا وقفنا عليها لا أشكال فيها، فيها وقف، ولكن إذا أردنا الوصل هنا: واصطنعتك لنفسي يذهب، لنفسي يذهب هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
0: أن اقذفيه في التابوت.

0: كله
1: وألقيت عليك محبة مني
0: وألقيت عليك محبة مني
1: ولتصنع على عيني
0: ولتصنع على عيني
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله
1: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
0: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
1: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

0: ين ثم جئت على قدري يا موسى
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: واصطنعتك لنفسي

0: ذكري.
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت يا رب الله، بارك الله فيك. طبعا انتباه في قوله تعالى ولتصنع على، لابد من معناها بيان العين الأولى ثم العين الثانية، معناها فصل الحروف هنا ولتصنع على، هكذا فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت مريم بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى يأخذه عدو لي هنا طبعا تنوين عدو ثم بعد حرف اللام إدغام بلا غنة فلا نقول عدو هنا تتسرب القليل من الغنة لا أستعمل الخيشوم أي الأنف عدو لي هكذا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: صدق الله العظيم بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مع السفرة الكرام لبررة.

0: كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته، حياكم الله وبياكم.
1: الله،
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة ما يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المستمعين والمتابعين. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد، ونواصل إذن هذه الرحلة الماتعة، والتي يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا من الأوقات نقضيها فيما يسعدنا عندما نتناول ما ألفه وكتبه فقهاؤنا وعلماؤنا رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين، ومن بينهم علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر يعني رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وبدأنا في صفات المريد التي ذكرها بداية من البيت 295 لمن يتابعنا من المتن، وبعضهم اشتراك وطيب وأرسل لنا في الإذاعة يقول لي الضبط غير الضبط. نعم، هو قد تجد اختلافا في بعض الكلمات،
2: ولكن المفهوم نفسه
1: بحول الله تعالى. إذن سأبدأ من البيت 295 حيث يقول: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. نعم سيدي،
2: رضي الله عن الشيخ الإمام. حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، إذن العلامة الناظم يبين لنا رحمة الله ورضوانه وسلامه عليه صفات المريد. والمريد الحق هو ذاك الذي يحفظ جوارحه جميعا،
1: صحيح،
2: عن كل ما لا يجوز له.
1: نعم.
2: عن كل ما لا يرضاه عنه الله ورسوله صلى الله عليه وآله
1: وسلم.
2: ومن ذلك غضه البصر، غضه النظر، ألا يمد عينيه لينظر إلى ما لا يحل له.
1: نعم.
2: يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ستة أمور اضمنوها،
1: صحيح،
2: يضمن الله عز وجل لكم
1: الجنة.
2: الجنة، وهل يريد المرء يوم القيامة إلا جنة الله تعالى؟
1: أي والله،
2: إلا جنة الرضوان.
1: نعم.
2: قال عليه الصلاة والسلام: أصدقوا إذا حدثتم.
1: جميل،
2: الصدق في الحديث.
1: نعم، هذه رواية الإمام أحمد سيدي.
2: نعم.
1: جميل. طيب،
2: وأوفوا إذا وعدتم.
1: نعم،
2: ألا نخلف الوعد. وأن نوفي بالعهود والمواثيق،
1: هذا أكيد.
2: وأدوا الأمانة إذا أتمنتم.
1: أي نعم،
2: الأمانة وهي يوم القيامة لمن فرطها خزي وندامة.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
2: وأدوا الأمانة إذ ائتمنتم واحفظوا فروجكم العفة
1: صحيح
2: والطهر وغضوا أبصاركم شاهدوا القول وغضوا أبصاركم
1: وكفوا
2: أيديكم.
1: نعم.
2: ومن المأثور عن سيدنا أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه
1: نعم.
2: قوله العيون مصائد الشيطان.
1: نعم صحيح.
2: العيون مصائد الشيطان، فإبليس لعنه الله وحفظنا الله من شروره ومكائده ومصائده يضع للعبد المؤمن مصائد
1: صحيح،
2: ويضع له لا أقول شراكا بل أشركا حتى يقع
1: صحيح.
2: ويزل المرء فيها. فمن هذه الشرائك والمصائد العين، النظرة الآثمة، النظرة التي لا يرضاها الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال العيون مصائد الشيطان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلا يطيل النظر، يتبع عورات الناس وينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، فقال له لو انفقأت عينك كان خيرا لك.
1: أي والله.
2: أن تنفقئ عينك فذلك خير لك من أن تتبع النظرة نظرة أخرى لا تحل ولا تجوز لك.
1: صحيح.
2: ولذلك قيل من أرسل طرفه استدعى حتفه.
1: نسأل الله السلامة.
2: من أرسل رسالة سهام عينيه وأطلقها فيما يحل وفيما لا يحل استدعى حتفه، أي استدعى هلاكه وفناءه والعياذ بالله.
1: نعم. والإنسان يحذر سيدي.
2: نعم.
1: يعني في حديث الإمام الترمذي أو كان ديما نقوله أو كما قال رسول
2: نعم
1: الله صلى
2: الله عليه وسلم،
1: لأنه ما أنتم تحكيوا ساعتها يأتي إلى الذهن شيء
2: نعم.
1: فنقوله
2: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم بينا وحذرنا من تتبع عورات إخواننا من
2: نعم.
1: المسلمين. ستذكر هذا الحديث
2: نعم.
1: سيدي خلاص.
2: لا لا لا أذكره، لا
1: أطويه الآن
2: تيمنا، لا تيمنا وتبركا بقراءتكم ثم نذكره
1: لأني سأقرأه من ذهني فلا أدري هل أحافظ على اللفظ
2: أم لا. يا معشر من آمن
1: بلسان بالضبط
2: نعم.
1: إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ولا تتبع عورات المسلمين
2: فإنه
1: من تتبع عورة أخي المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه
2: ولو كان
1: في جوف بيته أو كما قال صلى
2: نعم.
1: الله عليه وسلم. فالإنسان يرد باله سيدي
2: نعم. الإجماع سيدي هيثم
1: نعم.
2: قائم خلفا عن سلف على تحريم النظر فيما حرم الله ورسوله
1: أكيد.
2: صلى الله
1: عليه وآله وصحبه وسلم.
2: من نظر في عورات النساء، في النظر في عيوب النساء، في النظر إلى المسلم بعين الإزدراء، بعين التقزيم، بعين التقليل، بعين الاحتقار، هذه كلها نظرة
1: نعم.
2: وهذه نظرة مذمومة ونظرة يسأل عنها المرء بين
1: صحيح.
2: يدي رب العزة يوم القيامة.
1: أيوة والله.
2: وموضوع النظرة وغض البصر تتعلق به عدة مسائل وجب التنبيه لها.
1: نعم سيدي.
2: من هذه المسائل أقتصر على مسائل ثلاث، أنه من تابع التفكر اختيارا رأى مشهدا
1: نعم.
2: يسوء
1: صح.
2: للأسف الشديد
1: نعم.
2: فغض طرفه، هذا استجاب
1: نعم
2: لما أمر الله به ورسوله من قوله تعالى قل للمؤمنين
1: يغضوا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اصرف بصرك
2: نعم.
1: يعني نعم.
2: فإذا عاد وصار يراجع ذلك المشهد ويستحضر أدق تفاصيله فهو في حكم المتعمد النظر، فهو في الحكم كمتعمد النظر. فينبغي أيضا ألا نستحضر هذه الأمور المذمومة. كذلك مما يتعلق بموضوع النظرة
1: نعم سيدي.
2: النظر وهذا نسأل عنه أحيانا، النظر إلى المرأة المتجلة. ما معنى المتجلة؟ مشتقة من الظهور والتجلي، وهي المرأة الطاعنة في السن التي تقدمت بها السنون والتي لا طمع ولا أرب للرجال فيها، وسماهن القرآن العظيم بالقواعد.
1: قواعد من النساء.
2: قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
1: نعم.
2: ولكن انتبه وأن يستعففن
1: خير
2: الأفضل
1: نعم.
2: والأتقى
1: أتقى.
2: والأمثل، وأن يستعففن خير لهن. الآية من سورة النور. مما يتعلق أيضا بمسائل النظرة أنه لا يجوز النظر إلى الشابة إلا لعذر شرعي، كالشهادة في بيع شراء زواج، فيجوز حينئذ للشهود النظر إليها ليتحققوا من صفتها. كما أن الخاطب الذي أراد أن يخطب وأراد أن يتزوج يجوز له أن ينظر من المخطوبة في الوجه وفي الكفين فقط، وبعلمها. وجعل الفقهاء لهذه المسألة قيدين اثنين.
1: نعم.
2: أما القيد الأول إذا خطبها لنفسه، مش ماشي يخطب لغيره وينظر أي نظرة. نعم. أن يخطبها لنفسه. القيد الثاني إذا غلب عليه ظن الموافقة عليه كزوج، إذا علم الرفض من الأول فلماذا يذهب وينظر؟ فهذين القيدين جعلهما سادتنا الفقهاء.
1: نعم.
2: مما يتعلق أيضا، وبهذا أختم موضوع النظرة، أنه يجوز لكل من الزوجين النظر إلى عورة الآخر. هذه مسألة.
1: نعم.
2: مباح.
1: واضح.
2: ثم انتقل بنا الفقيه والنظيم ليحدثنا عن السمع.
1: صحيح. قبل. نعم. السمع سيدي، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: نعم.
1: يعني الذي نهى فيه الصحابة عن الجلوس في الطريق.
2: نعم.
1: قالوا ما لنا بد يا رسول الله، يعني احنا هذه الطرق نجلس فيها. فقال
2: فأعطوا
1: الطريق حقه.
2: نعم.
1: أول حق ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: غض البصر.
1: نعم. أول حق من حقوق. نعم. الطريق. وليش؟ لأنه هذه الأمور نعم ذكرها فقهاء، لكن نريد أن ننزلها على أرض الواقع.
2: نعم.
1: بعض الناس يجلس في المقهى.
2: نعم.
1: فيما أراه على كل من روح أنا للبيت أو شيء، أمر على طريق فيه. نعم. مجموعة من المقاهي، تجد الناس على
2: قارعة الطريق.
1: نعم. الطريق.
2: إن كان ولا بد من هذا الاجتماع في هذا المكان فأعطوا الطريق حقه.
1: نعم.
2: غذوا أبصاركم. لا تطلقوا سهام. أيوة. النظرة
1: يلوج على هذا وعلى هذيك وهذاك، ويبدأ. نعم. يلوج وين مشى وشكون جاء وشكون مع فلان وشكون. نعم. مع فلانة. هذه
2: هؤلاء القتتون وهؤلاء الذين يتبعون عورات الناس.
1: أيوة.
2: وهؤلاء الذين يريدون أن يتحدثوا عن الناس بما لا يرضاه الناس.
1: أيوة.
2: أي نعم.
1: ولذلك أريد أن أنبه إلى هذه الأمور، حتى الإنسان أخويا غض بصرك حتى على القضية اللي شراها صاحبك.
2: نعم.
1: ولا جارك.
2: نعم.
1: ولا أخوك.
2: نعم.
1: ولا تلاش لوش فما في الحقيبة.
2: وهذه الأمور التي ذكرتموها سيدي هيثم هي من خوارم المروءة.
1: نعم.
2: نعم
1: سيدي، هذا هو. فقط أردت أن أنبه لهذه المسألة حتى لا يذهب ظن الواحد أنه غض البصر فقط على ما يشاهده في التلفاز أو.
2: نعم.
1: ما يشاهده.
2: نعم.
1: في الهاتف أو في الكمبيوتر.
2: حتى في الطريق
1: وأنت جالس كذلك
2: غض بصرك.
1: نعم.
2: واجعل نظرك إلى أسفل.
1: نعم.
2: فذلك أسلم
1: لك.
2: نعم.
1: نعم. قال يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم.
2: الله. نعم. إذن يكف سمعه عن
1: المآثم.
2: والمعنى
1: وذكر هو بعد.
2: نعم. نعم. سوف يضرب لنا المثل. المعنى أن حفظ السمع عن كل ما يأثم المرء بسمعه.
1: نعم.
2: وضرب لنا الناظم أمثلة.
1: صحيح.
2: مما يأثم العبد بالاستماع لها فقال
1: كغيبة نميمة زور كذب.
2: الغيبة والنميمة والزور والكذب.
1: نعم.
2: هذا فقط؟ لا. هو ضرب لنا أمثلة ليتضح
1: كاف التشبيه.
2: إيه نعم.
1: يعني
2: ليتضح.
1: نعم.
2: لنا لتتضح لنا المسألة، ولكن ليس الباطل منحصر في هذا، وليس الإثم منحصر في هذه التي ضربها فحسب، ولكن يدخل فيه كل باطل لا يجوز الاستماع له، كالغناء الماجن، الداعي للرذيلة، المهيج للشهوة.
1: نعم.
2: وكالكلام البذيء.
1: صحيح.
2: وكالسب وكالشتم ونحو ذلك مما لا يرضاه عنا الله ورسوله.
1: نعم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لأن المرأة لو أناخ سمعه، لو أطلق سمعه متعمدا لهذه الأمور، كان معينا على الباطل.
1: صحيح.
2: وكان معينا على الإثم والعدوان. وربنا عز وجل يقول ولا بلا منه ربنا ينهى، قال ولا تعاونوا على الإثم
1: والعدوان. قال وتعاونوا على البر
2: والتقوى. نعم.
1: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
2: فإذا سمع المرء الباطل غير متعمد السمع فإنه لا يأثم، هو.
1: نعم.
2: لم يتعمد، لا إثم عليه، لكن.
1: صحيح.
2: بشرط أن لا يتمادى.
1: نعم.
2: في السمع.
1: نعم.
2: يبارك الله. خلنا نسمع خلنا نسمع الحداثة الأخر. هذا لا ينبغي.
1: صحيح. نعم.
2: لأن هذا من تتبع عورات الناس.
1: أي نعم.
2: وهذا من تتبع مساوئ الناس.
1: صح.
2: وأعظم به من سيئة وخطيئة.
1: أي والله يا سيدي.
2: فإذا سمع المرء الباطل غير متعمد فلا إثم عليه، بشرط ألا يتمادى. وما يستحليش هالأمر هذا.
1: صحيح. يعطي أذنه
2: أنا خاطي
1: مش أنا نتكلم
2: مش أنا نتكلم أنا نسمع فقط لا. أنت شريك صحيح. في الوزر وفي الإثم لو سمعته يغتاب وتماديت أنت شريك إذن ما الحل قل له من فضلك لا تحدثنا عن فلان ففلان نعرف خلقه وكذا ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قل له من فضلك لا تغتب الناس فكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مصداقا لقول ربنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ماذا؟
1: هم المفلحون
2: سيدي. الرابحون الفائزون
1: نعم.
2: وأولئك هم المفلحون. إذن فحكم الاستماع إلى ما لا يحل حكمه كحكم النظرة الأولى لك
1: نعم.
2: والثانية
1: عليك سيدي
2: عليك. مررت فسمعتهم يسبون فاستهجنت هذا السب وهذا الشت وانصرفت لا إثم
1: نعم.
2: عليك
1: نعم.
2: لكن لو وقفت لتستفسر
1: وتسمع
2: غير آمر بمعروف غير ناهن عن منكر فأنت شريك في الإثم مع هؤلاء والعياذ نعم. بالله
1: نسأل الله السلام.
2: فالأولى لك في النظرة والثانية عليك وفي السمع أيضا الأولى لك والثانية لو تماديت
1: عليك.
2: تكون عليك. روى العراقي والطبراني أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المستمع أحد المغتابين
1: سبحان الله
2: يغتاب فلان فلانا وأنا أستمع أنا شريك في الغيبة المستمع
1: نعم
2: أحد المغتابين وفي رواية المستمع شريك القائل المستمع
1: شريك
2: القائل وروى أبو ليلى في مجمع الزوائد من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول القائل للفاحشة والذي يسمع في الإثم سواء كلاهما في الإثم
1: سواء
2: القائل للفاحشة والذي يسمع في الإثم سواء
1: هؤلاء هم الجلساء يشقى بهم جليسهم
2: نعم. أولئك يسعد ويفلح بهم جليسهم وهؤلاء يشقى بهم والعياذ بالله ويأثم بهم جليسهم وقد قال تعالى وإذا سمعوا اللغو هل يتمادون
1: أبدا,
2: أبداً
1: أعرضوا عنه
2: هل يستحلون هذا الأمر أبدا وإنما يعرضون إما أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وإما أن يتركوا ذلك المكان وينصرفون
1: نعم.
2: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه
1: جميل جدا
2: ونختم بفائدة
1: تفضل سيد نعم أنا هذا
2: بقي لنا بعض
1: نعم.
2: الوقت
1: نعم بعض الثواني سيد
2: فائدة أن هذا السمع الذي هو نعمة
1: نعم.
2: ومن حبان المولى تبارك وتعالى بها السمع له شر يستعاذ منه فقد روى الترمذي في سننه عن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به أي أتحصن به وأحمي نفسي به قال فأخذ بكتفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي إذن للسمع شر
1: أكيد
2: يستعاذ منه قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني
1: واضح سيدي بارك الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين أحبة الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين إلى أن ألقاكم في حصة أخرى أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: كمسكين وكم طير يطير ولا كباز،
1: كم طير يطير ولا كباز.
0: المرشد المعين،
1: المرشد المعين
0: على الضروري من علوم الدين،
1: على الضروري من علوم.
0: رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي،
1: حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من

قدير، وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي.

0: الهادي.
1: إذاعة الزيتون بالقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمحها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب.

0: أحاديث نبوية
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري.
0: أحاديث نبوية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن الرحيم الذي شملت رحمته كل شيء وجعل الإحسان إلى مخلوقاته من أعظم القربات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع قيمة عظيمة تكشف عن نبل الإنسان وحسن خلقه، قيمة لا تقتصر على التعامل مع البشر فقط، بل تشمل كل ما خلق الله في هذا الكون. إنها قيمة الرحمة بالحيوان. فالرحمة ليست كلمة تقال، بل هي سلوك يظهر في أفعالنا وفي طريقة تعاملنا مع كل مخلوق ضعيف يحتاج إلى الرفق والعناية. إن الإسلام دين الرحمة، وقد جعل الرحمة خلقا عاما يشمل الإنسان والحيوان وكل ما في هذه الحياة. فالحيوان مخلوق من مخلوقات الله، له حق في الرفق والإحسان، ولا يجوز أن يكون سبباً لقسوة القلوب أو مجالاً للتعذيب والأذى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة بالحيوان عمل يؤجر عليه الإنسان، وأن القسوة عليه ذنب يحاسب عليه صاحبها. فالقلب الرحيم لا يستطيع أن يؤذي من لا يملك الدفاع عن نفسه، ومن تعود الرحمة مع الحيوان كان أقرب إلى الرحمة بالناس، لأن الرحمة خلق يسكن القلب ويظهر في التصرفات. من أعظم مواقف الرحمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أصحابه عن رجل سقى كلبا كاد يموت من العطش، فلما رأى الرجل حال الكلب نزل إلى البئر فملأ خفه ماء وسقاه، فشكر الله له وغفر له. فكانت رحمة صغيرة في نظر الناس، ولكنها عند الله عمل عظيم. وفي مقابل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت بسبب قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خير الأرض. فكان ذلك تنبيها على خطر القسوة، وأن الله يرى كل فعل يفعله الإنسان. وكان النبي أيضا يأمر بالإحسان في معاملة الحيوان حتى عند الذبح، فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا دليل على أن الرحمة والإحسان منهج يشمل كل جوانب الحياة. فاللهم ارزقنا قلوبا رحيمة وأخلاقا طيبة. اللهم اجعلنا مفتاحا للرحمة والإحسان. اللهم علمنا أن نرفق بكل مخلوق ضعيف، وأن نكون سببا في الخير والرأفة. اللهم أبعد عنا القسوة واجعل في قلوبنا نور الرحمة. اللهم آمين يا رب العالمين. فالرحمة بالحيوان تبدأ من أمور بسيطة نستطيع أن نقوم بها في حياتنا، فإطعام حيوان جائع، أو وضع ماء لمن يحتاج، أو ترك أذى مخلوق ضعيف، كلها أعمال تدل على رقة القلب. وعلى الأسر أن تعلم أبناءها الرفق بالحيوان، فالطفل الذي يتعلم الرحمة بالمخلوقات يكون أقرب إلى الرحمة بالناس. وفي المجتمع تظهر قيمة الإنسان في طريقة تعامله مع من لا يستطيع أن يشكره أو يرد له المعروف. فالرحمة الحقيقية هي أن تحسن حين لا تنتظر مقابلا. لنسأل أنفسنا، هل ننظر إلى مخلوقات الله بعين الرحمة؟ هل نربي أبناءنا على الرفق والإحسان؟ فالقلب الذي يرحم ضعيفا هو قلب قريب من رحمة الله. فالرحمة بالحيوان ليست أمرا ثانويا، بل هي علامة على حياة القلب وجمال الخلق. فلنجعل الرحمة سلوكا في حياتنا، ولنتذكر أن الله يقدر كل عمل صالح، وأن رحمتنا بمخلوقاته سبب لرحمته بنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالرحمة والإحسان. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. حب نسألك، زعما القوة هي بالحق في أن نكبشوا في الحاجات والمتاع والمادة ونحاولوا نسيطروا على كل شيء داير بينا؟ أما علاش مالا نعيشوا وأعصابنا مشدودة وقبضاتنا مسكرة لين نموتوا بالخوف لنفقدوا أي حاجة؟ زعما نحسوا بالقوة كي نجمعوا الفلوس والعلاقات وتكبر الليستة متاع الإعجابات. يا أخي، معقول اللي نحسبوه قوة يطلع في الأصل سجن لرواحنا؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نتحروا فن التخلي، وكيفاش تولي أقوى كي تسيب الأشياء اللي مثقلة كاهلك. المحور الأول، مواجهة وهم الملكية وعقلية الضيف. أول خطوة هي أنك تفهم اللي أنت ما تملك حتى شيء بالحق، الصحة، المال، المكانة، حتى العباد اللي دايرين بيك، هي مجرد إعارة مؤقتة من الطبيعة. ربي يقول في كتابه: لله ما في السماوات وما في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اللي البقاء مش للمادة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. مثلا كي تمشي للوتيل تستمتع بالفرش والتلفزيون والبيسين والماكلة وتتمتع بهم، أما ما تتغششش كي يطلبوا منك تسليم المفاتيح، على خاطرك تعرف من الأول اللي الدار مش دارك. نحبك تفهم اللي التخلي مش معناه تولي فقير، أما معناه الفقر النفسي تجاه الأشياء. ربي ذكرنا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. استمتع بدارك وعيلتك، أما خلي ديما مسافة صغيرة في عقلك تفكرك اللي كل شيء أمانة ويمكن ترجع لمولاها في أي لحظة. المحور الثاني، اللامبالاة الانتقائية وحماية الطاقة. احنا نصرف في طاقتنا العقلية بتهور كبير، نتغشوا من الزحمة، نقلقوا من الكومنتارات السخيفة، نحزنوا على خبر متاع حد بعيد. ورب يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. مثلا إذا عندك رصيد متاع 100 دينار طاقة في النهار، مش معقول تصرف 50% على تعطيل الانترنت. خلي عقلك كلمالها الراقي، حط عساس على الباب، ما يدخل كان اللي تنجم تسيطر عليه. مهم ياسر أنك تفهم اللي القوة مش في أنك تهتم بكل شيء، القوة في أنك تهتم بالمهم وتسيب الباقي. رب يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. جرب صيام الاهتمام. كي تسمع نميمة قول مهمنيش وتمتع أنت بالراحة. المحور الثالث، فك الارتباط بالنتائج وتشبيه رامي السهام. أكبر مصدر للخوف هو تعلقنا بالنتيجة. كي تقول لازم نربح، لازم يعجبهم مشروعي، أما القرآن يعلمنا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. مثلا رامي السهام يسيطر على تدريبه وتركيزه لين يسيب السهم. بعد هك اللحظة السهم ملك للقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذا الرامي ربط ساعاته بالإصابة باش يعيش في رعب، أما إذا ربطها بإتقان الرمية باش يرتاح. نحبك تفهم اللي كي تسيب هوس النتيجة إيديك تولي أثبت وإبداعك يولي أعلى، على خاطر القلق ما عادش يشتك. أعمل تمرين الاستسلام المسبق وتذكر قوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المحور الرابع، التخلي عن دور المصلح الكوني للبشر. نضيعوا أعوام وأحنا نحاولوا نبدلوا طبايع الناس ونتغشوا علاش فلان أناني ولا فلانة حساسة. ربي قال النبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مثلا أنت ما تتغشش من ريح كي تعصف على خاطر هذيك طبيعتها، مالا علاش تتغشش من الشخص الجاهل كي يتصرف بجهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. محاولتك تبدله بالقوة كيف اللي يصيح على الشوك باش ما يدقوش. مهم ياسر أنك تفهم اللي التخلي هنا هو أنك تسيب عليك من مسؤولية هندسة شخصيات الأخرين وقبل مالا الناس كما هما. ذكر قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المحور الخامس، قطع الحبل السوري مع جثة الماضي. الماضي مات والتمسك به هو نوع من رفض الواقع. ربي يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مثلا تخيل كي تكون في قارب مربوط بحبل صحيح في الميناء، قد ما تجدف باش تحاول تتقدم للمستقبل والقارب ما يتحركش. كان ما تقصش حبل الخوف اللي رابطك التالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما لا سامح الماضي متاعك وخليه وراك وقدم القدام. نحبك تفهم اللي السماح هو هدية ليك أنت باش تتخلى على الجمرة اللي حرقت لك يديك. ربي يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مالا اقطع الحبل وعيش مع حاضرك باش تحضر لمستقبلك. المحور السادس، حب القدر والتناغم مع التيار. معظم تعبنا يجي من المقاومة، ما نحبش نمرض، لا يلزم يصير لي هكا. رب يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مثلا التخلي العظيم هو حب القدر، كي يتسكر باب قول أنا مسيب الخطة القديمة وقابل جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الماء هو أقوى عنصر، على خاطره ما يقاومش، يتشكل كما يحب، وفي الأخر ينجم يفتت الصخرة. نحبك تفهم اللي كي تسيب فكرة كيفاش يلزم تكون الحياة وترضى بما قسمه الله لك توصل للسلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ما لا تفكر ديما اللي تخلي مش استسلام، أما هو قمة الشجاعة والقوة. وعيش ضيف خفيف الظل وما تتعلقش بالأمانات اللي باش ترجع لمولاها، واحمي طاقتك وتعلم تقول مهمنيش للأمور التافهة، وافصل روحك عن نتيجة وحط كل حماسك في إتقان العمل خطوة بخطوة، وأسمح للماضي باش يرحل وقص الحبال اللي شدتك التالي. واللي السلام يبدأ كي تبطل تقاوم في مجرى القدر وتولي تجري معاه. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوات عملية، وابداوا بالتخلي عن حمل المصايب متاع غدوة من قبل ما يجي، وعلى تحمل أحزان الماضي اللي مشات، وتوكلوا على الحي الذي لا يموت. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إذن في لقاء يوم لقاء التربية السليمة اليوم الثلاثاء، صحبة الدكتور فتحي سعيد. مرحبا بكم إذن، لقاء يجمعنا كالعادة كما تعودتوا 9:30 من البث المباشر، تجمعنا عبر أثير الزيتونة من 11:30 الماضي ساعة، وحديث آخر يجمعنا صحبة الدكتور فتحي سعيد حول مهارات السعادة الزوجية. طبعا نحب نذكر أن هذه الحلقات المستمدة من كتابه مهارات السعادة الزوجية والبيوت العامرة. نقف اليوم مستمعينا الكرام عند واحدة من أهم اللحظات اللي تجمع شريكي الحياة، وهي الجلوس والتحدث

مع بعض. بعد فترة من الزواج نلقاو بعض الأزواج يبحث عن أو نلقاو شريك يعني في هذه العلاقة يبحث عن مساحته الخاصة بعيدا عن شريك الحياة، تلقاه ينفصل عنه شعوريا ويفقد متعة الصحبة معه، وكأن القرب من شريك الحياة وتواجده المستمر معه يصبح عبء لا يطاق. ثم شكون يوصل يصرح، وهذه نسمعوها عادة خاصة من الزوجات، تقولك نرتاح كيف يخرج ولا كيف يسافر، ونجم يقولك تنجم تقولك كلام هذا حتى على قدام الصغيرات، وهذا نشوفوه في بعض المقاطع المتداولة على السوشيال ميديا. طبعا هي معناها ملحوظة غير جيدة في حق الشريكين، ولكن هذا موجود، هذا واقع موجود يعني في داخل الأسرة. سؤالي في هذا اللقاء صحبة الدكتور فتحي سعيد، شنو اللي يخلي شريك الحياة يحب الجلوس معك والتحدث إليك مهما طال وقت الارتباط بينكما، مهما طالت يعني العلاقة يعني الحياة الزوجية، شنو اللي يخلي شريك الحياة يحب يقعد ويتكلم، مش يقعد فقط، هو يقعد معه أكيد، ولكن يتكلم معه، يتحدث معه، يأخذ ويعطي معه في الكلام بنفس الشوق وبنفس الشغف والرغبة اللي ابتدت بها العلاقة. وفي المقابل شنو اللي يخلي أيضا العلاقة تفقد متعة الصحبة رغم بقاء المشاعر؟ هذا بالنسبة لي سؤال للدكتور فتحي سعيد، وطبعا مش يقدم الطرح على بطريقته، ولكن ماذا بينا زادة تتفاعلوا معنا. والمرة هذه مش نقول من تجاربكم الخاصة، الحقيقة أحكيوا لي مساج نظريا، متى يمكن التواجد مع شريك الحياة، متى يكون التواجد مع شريك الحياة ثقيل ومتى يكون ممتعا؟ شنو هي الأسباب حسب تقديركم، الأسباب الرئيسية اللي تخلي متعة الجلوس مع شريك الحياة تتغير مع الوقت؟ علاش تتبدل النكهة؟ وهل سبق وأن شعرت وأنك تجلس مع شريكك جسديا ولكن كل واحد منكم يعيش في عالم مختلف منزوي عن الآخر؟ وهل مررت بفترة أصبحت تفضل فيها البقاء لوحدك بدل الجلوس معه؟ وشنية الأسباب طبعا اللي تفسر هالسلوك هذا؟ مرحبا بكم على 71-136-1000، وإذا تحبوا تشاركونا بالتعليقات فيسعدني كثيرا انضمامكم إلى الصفحة ومتابعتنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. طبعا سوسن الفرجاني موجودة في التنسيق، قاعدة تاخذ في تليفوناتكم على 71-136-1000. ومؤسس هذا اللقاء معنا اليوم مهندس الصوت، نوجه له تحية كبيرة، يحضر معنا اليوم زهير المسعودي. طبعا الدكتور حاضر في الاستوديو، لكن مش نخرج فاصل، الحقيقة فاصل قصير، أعود بعده لاستقبال الدكتور فتحي سعيد واستقبال مداخلتكم معنا وآرائكم حول هذا الموضوع، كيف تجعل شريك حياتك يحب الجلوس معك والتحدث إليك؟

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إذا في لقاء التربية السليمة صحبة الدكتور فتحي سعيد، وحديثنا عن مهارات السعادة الزوجية والبيوت العامرة وكيف نجعل شريك الحياة يحب الجلوس والتحدث إلى الطرف المقابل، إلى شريك حياته. قلت وأنه يعني بعض الحقيقة قد يعيش بعض الزوجين تحت سقف واحد، يتقاسموا البيت، يتقاسموا المسؤوليات، ولكن كل واحد يبحث عن مساحته بعيدا عن الآخر. سؤالي لكم مستمعينا الكرام، شنو حسب رأيكم الأسباب الرئيسية اللي تخلي متعة الجلوس مع شريك الحياة تتغير مع الوقت؟ معليش يصير هك التنافر هذاك، وشنو زادة شنو اللي يخلي العلاقة تنجم ترجع وتتصلح؟ شو الصفات أو السمة اللي تتوجد في شريك الحياة اللي تخلي طرف المقابل ما يحبش يبعد عليه، يقعد ديما ملاصقه وباحث عن تواجده معه، مش الابتعاد عنه. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك. مرحبا،
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وكل السادة المستمعين الأفاضل على جميع وسائل التواصل المختلفة.
0: السؤال ليك دكتور حول هذا الموضوع، بداية هل الحب، مشاعر الحب وحدها تكفي حتى يحب الإنسان صحبة شريك الحياة، وإلا لا لابد من شروط أخرى تتوفر؟ يعني الحب وحده ما هوش كافي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحية لحضرتك ولكل السادة المستمعين الأفاضل. مبدئيا زي ما قلت، الحب وحده لا يكفي، الحب وحده لا يكفي، وهذا من أكتر الفخاخ اللي الناس بتحفيه. احنا في الغالب بنتجوز من أجل شعور الحب فقط. طبعا الحب شعور معقد، ولكن وفي مشاعر كتير دخله، ولكن الناس، احنا هنصطلح كده نقول والله الناس بتقع في حاجة اسمها شبه الحب، يسموها الإعجاب أو التعلق، نوع من أنواع التعلق، لكنه ما بيستوفاش شروط الحب. لأن الحب لو قلنا الحب هيبقى فيه ثقة، الحب فيه احترام، الحب فيه إعجاب، الحب فيه مودة، الحب فيه مشاركة. فهو مفهوم كبير. الحب أيضا من المشاعر المتغيرة، بيطلع وينزل زي ما بيقولوا. والإسلام لما تحدث عن العلاقة الزوجية تحدث وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة يقولوا أكبر من الحب، يعني كشعور هادي. لو أنا بودي إنسان يقولوا المودة تشتمل الحب، المودة هي إظهار أفعال الحب. الحب هو ما وقر في القلب، يعني يقولوا كده الحب هو أن تضمر شعورا تجاه الآخر في قلبك. هنا أنا بحبك. حتى وإن لم أفصح عنه. يعني ممكن أكون بحب حد في الله وبحب حد من طرف واحد، ولكن لا يوجد مودة إلا لما أكون أروح أعبر لهذا الطرف. مفيش مودة صامتة، لكن في حب صامت. ممكن أحب طول عمري من طرف واحد. الإسلام لما جيت أتحدث عن العلاقة الزوجية، ربنا اختار لفظة معجزة، المودة هي تبادل الحب بين الطرفين. التعبير عن الحب، ما ظهر من الحب. وده فرق كبير جدا. ربنا لما جعل الزوجين تحدث عن المودة، لما جه يتكلم عن الآباء تحدث عن البر. البر هو حسن المعاملة وإن لم تكن تحب. قد يكون هناك أب سام، أب مؤذي، مش لازم تحبه، لكن تبره، صوتك معلاش عليه، تحترمه، تساعده، لكن مش لازم تحبه. لكن لا يوجد علاقة زوجية بدون الحب. ما أقدرش أبر مراتي. فهذه نقطة مهمة جدا. إذن المودة هي عملية إظهار الحب، الرحمة هي التغافل عن الذلات. الشعورين دول، الذلات أو الأخطاء وعدم المعايرة واكترار الماضي، الشعورين دول لو حضروا في كل بيت سيتحول البيت إلى سكن. سنحدد الكتاب، يمكن تحدثت عنه، عن السكن والمودة والرحمة. كيف تحول بيتك إلى سكن؟ كيف أسكن في بيتي؟ واحدة من أدوات السكن اللي حضرتك قلتها مهمة جدا، ومهارات السكن هي مهارات الحوار والإصغاء. إحنا بنتربى في ثقافة في الغالب ما بنعرفش نتكلم مع بعض. إحنا الصراع في البيت حول السيطرة، شكون يتكلم أكتر، شكون يسيطر في الكلام، شكون صاحب الكلمة العليا، شكون كلمته مسموعة، شكون كلمته تمشي. هذا هو الصراع الخفي اللي أغلب الأسر اللي بتمر بأزمات بتبقى بتمر فيه. طيب
0: ترجمت هذا الصراع، هل تكون بالضرورة بالصوت أم تنجم تكون زادة بالصمت؟
1: احنا يعني هنترجمه بحاجات بقى. قلنا في أزمة منتصف، تخيل كده واحد اجتمع عليه أزمة منتصف العمر مع الطلاق العاطفي الصامت خلاص الزوجي، مع مرض نفسي، مع ضغوط الحياة. تخيلي واحد كبلة وصل في الجواز النهاردة بقى له 10-15 سنة، فوصل للأربعين ولا الخمسة واربعين، دخل أزمة منتصف العمر. وابتدى يعاني من أمراض نفسية وعنده ظروف في شغله وفي حياته ومسؤوليات ولاده كتير. هذا أصبح يعني كاهله معبي ويحتاج بقى غير الحب يحتاج احتياج الدعم يحتاج احتياج المساندة. ما بيلاقيش شريك حياته مش فاهم احتياجاته في كل مرحلة. مشكلة الاحتياجات دي يا ست زهرة متغيرة في كل مرحلة. متغيرة ايه مشكلة الاحتياجات؟ انها متغيرة. يعني في اول الجواز ايه اللي بيخلي الحوار سهل؟ احنا لسه بادئين نعرفش بعض. وش السوق زي ما بيقولوا. الغريزة الجنسية اكبر شيء مسيطر علينا. في اول 30 جواز
0: هذا اهم احتياج
1: بطبيعة. في اول حاجة من اجل الغريزة الجنسية هتساير وتعدي وتعمل. ماذا بعد ان تشبع الغريزة؟ هذه الغريزة انجبت لك عائلين ثلاثة اشبحت هذه الغريزة. اصبح الحوار عايز يبقى فيه توافق الاول. حتى لو مفيش توافق الغريزه تخليك تعدي.
0: نعم.
1: بعد ما تعمل ساتوريشن من الغريزه
0: انت تدخل
1: في صراع اخر. بحث عن التوافق. بحث عن الاتفاق. يبقى حتى في الاول ممكن واحد يقول لك لا المشكله بتتحل وما نقولش وعديها. هو لسه الغريزه ناقحه عليه بس. فيسموه كده ايه؟ كانه الزواج الاضطراري مضطر. او السعاده الزوجيه مستويات. مستوى مضطرين ايش مع بعض. او مضطرين عشان العيال. مضطرين. في 30% من الاسر عايشه تحت خط الاضطرار في الزواج. مضطرين نعيش مع بعض. الله غالب احنا ما فيش توافق واخترنا بعض غلط وهي طبعها وحش وانا طبعي وحش. اما الله غالب مضطرين. الطلاق هيخسرنا اكتر من البقاء. فبندور على استراتيجيات تكيف في هذا المستوى. يعني كل واحد يعمل اللي يحب. كل واحد ينفذ غرفة. إيه انت تعرفي حد وانا اعرف حد. اختاري بقى. اختاري. المهم ما نتطلقش. مضطرين يعني نعيش لحد ولادنا ما يوصل الباك. لحد ولادنا ما يتجوزوا. يا جماعة الحياة لا تبنى على الاضطرار. لكن ده مستوى موجود. طبعا هو أصلا الجواز مش الهدف منه أنه مضطر. لكن الظروف والوضع وتصعيب الطلاق وصعوبة إعادة الحياة مرة أخرى فيقول لك خلي لي الواجهة الاجتماعية دي واجهة خليها. وقد يفعل في الخفاء كل المعاصي. واضح؟ أو أبقى أنا مريض نفسي نرجسي مريض مكتئب بارانويا. برشا أمهات يكلمونا مرضى كتير جدا. روح تعالج تقول لك لا مش مقتنع. فانت مضطر تعيش مع مريض. ما انا هعمل ايه؟ مضطر تعيش مع مريض. فانت مضطر. كلمه مضطر دي في كلامك كتير. ايا كان اسباب الاضطرار ايه. اسباب الاضطرار كتيره لكن اغلبها مسؤوليات الحياه. مخاسر الطلاق. انا شفت ناس في الشارات كتير جدا بعدد شعر راسك وحتى عرب في دول اوروبيه كمان. يقول لك انا مضطر اعيش معاه. فتقول ده مستوى يعني ده اقل مستوى. مضطر هنا معناه يا انت هتمرض يا هي هتمرض على امراضه. ام مسيب لهذا الزواج. هذا الزواج شكليا قائم. اما الهدف من الزواج انتاج اسره متزنه. يستحيل. هذا بيت العنكبوت. اوهن البيوت كله بياكل في بعضه.
0: ايوه.
1: وربنا لما ضرب المثال ببيت العنكبوت لان العنكبوت الكائن اللي يولد وياكل ولاده وتتكسر مع راجلها تاكله. فالوهن في الترابط مش في الخيوط. لان الخيوط العلماء عملوا خيوط ادق من الـ من الـ من الـ من الـ عملوا خيوط نفس خيوط العنكبوت نفس الثيكنس ولكنها اضعف. فلما ربنا اوهن صيغه مبالغه. فالناس قالت اوهن من ناحيه الخيوط ممكن تمشي في اللغه. اللغه تستوعب ده. لكن عملوا اوهن منها. لكن ايضا يفهم من الايه حياه العنكبوت حاجه غريبه جدا. مجرد ما يتكاثر الذكر تجري وراها تاكله. واول ما تولد ولادها اللي ما يجريش قدامها على الخيوط تاكله. والعيل اللي لحق اخوه ياكله. فربنا لما ضرب المثل في الوهن سواء البناء اللي هو الخيوط او في التماسك الاسري. العنكبوت عيله متفككه جدا. فاللي بيعيش في مستوى الاضطرار هو قاعد مركز على انه مضطر عشان الفلوس. في الغالب احنا عشان الفلوس ايه عشان راي الناس فقط لا غير. الناس المضطره دي بيبقى لو عنده فلوس الطلاق يطلق بكره. لو في طلاق بالتردي وعرفوا يتواصلوا يطلق بكره. هو يعمل
0: كده. شيء لكن مؤشرات اللي تدل على اني انا في حاله ارتباط مضطر فيه.
1: المقياس المقياس يوم يغيب يوم يغيب اربع احتياجات
0: اللي هم
1: ويغيبوا لفتره طويله. لحظه هقول حاضر. بس يعني المشكلات الزوجيه تكتر. اي مشكلات زوجيه تبقى موجوده وتدوم لمده سنه ما تتحلش. مش بتاع يوم ولا اتنين. فهمتي؟ مش بتاع يوم ولا اتنين عشان برضو ايه. لان عادي في خلافات زوجيه. وقلنا الراجل العلم في الكتاب هنا في الدراسه قلنا اول حاجه دراسه عملت 69% من مشكلات الزواج لا يمكن حلها. لا يمكن علميا. 69%
0: قولوا 70%
1: لا يمكن حلها. جوتمان وصل الكلام ده.
0: ليش نجم نعديه؟
1: ادارتها تدار. احنا شعوب تربيتنا ما بتعلمش اداره الخلاف. احنا بنتعلم صناعه الخلاف الانتصار في الخلاف السيطره على الخلاف حتى في حواراتنا. احنا ما بنعرفش نقبل وجهه الاخر. هذه نقص في التعليم بتاعنا. نقص في الثقافه النفسيه بتاعتنا. طبعا اذا كان في ناس طبعا وصلت لده من عند الله ولا قرت اشتغلت على الشيطان الله يبارك. احنا هنا مش بنعمم يا جماعه، احنا بنتكلم على 30% من الاسر.
0: نعم.
1: هذه نقطه مهمه جدا. دايما كلامي موجه للشريحه اللي بنكلمها، احنا نتكلم عن المجتمع كله.
0: نعم.
1: لكن في 30% من الناس، لو النهارده في 1000 واحد متجوز يعني في 300 واحد يقول لك مضطر. فتقعد تقول له مضطر ليه؟ بتلاقي سببين اتنين كبار، يا الفلوس تكاليف الطلاق والنفقه لك القانون ظالمني او ظالمها، يا اما الناس في عيلتنا ما حدش بيتطلق، ابويا يموت لو انا اتطلقت، امي تجيلها جلطه.
0: رجالي للمؤشر اللي المؤشرات اللي كيف تغيب، يعني انت في حاله اضطرار في بقائك في هذا الزواج، شو اللي يغيب مثلا؟
1: في مشكلات كتير، لكن هتكلم على احتياجات. مثال مثال، واحده جوزها خانها وخايفه تتطلق لابوها يموت. واحده جوزها خانها وما عرفش مثلا ايه، لو جت تتطلق بنتها هتعرف وبنتها هتجي لها عريس. الولد ده اي مشكله زوجيه تستمر اكتر من 6 شهور ولا من سنه ما بنحلهاش جذرها. هذه يبقى ديك قاعده العام، مشاكل زوجيه كتير ما بنديرهاش
0: ما تتحلش،
1: فبتعمل اكيوميليشن. فبتعمل ايه؟ بتعمل تباعد عاطفي. انا دلوقتي بتكلم في مشاكل ضرب، عنف، خيانه، غدر، استغلال ماده، ايا كان اللي هو اساليب الاذى، ابتزاز، استغلال، ابتزاز ديني، ابتزاز جنسي، برشا. لكن ولا افترض ان كل ده مش موجود، هل في ناس بقى بتحصل بقى بدون كل ده في 4 احتياجات لو نقصوا اوتوماتيك هنروح للطلاق العاطفي،
0: اللي هما
1: يسموهم الفور ايز، يعني كلهم بادئين بحرف الاي.
0: ايوه.
1: اول واحده اكسبتنس، انا عايز في الجواز احس ان جوزي قابلني زي ما انا.
0: تقبل كما تقبل. انت
1: طبيعي. انا اصلا متجوز وزي بيت امي.
0: تقبل شخص كما هو بمعنى
1: حلو. النقد يبقى يعني في اقل الحدود.
0: اها.
1: المقارنه في اقل الحدود لو حصلت. ما تطلبش كل شويه تعدل في طبع حاجه، ما ده ما بعملش حاجه حرام.
0: ولو يكون في الطبع ثم يعني سلوك مشين،
1: ما انت رديت بيا كده. انت خدتني بدخن، ما تقوليش بطل، عايز تقولي بطل باسلوب حسن وتسيبني انا قررنا. اما تبقى متجوزني على امل تغيرنا يكان فيكس هم، لا احد يتغير من اجل احد. هذا كلام فارغ، الناس تتغير عندما تريد ان تتغير. نعم. وتطلب من الله التغيير وتصدق في النيه. لكن لما يتجوز هخليه بطل السجاير، هتتعاركي معاه وهيشرب في الخفا. لما اتجوز هخليه يعمل رجيم، هو لو عايز يعمل رجيم يعمل. يعني هو لو وعدك بكده باهي. لكن مشكلتنا احنا قبل الجواز يا ست زهره بنختار شخص في عيوب. احنا قبل الجواز نقول ايه؟ عندي قاعده للمخطوبين، نقول له اقعد اكتبي عيوب رجلك خطيبك ومميزاته. طبعا في الخطوبه بتكتب عيوب، تشوفش عيوب طبعا. طبعا خلاص
0: نقول
1: لها لقيتي ملاك. المهم عشان نخلص بعد ما تكتب لو لقيت عيوب، يعني نقول لها اسالي صاحبات، اسالي امك، دي ما اسالي امك او اسالي اخواته، لا اخواته لا، اسالي امك واخواتك هم شافوه هيشوفوا عيوب اسهل منك. ليه؟ درجه حبهم ليهم اقل، تعلقهم بيه اقل، فهيشوفوا العيوب. المهم بعد ما تجمع العيوب يعني لو قدرت تفهم الكلام ده، نقول لها كل عيب عنده اضربيه في 10. يعني بخيل قديش؟ تقول لك 5 من 10، اضربها في 10 بعد الجواز. كل عيب سيتضاعف بعد الجواز 10 أضعاف. طيب وكل ميزة يا ست زهرة اقسمها على 10. إذن كل عيب اضرب في 10، كل ميزة اضرب اقسم على 10، ونقول لها ده المنتج اللي هتعيش معاه بعد الجواز. طب احنا بنعمل ايه دلوقتي في العلاج المعرفي السلوكي؟ بنعمل حاجة اسمها ضبط التوقعات. انت ما تدخلش الجواز بتوقعات عاليه برشا وفجاه تقعد تحبط، حاسب الشخص اللي انت اتجوزته على التوقعات دي. اللي بيخليك ما تتقبلش الشخص الاخر ان انا عندي توقعات معينه، معايير معينه في مخي، وبحاسب الاخر على المعايير مش على قدراته. واضح؟ معايير دي ممكن تكون ماديه، عايز يعيشني في مستوى معين، معايير في اللايف ستايل بتاع العيشه، خرجني وديني اكلني فنادق اعملني هكا مخي يقول لي. المعايير دي التوقعات دي في الغالب بتبقى ناتجه عن الشعور بالنقص بتاع الانسان. واضح ده وعيا طبعا الكلام ده. طيب اذن اول حاجه التقبل.
0: تقبل.
1: طيب لو التقبل، ما هي مدمرات التقبل؟ لوم، نقد، مقارنه. خلاص اول ما تعمل دول انت هنا ترفضني.
0: نعم.
1: طب ماذا عندما ترفضني؟ اشعر بالرفض، النبذ او يسموه الرفض، ريجكشن. هذا شعور مؤلم، هذا اول شعور يعمل الفراق في العواطف. هما الاربعه هيتعشوا كده، اللي هم دول الاربعه ايز هيربطوا مع بعض كده. هما بيعملوا 4 F. الأربعة إيه؟ حاجة حلوة الحمد لله. بيعملوا 4 F. F عليك. F عليا. اف علينا وعلى العيله، اف على شرب الشوره. فاول اف اول ما تنتقدني يبقى احس بالرفض، اف عليا. صح؟ اف عليا. ما انت ما قلتليش محلاكي مزيانك. وعلى فكره هذه الاحتياجات الطرفين بيحتاجوها بنفس الدرجه. على فكره في ناس كتير جدا ما تجي تقول لي هي الرجاله بتحتاج ده.
2: ايوه
1: هي حاجه انت مش متربيه في عيني
2: ابشا انه يسمع كلمه
1: زيه زيك بالضبط. اللي ربنا خلقنا من نفس واحده احتياجاتها واحده بالضبط.
2: معناه الرجل المتزوج يحتاج انه يسمع كلمه مثلا انت مزيان انت حلو.
1: لا نوع التقبل مختلف.
2: كيفاش
1: هنا نقول انت البنوته انت مزيانه، الولد نقول له انت راجل ربي يخليك. انت سندنا. انت ظهرنا. مدح رجولي. الا بقى لو كان مخنث، لو كان راجل مخنث فعلا. فما ناس مخنثين. مخنثين يعني ايه؟ عنده اطراف الهويه الجنسيه. يعني ايه؟ انا متربي مع بنات، مع اربع بنات، فيجي يتجوز بشوفهم في الشراط يقول لمراته انا زين منك، وهي تقول له كيفاش الزيد للنساء، الزيد للنساء. يقول لا انا طول انا مالك كده، ما هو تربي مع خمسه بنات، فبياخد هويه البنات. هو راجل، هو ذكر، لكن طريق كلامه طبعا. هنا موضوع تاني في اختيار شريك الحياه، لازم تعرف وضعه ايه في اخواته وترتيبه كام واخواته مين عشان تعرف اللي انت هتقابليه. اذا انا محتاج اكتشف ده. اذا الراجل بيحب القبول زي المراه يعني الراجل ما يحبش النقد،
2: يحب يسمع كلمه حلوه.
1: لا القبول غير الكلمه الحلوه. قبول لسه الكلمه الحلوه هي كمان. ما تنتقدنيش، ما تنتقدنيش. في سؤال، هل الدراسات عملت، هل الستات تقبل رجالتها اكتر ولا الرجاله تقبل ستاتها اكتر؟ انت قولي كده، انت جاوبين تفعلي معايا.
2: الرجل يتقبل،
1: الرجل يتقبل مراته اكتر ويحترمها اكتر، لكنه ما يقدرهاش. يعني مهما تعمل بلاش شنو بتعملي.
2: صح.
1: المراه تقدر الرجل اكتر حتى لو كان بيشتغل في الحماصه، ما احترمنا المهنه يعني، وهي تبقى دكتوره تقول لك راجلي وربي يقويه وبياكلنا بالحلال. اما طول النهار تنتقد فيه، ايش بيك عتك، ايش بيك لابسك، ايش بيه لبسك، ايش بيه شعرك، ايش بيه دقنك، ايش بيه دي، ما شايفاه عيل صغير في الدار كانه طفل وقاعد بتربي فيه. وهذا بيقلق الراجل فوق متخيل. هو ده التقبل. الراجل اعلى في التقبل لمرته شويه، يقول لك انا عايزك زي ما انت، ما تعمليش حاجه. هي طول النهار تغير في نفسها وتغير وعايز تغير فيه. الراجل ما يحبش تغيير. ممكن نبقى نتكلم في الكتاب عن علميا وصلوا لحد 15 فرق سيكولوجي بين الرجل والمراه في العقل في التفكير. انتم لكم منظور واحنا لنا منظور. عدم الفهم ده هتقومي تتكلميني كيف بتكلمي نفسك. يعني بتربي بنتك، عشان كده تربيه البنات غير تربيه الاولاد. احنا حتى في الدين في الاسلام خشوشنوا للرجاله وللبنات بيترققوا ويدللوا. ملعون عندنا في القران في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من هكا في الشكل وفي الكلام وفي الطريقه، لانه بيعمل اضطراب نفسي جنسي، اضطراب هويه جنسيه. ونفس الكلام في الرجاله، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ملعون. يعني ده حاجة غريبة جدا، ما تقول برحمة ربنا. ليه؟ انت بتغير في تكوينك العقل الاول اللي يسموه الهوية، وبعدين ده بيقودنا الى تغيير الجنس ترانسيكشن ولا المثلية.
2: إذا أول حاجة التقبل، أول حاجة التقبل باش نكملوا خاطر طلبوا منا الأربع الأي فور أيز كما قلت.
1: موجودة في الكتاب.
2: أولا التقبل، ثم
1: التقبل عكسه إف علي. والتقبل ده عكسه لو أنا حاسب بالرفض. إف علي يعني كأنك عفتيني،
2: رفض،
1: رفضني، نفرني. هذا النفور يجنني. تاني واحدة محتاجها، الاثنين محتاجينها بنفس الدرجة لكن مش بنفس الطريقة. قلنا الراجل ايه؟ ربي يخليك، ربي يبارك فيك، ربي يقويك، ربي أكلنا من الحلال، تسلم إيدك. والمرأة مزيانك محلاكي، ما اوعى تنتقد جسم المرأة، شعر المرأة، اوعى اوعى اوعى اوعى. بطنك، كرشك، وزنك، يقول لك أنا زدت، أرجوك اعمل ميت. الميت يعني الميت برد؟ الميت برد؟ برد. لا ما زدتيش.
2: طيب عدم، اذا كان ثم عدم تعبير مطلق،
1: لا يعني. انا اتفقنا لو ما عبرتش ده هيبقى خرج الزوج، ده موضوع تاني. خلاص دخلت بره. خلاص الاربعه دول اللي ما عبرش، الاربع شروط دول اتحققوا فعملوا الاربعه اف. الاربعه اف بيجيبوا خرس على طول، بيجيبوا بكاكشه. فانت كده عديت مرحله البكوشي، ده موضوع مرحله اخرى. دلوقتي مرحله ايه؟ صناعه البكوش. واضح. كيف تصنع بكوشا؟ ازواج بكوشيين. فاول حاجه القبول. عكس اللي يدمر القبول ايه؟ لوم، نقد،
2: ورف،
1: مقارنة. لا مقارنة. إذا لما تعمل الثلاثة دول برشا، خلاص أشعر بالرفض. لما أشعر بالرفض أدي أول مثلث في الخرس أو أول ربع في التباعد.
2: في التباعد.
1: يبدأ التباعد. بما إني ما عملتش التقبل لن أستطيع عمل الثانية، لن أستطيع الدور الأول ما عرفتش تعمله، إن شاء الله فشل في الدور الثاني.
2: اللي هو
1: بطبيعة الاتنشن، اهتمام،
2: الاهتمام.
1: اهتمام. الاهتمام ما ينطلبش. طبعا بينطلب، لكن مهم جدا اهتم. يعني إيه؟ لازم تسأل عن حالي وأحوالي. صباح الخير، عامل ايه النهارده؟ صباح النور يا حبيبي، عامل ايه النهارده؟ السلام عليكم لما ادخل البيت. طبعا الكتاب فيه تفاصيل كتير لكن دي الفكره الرئيسيه، اتنشن، اهتم بيا، اتغيرتي، خسيتي، احمريتي، اخضريتي، صفريتي، ان كان ان كان اللون.
2: يعني هي المراه تريد هذا الاهتمام
1: والراجل يعشق هذا الاهتمام. رحت الجيم، عضلاتك كبرت، البنش عندك حكايه، التريب اللي يا نهار ابيض، بايسبس فظيعه، نحب كده التبندير احنا لجسمك بس بالقوه مش بالنعومه. مش جميل، قوي هك عضلات ايه هك إيه؟ فنحب الاهتمام. تاكل، الراجل يحب الاهتمام بالبطن قوي. اكلت إيه؟ تتغدى، تتعشى، ها تاكل ايه النهارده يا حبيبي، حب كده، حب الراجل تمركزه حول جسمه شويه، فهيبقى الاهتمام حول هذه الفكره. في مشكله، اجيب لك قهوه، اجيب لك شاي، ربي يقويك. هذا الكلام في الدين اصلا، هذا الكلام السنه. كل اللي بقوله ده رغم انه كلام علمي مثبت، اما هو اصلا النبي كان بيعمله في نهايه الكتاب، كتبت رومانسيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتاني واحده، اهتم بي، عيد ميلادي، عيد جوازي، عيد الثوره، عيد عيد اي عيد، اي عيد، عيد باي عال، عيد حال، عدت يعيده. ودع ابو هريره فان الركبه راحله بيه، عيد يا ترحل. فانا عايزك بقى قائمه كده بالاعياد. طب اعمل ايه يعني؟ حاول. طب طبعا احنا طبعا هنا بقى بندرب الازواج على حاجات كتير جدا. هل الراجل ينتبه للتفاصيل في مخه؟ لا.
2: لا،
1: فنقول للست في عيد ميلادك، قول له النهارده عيد ميلادي، ما تنسانيش، ذكر ذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. ما تقولش يلزم الفكر لوحده، الراجل لا يهتم بالتفاصيل، الراجل شغله مسؤول، الضوء، الميه، اقراء، دول اكتر ثلاث حاجات مسيطره على مخه، دول ضباب، دول واخدين 99% من مخ الراجل، وفي 1% بقى اكل اشرب اعمل جنس، كل الحياه كلها في 1%. شغلي، مدارس مستقبل ولادي، مدارسنا والدار والبني، الضوء والمية والكهرباء، اوفر البيزك نيدز، كل العالم كله يجي بقى في 1% التانيين دول. طب هو يقدر يدي 1%؟ بس يفكره،
2: وهذا يعتبر عذر،
1: مش عذر
2: نفسياً.
1: هذا اسمه صفات، وصف، توصيف لمخ الرجل. الرجل يهتم دائما بالمستقبل. المستقبل يعني عايز يبني، يعلم ولاده المصاريف والفلوس والتخطيط، ان هو ده دوره، ده يوفر البيزك نيدز دي، لما يكملها يدخل في التفاصيل الاخرى. طب ما هو في راجل النهارده قادر يكفي التفاصيل دي كلها؟ الا من رحم ربي،
2: الا من رحم ربي.
1: فنقول ايه؟ والنبي ذكري، يعني النهارده عيد ميلادي، ما تنسانيش، ورده حلوه، اطلب الاهتمام. انت بتطلب اللحمه وطلبت المكرونه وقرفتينا بالمكرونه وطلبت الزيت، والنبي خلي بالك مني شويه، الورده بتدبل، احملي سين كده بينك وبين راجلك، الختم في الدرج، اي حاجه، التيتا فنانه، اعملي اي حاجه. يعني مشكله الموضوع، انتوا واخدين الجواز بشكل ايه يا جماعه؟ الحب كده، الحب فيه الحاجات البسيطه، اعملوا افيه بينكم وبين بعض. كلمه سر، صباح الفل، تربيه، الكلام ده النبي عمله، تربيجه، تربيجه، كل زوجاتك لهن كينيا يا رسول الله. الا ان قال لها يا عويش، يا عيش، قالت له كل، لا سوري، في الدلال ده، في التربيج، قالت له كل الناس لها كنية، يعني ام سلمة، ام عبد الله، سيدنا ام ابراهيم، ام فاطمه، قال لها انت اسمك ام عبد الله، يلا يعني يا عائش ويا ام عبد الله، ادي كنية، ولا تربيج يا حميرات.
2: هي طلبت
1: ده، قالت له طلب، كل زوجاتك لهن كنية الا انا، ما انت متجوز ام سلمة ومتجوز مني وخلفت منها وكلهم منجبين، انا ما بنجبش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا ام عبد الله، ما حدش يقول لها. طب وما طب تربيش علي، يعني دللني، يا عوايش، يا حميرة. واضح؟ طيب،
2: واضح.
1: إذن هذه نقطة، النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز عائشة، قصة حب جبارة، وسيدة خديجة قصة حب عميقة، مش جبارة، مش زي قصة عائشة. عائشة قصة حب نوع، والنوع الثاني اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخدم في خدمة التجارة، عند في اموال زوجته، مستقل ماليا، ويعلمك المراه لها استقلال مادي، ويعلمك الاحترام المتبادل والوفاء. عائشه الوفاء، سوري، خديجه الوفاء، وعائشه الحب والدلال، لان دي كانت اكبر منه. فكان الوفاء والاخلاص والتعامل باحترام ورقي، وهنا كان التعامل على قد العمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما اصغر منه، تعال المرحله العمريه، إذا النبي بيعلمنا
2: ما كانش اللي هنا العمر حاجز، ما عملش حاجز نفسي بينها وبين
1: التفاهم، يضيع كل الحاجات، تفاهم، وإنه فاهم الاحتياجات، وكان يشيل عائشة يغطيها كده لترى الأحباش يلعبون حتى أجمع، أنا صغيرة، فاهم احتياجاتها في المرحلة دي. يقول لك باري، أنا رسول،
2: يعني وجب التفاهم،
1: أنا 45 سنة، أنا 40 سنة، أنا قائد، ليدر، أنا بنزل لاحتياج شريك حياتي، أفهم مرحلته ومخه وأتعامل معه. طب والسيدة عائشة، السيدة خديجة، لا، كان التعامل رأس برأس، انت صحيح مستقلة ماديا، صحيح كذا، وانت تاجرة كبيرة، فكان الاحترام، طب وبعد عائشة بعد 30 سنة ولا 20 سنة لما قالت ما زلت تسكن العجوز الشمطاء، قال أذكرها لقد أوتني. بص النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة قال لها ساندتني بالمال والولد، رزقني منها الله الولد وساندتني بأموالها وصدقتني عندما كذبني الناس، والله إن لم تستغفري لن أغفر لك لها، لن أغفر لك. فشايفين الوفاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس في الوفاء والإخلاص في الحب، ويدينا هنا في التعبير عن الحب غارت أمكم، تفهم احتياجات. احنا بقى الحاجات دي كلها بنتلكش فيها ليه؟ مش قادرين نفهم الاخر بيتصرف كده ليه؟
2: نعم، هو قلت كلمه جميله جدا وراقيه، هو التنزل لاحتياج الاخر. صحيح. يعني يتفهم احتياج الاخر هو اسمى، اعتقد اسمى ما وارقى ما. صحيح. في العلاقه.
1: ما هو المشكله ان الانسان عشان يتخطى نفسه،
2: هل الاحتواء اكثر مطلوب، هل التنزل لفهم احتياج الاخر مطلوب اكثر من الرجل ام من المراه؟
1: احسن، هو مش تنزل، هو ارتقاء
2: من بين القوى مع
1: العلاقة. لا، هو ارتقاء لفهم احتياجاتك، مش تنزل. أي صح؟ ما بنزلش انا برتقي، خط احتياجاتي جمعت لك
2: بين يعني بين المتضادين، بين التنزل والرخي، لكن هو ارتقاء فعلا لفهم احتياج الاخر. هل الاقدر عليه المراه من رجل؟
1: الاقدر عليهم الاكثر تعليم، الاكثر علما. ما فيش رجل امراه هنا.
2: ممتاز.
1: المتعلم يعني. انا ما يجيلي ستات في السعاده الزوجيه اقول لهم انتم الان عليكم اصلاح العلاقه، ليه؟ لانكم تعلمتم والاعلم والاعقل هو الذي يلان. الاعقل اللي عنده عقل فيه.
2: طيب فرضا اللي هنا اللي يتدرب معك واللي هو وصل لمرحلة الأقل، هو اللي هنا احتياجه هو المهضوم.
1: اي هنا بقى حلو يرحم والديك، هنا بنتعلم نعبر عن احتياجاتنا بطرق صحيحة لكي نحصل عليها.
2: التعبير عن الاحتياج بطرق
1: نتعلم صحيحة. نتعلم لو نعرف احتياجاتنا ونكون دايركت في الاحتياج،
2: بمعنى
1: دايركت يعني نعرف اصرح فيه وعبر عنه بالطريقة اللي الآخر مش هيرفضه، مش هيرفضها.
2: يعني تصرح وتعبر عنه بلطف،
1: بطريقة صريحة. بلطف. لا لا لا، هنا ما أقول أصرح دايما بذف رأيي بأدب ولطف وفق ما يرضي الله ورسوله.
2: جميل.
1: لكن بقول للآخر أنا محتاج منك كذا، بالله يا زهرة أنا محتاج منك توسع بالك علي. هذا المطلوب كده الاحتياج. أنت تقدر ترفضي؟
2: لا. إذا بلطف.
1: طب نعمل كلام كده، إيش بيك قص علي؟
2: أي صح.
1: إيش بيك مسرعاني هكا؟ إيش بيك إيش بيك توتريني؟ لحظة، هو أنا محتاج إيه؟ براحة علي. طب أنا طريقة للتعبير ولا طريقة للتعبير؟ الناس بعد تتعلم بتعرف تعبر بالطريقة الصحيحة،
2: هذا مهم.
1: وهذا مثال حقيقة. أنا أكتر والله يا زهرة يا شهد الله طلعت مع إعلاميين برشا.
2: أيوة.
1: سواء في التلفزيون في مصر كل القنوات ولا هنا في تونس. اللي بيعجبني في حضرتك ان احنا اصلا هو التفاعل البشري، يعني انا مش الاحترافيه عندك انك منزلك زي ما عملنا، بس الموضوع كده كنا بنتكلم فعلا في جلسه علاج حقيقي. تو الان انت بتقولي لي يعني ايه ايه ايه، انا عارف السؤال بتقولي كيفش تعبر بطريقه لا يمكن رفضها. انا عارف السؤال، انا ضربت لك مثال عامل اهو، قلت لك انا نفس الاحتياج، انت بتقص علي، ممكن انك مش بك تقص علي، هو معناه ايه؟ بالراحه علي. ممكن تقول لي ايه انت لما بتيجي مثلا اتكلم بسرعه وتقول لي امي بتسلم عليك، انا بقبل منك ولا لا؟
2: صحيح.
1: طب لو بتقوليش بتحكي بسرعه الناس تنتقدك، تقول لك اروح مقلق. هو نفس الشيء.
2: صحيح.
1: ها قال لك حماتي بتسلم عليك وعندنا فاصل.
2: لا مثل عنا،
1: انا بحسب حماتي بتسلم عليك على في فاصل.
2: لا لا مش فاصل،
1: الله يبارك.
2: بيمثل عنا دقيقتين نزلوا زوز احتياج. شو فقط
1: انت لازم تخلصوا من بعض دلوقتي؟
2: لا
1: بعد
2: الحقيقه مهمين. بعد نكمل
1: اهتم بايه يا زهره؟ في الاهتمام. اتنشن.
2: اي كملي في الاهتمام.
1: اي تغيير في نمط حياتي اللي قدامي لازم الاحظه. مراتي تقول لي ما نمتش، ايش بيكي؟ موجوعه بطني، لطف عليكي. وهي نفس الكلام، جسد النهار ينفخ بالليل. في ايه؟ مش خليك مدرسه في الحيطه، يستاهل. من اعمالكم سلطه عليكم، من اعمالكم سلطه علي. من عمايلك. ما هو في واحد ايه برضه ايه، مراته كانت مرجاه كده بينا كرمه وهو نايم، وهي فاكره نايم يعني، فعمال يسب في مراته، منك لله حسبي الله الهي ياخدك. قلت له يا راجل طول الليل تسب فيها وانت نايم؟ بص لها كده وقال لها ومين قال لك ان كنت نايم؟ شكون قال لك ان كنت
2: راقد اصلا؟
1: فالاهتمام. اي تغير في المزاج اللي قدامك ما تسيبوش يطول كتير، حتى لو انت مش السبب اسال. الجميل زعلان ليه؟ القمر ايش بيه؟ وهي نفس الكلام تسال. خلي بالكم هذه نقطه مهمه جدا، عايز اقول حاجه والله العظيم. ربي يبارك في زوجتي وربي يحفظها، بعت لها تحيه من هنا. قد تكون اقل الناس حظا في اللي انا بقوله ده. ليه بقى؟ لان ساعات تحسدنا تقول لك يا سلام يا والده انت ايه يعني. مش بلاش باب، مش بلاش باب. زوجتي متفهمه ان في فرق كبير جدا بين التنظير المثالي.
2: صحيح.
1: وبين الطبيعة على ارض الواقع. لكن الحمد لله بنعرف ندير خلافاتنا، بنعبر عن مشاعرنا. لكن هل الكلام ده بيتقال بكميات كتيره؟ لا، هو كواليتي تايم. انت عارف في لحظه، انت ممكن في لحظه بس شفتها في مره مراتك ايش بيك، خلاص خلص الموضوع. الاهتمام كده، التقبل اول ما اتجوزت قلت لمراتي كلمتين اتنين الحرام في كل جوانب الحياه ما نعملوش, اعمل اللي تحبي وانا اعمل اللي احب. تلبسي المدام بتلبسي وفق الشرع مع عمري بقول لك لون احمر لون اخضر انا مالي, تجيب تغير الكنبه انا مالي, تغير انا مالي. طب لو عملت اشكر لو غيرت ايه رايك في طقم الله. والله يا جماعه عايز اقول حاجه, الراجل ما بيلاقيش تفاصيل, والله ده حصل موقف حقيقي شفت لو بسمعني تقول اهو. في يوم انا طبعا ايه دي ما عشان كده تقول لك لما المره تسالك ايه مش ملاحظ حاجه فيا, فانا بحفظ الاولياء اجابه اقول دي على طول كده عينك محلاك شعرك كل اي حاجه كده. فمراتي في مره كده مسكتني قالت لي مش ملاحظ حاجه, فقلت لها عينيك ضحكت خدك اللي ضحكت. في الاخر طلعت مراتي مغيره الانتري كله وغيرته وغيرت السجاد وانا ما لاحظتش. فطبعا ده نتيجه ايه الجهاز العصبي بيبقى في حاله اف عليا.
2: بنمشي الفصل الاشهاري ونوصل معكم اللقاء.
3: اشهار
4: فم ريحه ما تتنساش, ريحه قهوه امي الصباح, ريحه الياسمين في الصيف, ريحه البلاد, وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم اوفر تونسي بشكاكه تتمتع بخدمات بنكيه متكامله ومطابقه لمبادئ الماليه الاسلاميه مع حلول تمويل سكن, خدمات عن بعد وتحويلات اسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم واحبابكم. خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار

0: باهي نكمل معك دكتور. إذا الفور إيس اللي كما قلنا مؤشرات، إذا تغيب فالعلاقة الزوجية ربما التواجد والتقارب مع شريك الحياة يثقل وينعدم. باهي بدينا بتقبل الشخص كما هو، وقلت أنه ما لازمكش تلوم ولا تنقد ولا تقارن. أنت كما قلوا خذيته وان باكيج، يعني بسلبياته وعيوبه فتقبله كما هو، وما تخليش عندك الفكرة أني أنت مش تغير الإنسان، لأن كل إنسان يتغير بإرادته فقط أو بهداية من الله. فإما ندعو له أو يعني نقوم بلطف نوجهه للطريق السليم ونكون يعني السند ومعين له. به والثانيا قلنا الاهتمام، والهنا تهتم بالتفاصيل مهم جدا
1: قدر ما تستطيع.
0: لكن قلت الهنا
1: والست تذكر
0: أي. يعني الرجل ينسى التفاصيل
1: بطبعه، لا ينتبه مش ينسى. لحظي احنا ابن زيج، احنا لا ننتبه اليها، تفرق برشا. احنا ما ننساش مراتنا ولا اولادنا ولا اعياد ميلادهم ولا اعياد زواجنا ولا كلام، لكن ما ننتبهش ليها، ما تطلعش لبؤره الشعور مكبوته في اللاشعور.
0: نعم، ولكن الاهتمام يعني الكثير بالنسبه للمراه. يغذي مشاعرها الانثويه ويحسسها بقيمتها، واذا فقد ياثر سلبا.
1: عكس هناك الرفض، عكس الايه هناك التقبل، عكس الايه الرفض.
0: الرفض
1: اف علي، هنا الاهمال اف عليك. لما تهملني اف عليك، انت مش مقدر انوثتي، انت مش عارف انت واخد مين. انا كان جاي لي طيار قبل ما اتجوزك، كان دكتور مجدي يعقوب كان هيتجوزني ورضيت بيه.
0: يا رب شد له في صحته،
1: ربنا يصحه. فهمت يعني قصدي؟ عندنا مصر يقول لك طيار ده يعني جاي لك حاجه عايزه تاكل. فيعني يقول لك يعني لدرجه يقول لك من الطرفه، يقول لك مثلا ايه ده، انا كنت هتجوز طيار. طب مرات الطيار لما تقلك منه تقول له كنت هتجوز ايه؟ هتجوز فتح زعيد ابو زيد. المهم اذا تاني واحده الاتنشن، اهتم.
0: هذه الثانيه الاهتم، الثالثه
1: الثانيه الثالثه الافكشن، العاطفه الصادقه. قول بحبك افكشن، قول عبر
0: على اهتمام عاطفه غير صادقه
1: بطبيعه.
0: كيفاش
1: هو انا لو راجل متلاعب ولا نرجسي وانا باخدك على مخك؟ عبر بصدق، قول لي بحبك، قول لي عايز اسمعها. تملي الانسان يحب يسمع الكلام الحب في، لان احنا برضو احنا اتفقنا عندنا نفس وعندنا جسم.
0: اي صحيح،
1: الجسم يحتاج علاقه حميميه هنتفق عليها مره مرتين ثلاثه، بتختلف حسب انت فين في قطار الزواج. في ناس في اول القطار لسه متجوزين ممكن يوصلوا كل يوم مره مرتين عادي، غير في نص القطار بعد 10 سنين، غير في اخر القطار، وفي ناس زي بيبقوا ايه زينا كده بره القطار. ده وحضرتك عنده قطار بس سيبه قاعد بره، يعني في ناس قاعده بره خالص. واضح؟ ما انت ما تسمع المعدلات العالميه تعرف ان اغلبنا كله بره القطار. لو قسنا على العلم احنا بره.
0: إذا العاطفة الصادقة اللي هنا والتعبير عنها، يقول لك يعني خلي العاطفة مثل العطر أنثره حتى تشتم رائحته. ما المحبة مش تقعد داخل القلوب، لابد أن تجيد وتحسن التعبير عنها.
1: وردة واحدة في يد إنسان على قيد الحياة خير من باقة وردة على قبره. احنا ساعة ما بيموت المرحوم بنقعد النبي كنا بنحبه، والنبي ده كان سندي. انت عارف لو قلت له كلمة من ده ما كانش اتشال، ده مات مشلول عشان كلمة حلوة. ده هو جات له جلطة من كتر النقد، فجات له نوبة أزمة قلبية ومات، متلازمة القلب المكسور، فكسرت له قلبه أو هو كسر لك قلبك. طب ولما تموت والنبي جت زوجة صوت النبي، يا عم لو كنت قلت كلمة من ده كان ربنا مد في عمره.
0: طيب يعني نجموش العاطفة هذه تكون يعني مش مختصرة فقط على الكلام الجميل، وإنما تمشي مثلا للجستيو اللي نقول الحركات السلام والسلحنو والدنو.
1: الأفكشن دي عاطفة كلمة كبيرة، هيبقى في جانب جسدي وجانب نفسي. الجانب الجسدي الطبطبة، التعنيق، التلامس.
0: لازمين
1: هذا يا نهار، ده احتياج جهرة. جسم الإنسان بياكل حديد ومغنيسيوم وايه والطيبات. نظام الطيبات ده حلو قوي، يرحم والديك. وفي نظام الطيبات النفسي برضه. طب هو الراجل الله يرحمه مات مشلول من ايه؟ مفيش طيبات نفسيه، وكان عنده طيبات جسديه.
0: ايوه،
1: فمات مشلول. ما انا لو عندي حد بيعنقني اخر الليل، حد لما يجي لي ازمه قلبيه كان يديني حقنه، حد يقول لي لطف عليك، حد يقول لي هدي اعصابك شويه، مفيش. ما انا طول النهار بتجوز دي واطلق دي وادخل مشاكل مع دي، فحركة جات لي خبيثات نفسي.
0: اللي هنا مش نفتح قوس بسرعه ما نغوصوش فيه برشا دكتور نظرا لضيق الوقت. التفرقه في النوم في غرفه واحده، يرقد في الصاله ويرقد في البيت.
1: اذا كنت مضطرا بحكم ايه؟ عندك الغضروف تنام على الارض، بتشخر برشا مش عايز تقلق المدام بعد عمليه التلامس. استاذن
0: ايوه
1: في طول ما انتوا قاعدين اقعدوا لابسين بعض, ولما تيجوا تناموا ما يسالش. اذا كان هناك ما يمنع بركب جهاز التنفس. لاحظي القاعده العامه للناس غلط. فهمتي يعني ما دام انت نايم في الصاله عن حب ان شاء الله تنام في التواليت, ما مش عارف ممكن تنام على السرير وانت قرفان مني ابقى كاره ريحتك وكاره نفسك. فالموضوع نفسي مش جسدي.
0: واضح
1: واضح. فهذه نقطه مهمه جدا. اذا
0: لو تكون نقطه توافق بين الطرفين, لانه فما طرف تنجم تاثر عليه وطرف لا.
1: وقت الخلاف ما تسيبش الفرش كتير عليه لانك هتعود لهجر في المضجع وهجرهن في المضاجع. اما انا مش هجرك, انا مرتاح, انت سهرنا قدام التلفزه شويه ولا اتفرجنا على مسلسل ولا غنينا لعبنا حاجه وبعدين نجي ننام. انا بحب انام على
0: يعني الهجر في المضاجع اللي هنا نفسي
1: وقت
0: اكثر
1: الخلاف.
0: منه
1: الهجر نفسي
0: أكثر
1: وقت الخلاف. وقت الخلاف يقول لك عشان تقرب وجهة النظر.
0: واضح.
1: لكن ما دام على اتفاق ما يسالش.
0: تمام
1: واضح.
0: النقطه الرابعه لانه
1: احنا الابلكيشن قلنا الانسان بيحتاج كم مره لسه بقى مش فاهمه خطوات مش فاهمه في الكتاب في الاخر الناس خلطه تعملها بالضبط. اتفق عليها كل اهل العلم الارشاد الاسري دول. فلك الانسان بيحتاج فيهم اربع احضان عشان جهازه العصبي
0: يستقر
1: يهدى. طب لما ما بديكش دول انت بتدخل في نوبات من الغضب الداخلي ونقص الاحتياج الامان الحضن بيدي امان وتشعر انك مهدد في العلاقه وتبقى على اعصابك ما تعرفش ليه. فكرة الناس مش عارفه تربط بين نقص الحضن نقص العلاقه الحميمه والعصبيه. هو ما يعرفش ان ده بيجيب التوتر والعصبيه بيجيب احباط.
0: هذه نوضحها اكثر للساده المستمعين. فعلا نقص التلامس الجسدي يوتر
1: العصب جدا البني ادم ويمرج له الكبده بعيد عنه. عشان كده التلامس بيهدي الجهاز العصبي. احنا ربنا خلقنا جهازنا العصبي ده يحتاج دي حاجه اسمها بيتنج التربيت
0: على الجلد جلد الانسان.
1: فيقول ربنا لما خلق الجلد خلق اكبر عضو حساس في الجسم هو الجلد تحس فيه كله. يقول لك الجلد اصلا محتاج خلقه حساس ليه عشان تلمسه عشان يتلامس.
0: هذيك علاش توجد المساج اللي هو علم من العلوم المهاره تقنيه من التقنيات.
1: لا لا لا المساج حاجه تانية هيصلح اوجاع. انا ربنا خلق لي جلدي ليه من غير ما امرض اهو عشان الناس تمسه عشان جوزي يمسه عشان امس ولادي بيه. ده بيهدي الجهاز العصبي للطرف اللي بمسه.
0: ممتاز.
1: لان جهازنا العصبي ينجم يتصل بجهازك العصبي عند التلامس. عشان كده شوف اي انسان خائف.
0: طيب علاقه ما فيهاش علاقه ما فيهاش تلامس بالمره مش
1: عملوا دراسات
0: مش داخل في دراسات. ثقافه الزوجين
1: عملوا التلامس. دراسات علميه عملوا دراسات علميه على الاطفال حطوهم في كانوا اطفال في ملاجئ الاول. ما هو اطفال في ملاجئ الناس بترضعهم وتاكلهم احسن اكل نظام الطيبات بالضبط من غير ما يعنقوهم يبوسوهم. كلهم جالهم ضمور في المخ 30% خلال اول سنه و40% من الاطفال ماتوا وقفوا الدراسه. ده بيحصل ضمور في المخ. مخك بيتغير لو ما اتلمستش. ولمسه امنه لازم لمسه حب. جسمي بيحتاج نيد ده. محتاج الطبطبه محتاج حد يعنقني بحب محتاج حد يمسيني كده. لو ما مسيتش في الحلال هتمسي في الحرام. يعني هتمسي في الحرام بقى قصه هدخل في تفاصيل كتير
0: موجود
1: او هموت بقهرتي وانا ترى انا ست متدينه هتقهر. هو ده اللي بتكلم فيه. هتمرض
0: القهر
1: هتبقى عنيف. ولحظي ممكن واحد يقول لك طب انا جوزي ما بيعنقنيش ولادي يكفوني. نقول لا يكفوك في حته لكن ما يعوضكش. لان لمسه الزوج بتشبه احتياج غير لمسه الابن غير لمسه الاخت غير لمسه الصديق او الصديقه. لو اتنين بنات فهمتي. وعشان كده ممكن تلاقي واحد عدى 40 سنه يقول لك انا مش قادر اعيش لوحدي ما اتجوزش يبتدي يحس بالوحده. طب ما انت عندك اصدقاء وعندك اخوات فما شعور داخلي عايز حد يسكن معايا في الدار يونسني. ونس الانسان سمي انسان لانه يأنس بالاخر. واضح. اذا محتاج ده محتاج اربع احضان في اليوم ومحتاج من 8 ل 10 كلمه بحبك او ما يساويها. ربي يخليكي تسلم ايدك ربي يبارك فيكي جزاك الله خير. وهي تقول نفس الكلام ده سواء نقول

0: عتبت علي اثناء التعنيقه هاني معلق ده الفهندي وتو مش هعنقك تاني. وده اللي بيحصل. عارف كده تعنقت له يا ريت لما بعدت عني حصل فينا ايه؟ ليش تبعد؟ ها قلت لك خسرت ده كله. شفت الايام اللي ضيعناها مش حاضن تاني، انا هرمي نفسي في الضياع خير. فلما نعنق يقولوا 30 ثانيه بلا كلام سلبي فقط. ممكن نقول بقى الكلام الحلو ده واحنا منعنقين، ربي يخليك تسلم بارك الله فيك، 30 ثانيه فقط دون شيء. هنا انا بتكلم على الحضن مش على العلاقه الجنسيه، لان الانسان بيحتاج احضان دون جنس.
1: اي اللي هنا العلاقه الجنسيه غير الاحضان شويه هذه، لانه فما شكون ربما اللي هنا خلينا نمشيو تفكير الرجل اللي هنا يقول لك يعني العلاقه الجنسيه تغني عن الباقي كله، عن الاهتمام. هذا حاجه تافهه،
0: هذا كلام غلط. ما هو ده هو غلط ليه ولينا. وده زي يقول لك مثلا اللحمه تغني عن البطاطس مثلا، ما فيش غنى، ده حاجه وده حاجه، ده احتياج وده احتياج.
1: هذا يجب ان نفصل ما بيناتهم.
0: واحد بيجيب الامان، واحد بيجيب القرب. العلاقتين مختلفين.
1: اللي يجيب الامان هو الحضن.
0: الحضن. اللي يجيب القرب والتلاصق ده احتياج تاني. احتياج تاني.
1: نعم.
0: وغير انه يسبب في التكاثر. ولذلك يقولوا كل الناس اللي لا قدر الله انحرفوا جنسيا وفي الدعاره والحاجات دي، لما يعملوا تحليل نفسي كلهم يقولوا احنا ما رحناش عشان نعمل علاقه جنسيه. احنا دورنا على حد يعنقنا بس. احنا كنا عايزين تعنيق. لكن هي مشكله التعنيقه وقعتهم في علاقه. يعني ما كلهم بدايه انحرفتهم ايه كلهم؟ ان انا كنت في علاقه ومخطوبين ولا في علاقه، عنقني، انا كنت عايز اعنقني، فقد حضن ابويا. هنا بقى هنا التربيه، فقدان حضن الاب يخليك تلوج على الحضن في كل الا من رحم ربي.
1: اللي فاقد حضن الاب يقعد يلوج.
0: يلوج. ولما تتجوز تبقى عايز الحضن مش عايز الجنس. المشكله الراجل مش فاهم. فبيعمل الجنس، الجنس اللي يغني عن الحضن، ده احتياج وده احتياج، الميه والعصير. اللحمه والبطاطا، ده موضوع وده موضوع.
1: بصراحه التعليقات قاعده خلينا نقرا لك شويه تعليقات من حقك دكتور.
0: يا رب يكون التعليقات حلوه، الموضوع حساس.
1: ايضا لذيذ من الاحتياجات اللي يحتاجه الانسان هو الثناء والتقدير. باش نخرج الفصل نقرا لك بسرعه. فرح تقول لك الله يحميك ويكثر خيركم. سنوسي نورة قالت لك احسنت وجزاك الله كل خير. عليا قالت لك بصراحه الله يبارك فيك يا دكتور، سبحان الله. به نمشي لرفع الاذان مستمعينا الكرام، ثم نستكمل هذا اللقاء صحبه الدكتور فتحي سعيد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: مواصلين مستمعينا الكرام، مواصلين معكم صحبة الدكتور فتحي سعيد، وحديثنا إذن عن مهارات السعادة الزوجية. ونكمل معك دكتور إذن بعد ما حكينا على أهمية تقبل الشخص كما هو، أهمية الاهتمام به في تفاصيله الدقيقة، ونداء للزوجات راهو باش يقوموا بعملية تذكير الزوج، لأنه الزوج لا يعني لا ينتبه للتفاصيل الصغيرة اللي أنت تنتبه لها وتعني لك برشا، وضرورة
1: والاهتمام
0: التعبير
1: بيطلب.
0: الاهتمام
1: يطلب.
0: مش يطلب، يطلب ويصرح به ويعبر عنه فقط بلطف،
1: بأدب ولطف. طيب يهتم بي، انت مش فاكر لي ولا موعد، هي بتقول له افتكرني، الطريقه دي هيرفض، يقول لك ولا عايز افتكر. غلطه
0: بيه، زمنا شويه رصانه معناه في الموضوع. ما المشكله كيف نص مرحله انا مش نطلبوا الاهتمام، نحسوا باهانه الكرامه.
1: هذيك بقى في جروح الطفوله، شفت الاهتمام عندك يعني ايه؟ الاهتمام طلب الاهتمام يساوي
0: اهانه.
1: هذه فكره، معتقد كور بليف، ان طلب الاحتياج يساوي اهانه، بس لكن طلب البطيخ واللحمه والاكل مش اهانه. ليه؟ اتعودت على كده، اللي تعودت عليه مو معناه ان انت صح. طب ما هو راجلك في نفس الكلام، اتربى انه اتعود انه ما يعبرش عن مشاعره، الراجل ما يبكيش، الراجل ما يدخش، الراجل علاش ما تعذرش، مفيش ولكن. هكذا يفكر منخفض الوعي والمرضى، يحب كل القواعد تلف حول نفسهم هم، يعني هتقعدي ولكن وتقعدي لي قاعده الخش كده. هنقول لك انت تربيتي على عدم الاهتمام وعندك حق، انا تربيت على ان ما اعبرش عن مشاعري، المفروض يبقى عندي حق. لكن تقول لا ولكن اصله الراجل، لا هنا الجنسين مش داخل في الموضوع.
0: بمنطق الامور مذبي سيدة مستمعين يشاركون الصراحه بالتعليقات وبالراي، منطق الامور يقول انه يعني من الطبيعي ان الرجل يهتم بالمراه من غير هي تطلب.
1: انت قلت كده منطق الامور، انت جبتها منين؟ ما اعرفش،
0: هذه طبيعة الأشياء.
1: لا مين قالك كده؟ أنا شفتي؟ شكون قالك إن طبيعي إنه يهتم بيكي؟ شكون قال؟
0: يعني هو من باب القوامة على الأقل.
1: لا، القوامة حاجة تانية، القوامة حاجة أخرى، طبعا دخلنا في حاجات أخرى، دخلنا في حاجة أخرى، فهمتي؟
0: مساندة في التعليقات إذا كان تحبوا تسألوا الدكتور أو تناقشوا في الفكرة هذه. أنا نقرأ تعليقات إن شاء الله.
1: أما فهم فرق كتير جدا، الناس تخلي بالها. نشوف آيات كتير جدا عن جعل بين المودة ورحمة والسكن، وهم اللي دي الغاية اللي عايزين نوصل لها، مش من أول ما بنتجوز بنوصل للغاية. فالغاية عايزة مهارات، أنا عمال أتكلم في المهارات. ما حدش يقعد يخطب لي من فوق، ما انا عارف مين هو مودة ورحمة، الناس من زمان تطلق ومحكمة الأسرة مليانة. فيزي من الكلام اللي انت حافظه، يزي من
0: يعني الحفظ. طبيعي انه المرأة تمشي للرجل تقول له محتاجة حضن، محتاجة كلام محلو، محتاجة
1: مش محتاجة بقى. ممكن تعنقني يا محمد،
0: ممكن
1: لو عنقني خايفة، حاسة بالخوف، قرب مني شوي. لما تعرفش كده محتاجة حضن، الدكتور قال 8 احضان، يلا قدم مهمتك القوامة، فاصبحت تكليف. انت حولتها من علاقة الى ميكانيكية، يجب
0: من
1: علي.
0: رغبة الى واجب،
1: يرحم والدك يجب علي، مين اللي اوجبه؟ فهمتي؟ ما انت لو مش قبلاني ونقتني قبلها مش هعنقك. نرجع تاني لنفس الدائرة، انا بتكلم في السكيلز، المهارات عايزة قراية، الوعظ والآيات من على جوجل وعلى شات جي بي تي ما تخطب لي، اطلع من راسي. اطلع من راسي، انا بديك المسار اللي تحقق به المودة. اغلب الناس ما عندهاش هذه المهارات، فلن يصل مهما تخطب من فوق كده وتوعز من فوق، الوعظ لا يغير. اي حد هيكلمك النهارده عنده مشكله، هو عنده مشكله في واحده من الاربعه دول، في الاربعه اوتوماتيك هتروح للخرس والتعاس. امتى تيجي؟ بعد اول شهر جواز، لو الاربعه دول مش موجودين نتطلق. عندي حالات كتير جدا بتطلق بعد 6 شهور، واحد في الاربعين يقول لك ايه في الاربعين بيجي له خرس زوجي، بعد الاسبوع، بعد اسبوع بعد ما يشبع الجنس بيجي عركه وخرس زوجي.
0: جيتنا استشاره في الخاص، قلت هل ثم خرس زوجي في الاربعينات،
1: وهل اصلا في حد بيتكلم بعد الاربعين؟ وانت عايش في البطاطا، وانت عايش في البطاطا،
0: بمعنى
1: يعني خلفت 4 عيال ومشكلات متراكمه من 20 سنه متجوزك، ده كتر خير ان اتكلمت لحد 7 سنين. ما انت قبل ما تقول لي ال 20 ولا 40 كم مشكله حصلت، هي نجيب ازمه واحده تكسر الثقه بينكم، نخرس ونتطلق بعد الجواز باسبوع واحد، مالهاش دعوه بالمده. هذه هي مشكله الناس اللي حافظه مش فاهمه المده، بيقيس بالكيلو باللحمه، هي باللحمه. احنا في ناس بتتطلق بعد اسبوع من الجواز، شافوا يوم الجواز، شاف رفض كبير، شاف اهانه كبيره، شاف عنف كبير، ما نجمش نكمل يا معلم. طب الناس اللي كملت ال 20 سنه شافت اهانه بسيطه، نفض بسيط، فعلى مدار 20 سنه اتحول الى حجر كبير.
0: لا، نقرا لك التعليق. سونيا، اهلا وسهلا يا سونيا، قالت انا زوجي نقول له محتاجه اهتمام من عندك، يقول لي حكايات فارغه، جيب لي حكايه اهم. عايش، شنو رايك؟
1: تغير طريقه الطلب.
0: نقول له محتاج اهتمام.
1: ايوه يعني اهتمام وضحي
0: له. نحب واضح لنا يا سونيا.
1: هي تقول له كده يعني اهتمام.
0: الاسلوب خاطر الدكتور يشدد على الاسلوب.
1: ليش
0: هو هو سيد الموقف.
1: اسلوب اسلوب مهاره.
0: صح.
1: محتاج اهتمام يعني ايه؟
0: ما هو المشكله انه الانسان ما يوصل يطلب الا ما وصل لمرحله نفسيه
1: يتعلم.
0: صعبه
1: يتعلم. احنا ما نيجي نتكلم اصل الحب في الاخر ينمو من قلوب سليمه ونفوس مش مريضه. احنا نرجع بقى نتكلم نقيم الراجل ده ما هي اضطراباته ومشاكله ازمته المشاكل السابقه هذا العلاج. اما ما تجيبليش اللقطه الاخيره واقعد اقيم لما اقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من جسد الحب لانه شخص سوي. فتعال نشوف النهارده هرجع على ثانيه حاضر اهو. تعال نشوف النهارده سونيا النهارده لما تيجي تقول لجوزي اهتمام هي انا محتاجه يخرجني شوي اخرج معاها شوي فضي لي وقت شوي نخرج مع بعض. اهتمام في المطلق كلمه مطلقه مش فاهم عايزه ايه. اهتمام يعني عايزه ايه؟
0: محتاجه اهتمام.
1: ايوه يعني اهتمام.
0: لازم نترجم
1: ايه اهتمام ده
0: حرفيا.
1: ايه رايك في شعري؟ ايه رايك في جسمي؟
0: ايوه
1: ايه رايك في لا احدد له حدد وجه الراجل الراجل بص مش معاه الراجل ما عندوش مشكله يقدر مراته بس وضحي لي عايز اقدرني حتى بالضبط. مشكله المراه هي تعتقد وفهم الغموض.
0: لحظه دكتور ميساج معاك ومتفهم ونفهم كلامك لكن نحب نناقش هالفكره ونحب ناخذ لك من الواقع. تو هي كلمه محتاجه اهتمام ردوا عليها جيب لي هذه حكايه فارغه. فما بالك تقول شنو رايك في لون شعري؟ علاش ما تبديش وتنجم سؤال هل من حق المراه تعمل مش مشكله هل من حق المراه تحتاج أن الرجل لم ينتبه الى تغيير لون الصبغه في شعرها؟
1: لا لا
0: مش من حقها
1: تحتاج.
0: اي ما عم بتتقلق
1: انه تتقلق الرجل... هي تتقلق لكن تروح تعبر عن القلق.
0: تعبر عن قلق
1: تعبر بادب ولطف ولا تروح تشرح عليه
0: احتجاج باي طريقه.
1: لا خلاص بقى اي طريقه خلاص العرك
0: قول له.
1: بصي بصي يا زهره شايفه الناس اللي بتكلمني العرك الناس اللي وصلت للعرك صح. العرك طريقه لطرق طلب الاهتمام.
0: اي علاش ما ناخذوهاش بالطريقه هذه انه الرجل يكبر مخه
1: العرك طريقه لطلب الاهتمام بس طريقه اسمه طريقه سلبيه. يعني هي بتتعارك ليه عشان يهتم بيها. طب السؤال بعد العركه اهتم بيك تقول لك لا انا كدت عليه بس هو ده انا كده مال شيخ كده اي لا شعوريه بيبقى جواه غضب. فالطبيعي
0: تنفس عن غضب
1: فما شعور وفما احتياج. الشعور اللي عندها هنا الغضب. الاحتياج انه يقدرني. هي راحت عبرت عن الشعور مش عن الاحتياج. راحت فرفشت غشاء غلها فيه. انت لما تغضب علي ده بشعر بالرفض انا ولا بالتقبل دلوقتي؟ لما تغضب علي
0: بالرفض هو
1: يبقى انا كمان هغضب عليه ولا نعبر على الاحتياج.
0: يعني يا سونيا لازم نعبر على احتياجنا بدقه مش على مشاعرنا كان ثم غضب.
1: اذا انت مش الاجابه دي غلط على سونيا. الاجابه دي غلط على سونيا. غلط. هو انا اعرف راجلها متعلم ولا مش متعلم؟ هو انا اعرف مستوى راجلها الوعي المعرفي عشان اقول لها ايه؟ لو كل ما يكون الراجل بسيط ما تقعدش بقى تتكلم في الكلام اللي انت بتسمعه على الراديو هنا وفي اليوتيوب. والنبي هات لنا خبزه معاك وانت جاي وخلاص. هو ده الاهتمام. ايش معنقك يا ابو محمد؟ ما هو مستوى الوعي داخل في الموضوع. السن الراجل عنده السكر اهتم بيا يعني ايه؟ هو مش عارف يعمل علاقه. فهذا موضوع تاني موضوعات يعني لازم تسال فيك. انا اسف انا اسف هذا اللي الناس تعلمته دلوقتي. انا ما افهم سياق الراجل الاخر ايه؟ وهي عامله فيه في ابو محمد خمس سنين تراكمات تفرق. مش منكد عليها سنين وتقول لي انا محتاج اهتمام. وانا في انهمام. فالاول لما نفهم السياق نعرف نطلب الاحتياج. تفضل
0: رجعت لك سونيا.
1: ابو محمد ولا سونيا؟
0: رجعت لك سونيا. قلت لك كيف نقول له اخذر لي شويه.
1: أيوة.
0: راني متقلقه وهذا موجود.
1: صحيح.
0: راني متقلقه من قله الاهتمام خاطر ما يخزر لهاش.
1: ما تجيبش كلمه اهتمام في جمله.
0: لا خلينا نقول لك شو
1: قلت. هقول لها ما تجيبش كلمه اهتمام واضح انك
0: اخذر لي اخذر لي
1: شويه. اخذر له خلاص.
0: اي هي قتل شفت
1: يا بنت اخذر لي غير لحظه اخذرني من قلة الاهتمام. انت بتلومني انت عملت دلوقتي حطيت لي سكر وملح عسل وشطه.
0: ما الافضل
1: تقول اعمل لي جمله خاليه من الشطه من الفلفل من الهريسه. ما بنعرفش نقول جمله خاليه من الهريسه.
0: صون لسانك صوانك
1: يرحم. فهمت انت بتحط لي دلوقتي قالت لي انظر لي شويه يا محمد. يا محمد اصل انت مطفين ليه ليه لازم دي مطفيكي وانا شغال عشان مين؟ هو انا في الشغل برجع الساعه 18 بالليل عشان مين؟ هو انا عندي الالتروز وظهر عشان ده. انا احكي لك حكايه جد. انا عندي دراجه بظهر. ده انا داهم فولترين. ده انا رابط راسي بالطرحه الحمراء. اعمل ايه؟ هو ابو محمد هيرد كده.
0: لا هاوش رد هاوش قلق. خطلك يقول لي كان انت في الدنيا متقلقه خيف هم غيرك متقلق مش انت يعني. صحيح. يعني هذا بالنسبه لي الرد طبعا والرد. صحيح. الرد مقلق جدا زيادة انه احيانا الانسان الافضل انه شويه يحتوي هك الشعور هذاك ولا الطلب هذاك خير من اليوم.
1: احنا الاول نشوف مستوى العلم لابو محمد. الاول نشوف مستوى العلم لابو محمد عشان نتكلم. اثنين بعد ما شفنا مستوى العلم نشوف سونيا دي ولا سوسن قالت الكلام ده لمحمد لابو محمد كم مره. ونفترض عندها القلق وما عالجتوش.
0: يهمني نعرف لو تدخل معايا سونيا من جديد قلنا المستوى العلمي لانه الدكتور
1: اكيد عليه عليك على موضوع القلق ده. هي بتتقلق كم مره؟ ما ممكن تكون بتتقلق 16 مره في اليوم. هو انا دكتور قلق بقى ولا ايه؟ انا متجوز، انا متجوزه احمد عكاشه، روح اتعالجي، خدي الاكزوميل ولا الاكزناكس ولا روح للدكتور. لا هي بتبقى عايزاه هو الدكتور الجراح بتاعي. لا انا لو هتهدي قلقك مش هشتغل. لحظه، هذا الكلام يبدو قاسيا لكن هذا الحل العلمي للمشكلات. اللي عنده قلق يروح يشوف كيف يحل قلقه الاول. ما ينفع تعالج نفسك من خلالي. الزواج في اول الكتاب، الزواج ليس للمرضى النفسانيين، الزواج ليس للي عندهم شعور بالنقص، الزواج للاسوياء اللي عايزين يبنوا حياه صح، ليس للمكسورين والمعطوبين اللي عايزين يكملوا بعضهم ببعض.
0: معناها
1: لان انت انت معطوب وانا معطوب.
0: لا استنى دكتور، معناها تو فرضا واحد يسمع فيك يقول لك اي فعلا انا شخصت اني عندي جروح طفوله عميقه وعندي انكسار في النفس، وهو في
1: مخ
0: اي، وهو لهنا مثلا قدام عرض زواج
1: ما يتجوز. نصحت لي نصحت لي ما يتجوزش غير ما يعمل علاج،
0: يخرج من دايره
1: الزواج، اصل هتطلع وهتيجي تعالج بعدين برضه، هيبقى العلاج جرحين، جرح جروح الطفوله وجروح الزوجه. جروح الطفوله هتنقع عليك في الزواج.
0: واضح. نوجه تحية لشاهر، اكتب يا شاهر ما فما حتى مشكل، قليل خاف نكتب تعليق به تقرأ مرته.
1: شاهر زينا، شاهر شاهر رجل صالح، هكذا الزوج الصالح يا شاهر. فعل نظام الطيبات في إدارة الخلافات، اللي هو كل حاجة مرتك تقولها قول طيب حاضر الله يبارك.
0: باهي، ثم تعليق خطير. منى، اهلا وسهلا يا منى، قالت كل تلامس بيناتنا يحول الى رغبه في علاقه كرهني في جسدي.
1: اهو شفت بقى، عشان كده قلت المراه بتحتاج التلامس الامن والتلامس الايه العلاقه. لو الراجل ما بيعملش غير علاقه بس، انا اختنا منى قالت ان انا بحب اقول
0: يوصف بالغباء هذا من طرف الرجل.
1: انا ماليش
0: فرصه.
1: غباء عاطفي مثلا. يا سبيتكم يا جماعه، انا ما اقدرش اسيب الرجال. اثنين اثنين، ينجم يكون شهوه زايده، وينجم يكون وينجم يكون هكذا ربي، ان اي تلامس معناه جنس. لا هذا خطا، قلت لك مره ده احتياج يا ست زهره وده احتياج. شفتي بقى اختنا لما خدت احتياج الجنس كتير ايه اللي حصل؟ كرهت ان احس ان انا شيء. الجنس من غير تعميق بلا جنس، الجنس فقط يحول الانسان من انسان الى شيء او مفرغ رغبات. مالتي بريز لتفريغ الرغبات بتاعت حضرتك، فاكره نفسي. لكن الحضن الامن بيفكرني بعلاقتي بابويا، علاقتي باختي، علاقتي بصديقتي، بيديني امان، محدش طمعان في احبك لذاتك. اما الجنس احبك لجنسك، ما احبكش لذاتك ساعتها في اللحظه دي، وافرغ فيك شهواتي. لكن الحضن ده معنى عميق بيوصل في الدماغ.
0: فعلا
1: إذا الجنس يحسس بالمتعة، الحضن يحسس بالأمان. فرق كبير بين المصطلحين يا زهرة، فرق كبير بين الاحتياجين.
0: هذا كانش قلت لك غباء عاطفي دكتور، يعني الكلمة ربما توصف.
1: لا هي هو غباء، هو في ذكاء عاطفي وغباء عاطفي، حقيقة علمية صحيح. بس أنا يعني ساعات برضو نقص حاد في الذكاء العاطفي، لو بين ضفرين غباء عاطفي.
0: باهي دكتور،
1: واغلبنا لديه غباء عاطفي على فكره.
0: صحيح. ايمان محرز قالت لك تحياتي دكتور، موضوع شيق وهام جدا بصراحه في زمن تلخبطت فيه المشاعر والمهام. من الطبيعي أن الاحضان والرغبات والاحتياجات تكون من الطرفين، الا انه طبيعه المراه انها تتعزز وتتعزز وما تظهرش احتياجها.
1: خطا
0: قبل ما يظهر الزوج، وهنا يكون الرجل ذكي ويشعر باحتياج زوجته. هذا ايش طالب منه؟ طالب منه الذكاء.
1: هنا انت عايز قدرات خارقه. أنا عايز إنسان يقرأ الأفكار، وهذا خطأ. هذا خطأ. يمكن المرأة تتعزز وتتبندر قبل الزواج، لأن شرعا ممنوع ده. بعد الزواج ما فيش حرام بين الرجل والمرأة إلا ما حرمه الله. التعبير عن الاحتياج ليس حرام.
0: أنا باش نلوم ونعاتب شوية السادة المستمعين، دخلتوا بالتعليقات توا ومازالوا ثلاثة دقائق. منى قالت نحب نتواصل، للأسف ما بقاش وقت يا منى، ربما نعود طرح الموضوع في حلقات قادمة، طبعا مش قريبا. باهي آمنة قالت أنا نقول له راني تعبة من الصغار وحس مسؤولية، يقول لي زادة أنا تعب. كيف نجي نحب نفرغ قلبي يبدأ ليه في التليفون وديما ساكت، نولي نتنرفز ونندم خاطر حكيت معاه.
1: ممكن تعبر عن الاحتياج بطريقه ثانيه. اولا لو في مشكلات نتعالج يا جماعه، احنا بنتكلم دلوقتي مشكلات مزمنه، نعمل دوره ولا نعمل برنامج ونروح لمختص. لكن وانا افترض هي بدل تقول له ايه، بدل تجرب كده بتقول له انا تعبه من الصغار، ساعدنا في الصغار شويه يا محمد.
0: شوف انت تشدد على لسان لحلول المرأة.
1: بدوية هو المرأة أصلا. أنا أسأل سؤال. هل المرأة أنت كده ما هي صفة المرأة؟ أنت قولي صفة المرأة.
0: اللطافة والظرافة والأنوثة. يعني
1: أنت المرأة اللي تكلمت أغلب الستات اللي بتتكلم كده هي ليس لديها لطافة، هي تريد الرجل أن يكون لطيفة.
0: أي صحيح.
1: أنت شفت بقى المشكلة، بقيت عايزة أنا المرأة، المفروض أنت اللي تتوددي لي وتتلطفي لي. إذا نظر إليها
0: أسرت،
1: وإذا أمرها
0: أطعت.
1: أنا بنظر بشوف عفريت وبأمر بشوف عبد السلام صاحبي.
0: صحيح.
1: ها وبعدين تقول لك حنين.
0: أنت
1: أنت واخد الكلام برا السياق.
0: صحيح صحيح. وانا اولكم
1: باش بتقولي انت حنينه،
0: قولوا ننظر عليكم استاذ المستمعين، احنا هالتنظير هذا جميل ونتمنى الناس كلها تستوعبه.
1: هذيك الغايه اللي عجبني صلاها، لكن الموده، لكن الموده من غير مهارات كلام فارغ. واغلب الناس بتتكلم كده، ما عنده مهارات. انت بتعمل رجلك النقد واللوم والمقارنه، واحد يقول ايش بيه مش مهتم
0: بيه. مش اقول لك السبب، ربما في ساعه نخدموا بيه. السبب هو انه نخليه الامور تتراكم لين النفسيه تنفجر. هذه لحظات انفجار اللي يحكيوا عليها،
1: واللحظات دي لحظه مش احنا مش بنخلي مزاجنا، احنا مش عارفين نعمل الصح، مش عارفين نقبل،
0: واخطر من
1: مش عارفين نقبل، مش عارفين نهتم، مش عارفين نقدر، مش عارفين نحب،
0: لانه احنا ما خديناش التقدير والاهتمام من والدينا.
1: روح الطفوله بتخليك ايه؟ انا عايز تقدير وعايز حب يا حاج، مش هتاخد غير ما تدي، لان تنال البر حتى تنفقوا.
0: انفقوا بعد
1: حتى تنفقوا. حب الاخ كما تحب لنفسك. لا انت مش هتعرف تاخد حاجه ما خدتهاش، ما مددهاش.
0: شاهد قال لك الرجل ايضا يحتاج حضن ما يشبهش الحضن الامومه بعد يوم من الجهاد على جميع الاصعده، وعاده نلقاه
1: شاهر كلامه متنكر. لاحظ ان كلامك متنكر يا شاهر. حضن الامه مهم يا شاهر، وبعدين الحضن التاني يجي يا شاهر، يعني ارجوك. احنا ما انت مش كل يوم هترجع تعبان وتعمل الحضن التاني ده، ما هو ده يا شاهر ده اللي الست كانت بتتكلم منا من قبلك قالت ده حضن وحش، انا عايز حضن الامومه. حضن بلا اي رغبه جنسيه. اسمه حضن الامان، حضن الراحه.
0: صح.
1: ده شعور يا شاهر يا اخويا، وده شعور. بس
0: به يعطيك الصحه.
1: ويا شاهر يعني كده تحت كده، هذا سؤال صديقي.
0: به دكتور شكرا لك، ربي يبارك فيك. موضوع مهم كالعاده طرحناه حول مهارات السعاده الزوجيه والبيوت العامره. طبعا الحلقه هذه مستقاه من كتاب الدكتور، ربي يبارك له. السكن والموده والرحمه لابد ان تفعل بالتعبير عنها بتبادل الحب. به ربي يبارك فيك دكتور، ان شاء الله موضوع جديد يجمعنا،
1: ربي يحفظك
0: به الاسره التونسيه.
1: ويبارك طبعا فيك يا رب، واتمنى من الله موضوعات الاسره اللي طرحناها في الصيف دي تكون نفعت الناس. ولو محتاجين حاجه تانية برضو نحكي في الاسره، نحكي او نغير الموضوع كما يحبوا. يعني
0: صحيح.
1: انا اشوف موضوعات السعاده الزوجيه موضوعات مهمه جدا
0: فعلا،
1: وموضوعات محتاجه طرح العقلاني.
0: نحن ندندن حولها دائما، ولكن كما قلت انت بالطرح العقلاني اللي تقدمه بالمهارات.
1: احسن بالمهارات وليس بالوعظ.
0: بالمهارات
1: وليس يعني بالوعظ. كل الناس اللي كلمت النهارده هتحط ايات قرانيه، انا عارف، لكن دي عايزين نوصل لها، دي غايه اسمها. انت فارق، انت ملخبط بين الغايه اللي عايزين نوصل لها بالمهارات
0: والمهارات.
1: وانا بتكلم في المهارات اللي اغلبنا مفتقدها نتيجه جروح الطفوله.
0: به شكرا لك دكتور، وشكرا للساده المستمعين.
1: شكرا
0: لكم، تحيه فردا فردا. امنه شاهر، منيره احلام البحري، هيكل هاديه بن اسماعيل، منى عليا، سي رمز النجازه كنت معانا. شكرا لكم. وسونيا ايضا.
1: قدر
0: تقدير
1: بندر
0: واضح.
1: بندر
0: بيه.
1: ربي يخليك، ربي يبارك فيك، جزاك الله خير. يلزم التجنجين والنقد، الاربعه دول استحضرهم في ارضاء الله. سنه.
0: نعم.
1: هكذا امرني ربي وهكذا نعم. فعل نبي. حط الله بينك وبين رجلك، وافعل مع رجلك ما يرضي ربك.
0: نعم.
1: وسيبك من ردة فعل رجلك.
0: ان شاء الله ربي فقانا ويعلمنا اجمعين يا رب. نشكركم على حسن المتابعه والانصات، ونترككم في

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعداء باستقبالكم مرة أخرى وبحضوركم معنا عبر موجات إذاعة الزيتون القرآن الكريم في حلقة أخرى من برنامجكم نجوم حول النبوة. إن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة وخير وعافية، وطبعا سعداء باستقبال مرة أخرى فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وبمستمعينا الكرام أينما كانوا.
2: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح الأستاذة بجامعة الزيتونة. طبعا نذكر مستمعينا لازلنا في الحلقات المتعلقة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقفنا عند حديثة الإفك في الحصة الماضية، نواصل من خلال الحديث عن الشائعة وكيف يعني انجر عن هذه الشائعة فتنة. وصل صفوان رضي الله عنه بأم المؤمنين عائشة إلى المدينة، يظهر أن الموقف انتهى، وهنا ينبغي أن نتوقف عند حقيقة مهمة، وهي أن قلنا المدينة كانت تعيش آنذاك مرحلة من القوة والاستقرار، فكانت هالحرب هذه حرب الشائعة. فهنا يقول مولى سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. يعني القرآن سمى ما حدث إفكا.
3: نعم.
2: إذن شنو هو الإفك دكتورة؟
3: الإفك هو أن تقلب الشيء رأس على عقب. الإفك هو
2: تغيير الحقيقة، كان
3: به الكذب.
2: الكذب.
3: نعم. الكذب علاش؟ الكذب ماذا يفعل؟ يقلب الحقيقة. معناها يأتي
2: يزيف.
3: يزيف، يبعد الحقيقة ويأتي بباطل. فالأفاك هو الذي يقلب الحقائق. معناها فالذين جاءوا بالإفك
2: نعم.
3: نعم.
2: نعم.
3: هم الذين بدلوا الحق بالباطل، معناها كذبوا، نعم، كتموا الحق وأظهروا وحلوا محله الباطل. نعم.
2: وأي باطل يعني، وأي نعم. حق استبدلوه، وأي باطل وضعوه. نعم. في حق من؟ يعني في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
2: يعني
3: لم يرعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أم المؤمنين ولم يظنوا خيرا.
2: كبرت كلمة. نعم. تخرج من
3: أفواههم. نعم.
2: والعياذ بالله. نعم.
3: لكن ربي سبحانه وتعالى طمننا في الآية هذه، يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
2: سبحان الله.
3: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذا نقوله لرواحنا اليوم.
2: يعني مبدأ هذه. نعم. قاعدة: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم.
3: لا ما تخافش.
2: يعني أحيانا الحادثة هذيك والكلام هذيك للتمحيص.
3: نعم. أي هو فعلا، هي السيدة عائشة عانت كثيرا في هذه
2: ابتلاء عظيم دكتور،
3: بكت كثيرا معناها، ولكن وتقهرت، ولكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ربي سبحانه وتعالى اصطفى السيدة عائشة باش تكون هي المثال اللي صار في الهتك، في هتك الأعراض والخوض في الأعراض، اختارها هي. اختارها هي نموذج ونموذج على امرأة مؤمنة معناها صالحة، ويتقال فيها الكلام هذا، فماشي أطهر من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قيل فيهن كلام لا يليق بهن، وتم الخوض في أعراضهن، فما بالك بما هن دونها.
2: يعني

0: امرأة مهما كنت راك أنت فاكشي ما كانت أم المؤمنين، يعني أنت شكون قدام أم المؤمنين ورغم ذلك قيل فيها.
1: فيها احنا ساعات ونشوفه هنا في قضايا الاغتصاب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وفي قضايا اللي تتعرض فيها المرأة لمثل هذه الأشياء، يقول لك وهي خرجها وهي اش تعمل في الوقت ذاك. سبحان الله يحدث. بالعكس هي القصة هذه علمتنا اللي راه سبحان الله معناها تحدث أشياء تخليك في قلب القضاء والقدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ما غير لا عملت لا يدك لا ساقك لا حد شيء، سبب بسيط عقدت لو وجع لي سبحان الله، تأخرت عن الجيش ارتحل الجيش سبحان الله. فهذا صار مع أطهر من أطهر النساء هذا الكون.
0: نعم نعم.
1: وإحنا سبحان الله فهذا ممكن يصير على أي امرأة، فربي سبحانه وتعالى يقول لك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هي بكيت برشا وتقهرت برشا، لكن انظر إلى الثواب الذي حصلت عليه، كل كلمة قالت فيها من ذلك الوقت إلى هذا اليوم. السيدة عائشة أكثر إنسانة تحدثوا عليها معناها في حياتها وبعد مماتها وإلى اليوم، والناس تخوض في عرضها وتتقول عليها معناها ومعناها يكذبوا عليها، فكل هذا في ميزان حسناتها رضي الله عنها وأرضاها.
0: واو كذلك دكتورة
1: فهي انقطع عملها ولكن لم ينقطع أجرها، فكل كلمة تتقال وكل كيد يكيد للسيدة عائشة وكل كذبة وكل افتراء هو في ميزان حسناتها، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كما قال ربي سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وكذلك كل من يطعن في عرض امرأة ينتظر العذاب الأليم من عند رب العالمين.
0: ولذلك دكتورة من أكبر الكبائر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ألا ونبيك بأكبر الكبائر، قال قذف المحصنات. ولذلك يعني كذلك سؤال آخر دكتور، يعني لماذا اختار المنافقون عائشة بالذات؟ قد يسأل المستمع لماذا عائشة كانت هدفا لهذه المؤامرة. الجواب ربما أنه لهنا أنه الطعن في عائشة ما كانش طعن في شخصها فقط، بل كان طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا. زوجا وبيت النبوة أسرة، والوحي الذي نزل في هذا البيت والمجتمع الإسلامي كله كذلك. يعني القضية ما هيش قضية طعن في أم المؤمنين فقط، في من كان ينزل القرآن
1: فيهم.
0: يعني في يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في يعني معها عليه الصلاة والسلام في لحافها كما تذكر هي. يعني هنا في الحقيقة القضية، فلو صدق الناس هذه الفرية، لو كان صدقوها، لو صدق الناس هذه الفرية طبعا لهتزت الثقة بالقيادة وبالوحي الذي ينزل. كيف ينزل يعني في بيتي يعني
1: ولا شاعت الفاحشة
0: وأعوذ بالله، ففعلا فعلا نعم. يعني
1: ولا كان ذلك مبررا لإشاعة الفاحشة.
0: نعم هنا السؤال أيضا، لماذا وكيف وقع بعض الصحابة في هذا الخطأ؟
1: نعم
0: يعني هل وقع ساعة بعض الصحابة؟
1: أكيد نعم
0: وقع. طيب شكون هما وكيفاش؟
1: شكون هما؟
0: يعني
1: طبعا ذكروا منهم ثلاثة بالإضافة إلى خاتي عبد الله بن أبي بن سلول رأس
0: ذاك
1: منافق
0: والصحابة.
1: من الصحابة الذين وقعوا في ذلك مصطح بن أثاثة، حمنة بن جحش، وحسان بن ثابت، شاعر المعروف،
0: شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنقوله هنا حمنة بن جحش هي أخت زينب بن جحش، بنت زينب بنت جحش زوجة يعني الرسول
0: نعم
1: صلى الله عليه
0: نعم
1: وسلم. وإحنا تو إن شاء الله كنتقدم شوية باش نحكي كيف تصرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، وكيف سأل زينب عن عائشة. ومن حقه صلى الله عليه وسلم كلوش أنا شك فيها ولا لا عادي معناها سبحان الله، هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلا بشرا. ثم كي يعلمنا أنك قبل لا تأخذ حكم على إنسان تثبت في سيرته. فحينما سأل زينب بن جحش وكانت تنافس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنافس عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر المنافسين لعائشة هي زينب بنت جحش، فكانت تنجم هنا تصطاد الفرصة وتغتنم الفرصة وتطعن في عرض السيدة عائشة، ولكنها لم تقل إلا الحق.
0: ناصرتها
1: قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. وأثنت السيدة عائشة على ورعها، لأن ورعها منعها من التقول. لكن أختها اللي هي حمنة بن جحش وقعت في في المشكلة. طيب هي مولات المول اللي هي زينب بن جحش ما قالت حتى كلمة في السيدة عائشة، لكن أختها اللي هي حمنة رددت ما سمعت من المنافقين. وهنا وحمنة كنقولوا حمنة معناها كأني انتصرت لأختها، هزتها الحمية على أختها مغتظم السيدة عائشة إلى آخره، فرددت. فهنا الترديد مجرد ترديد خبر ينجم يوقعك في الهلاك.
0: نعم.
1: فهلكت كما هي نقولوا احنا كما قالت السيدة عائشة، فهلك من هلك ممن هلك حسن بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش. وكنقولوا هنا حمنة بن جحش راهي مش شوية حمنة، ما أدراك إيش، راكت في أحد وهزت الماء وكانت من معناها قائدة كتيبة من النساء مجاهدة في سبيل الله معناها، وصحابية جليلة وبقعت في ذلك.
0: سبحان الله، ما أنت واحد
1: فما بالك بينا احنا، ردوا بالنا على روحنا معناها. والحمد لله أن تاب الله عليهم، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى وقيل أقيم عليهم الحد حينها وتاب الله عليهم.
0: نعم.
1: إلا عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه
0: رأس المنافقين،
1: رأس المنافقين، لأنه له عذاب عظيم في الآخرة.
0: إذن جميل دكتورة، يعني من القضايا الدقيقة في الحادثة هذه أن بعض الصحابة الأخيار وقعوا في نقل الإشاعة كما تفضلت، منهم حسن بن ثابت، مصطح بن أثاثة، حمنة بنت جحش. وهنا يلزمنا نكون منصفين كما تفضلت دكتورة، يعني هؤلاء هم لم يختلقوا الإفك مما لا شك فيه، مش هم اللي خلقوه، ولكن هم
1: الغلطة أنهم رددوا
0: نقلوا. الترديد في حد ذاته خطأ.
1: قلنا نذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. معناها الإنسان يلزمه مرات شعينك تسكت.
0: نعم.
1: وخاصة هذا نحتاجه، هذا أدب نحتاجه كثيرا هذه الأيام، معناها في مع كثرة مواقع التواصل ومع يعني كثرة الخوض في الأعراض.
0: يعني لهنا دكتورة يلزمنا نفرق بين المنافق الذي صنع الإفك وبين المؤمن الذي زل لسانه وتاب.
1: نعم. ويلزم جميع المؤمنين يعلمون الآن، أنا كما تفضلت سيادتك في الحصة السابقة قلت أن الشائعات رأي حرب رهيبة، فعلا معناها يقع صنع الشائعات لإثارة الفتن ولإثارة الفوضى في بين الناس وللفساد في الأرض، ويقع فيها المؤمنون ويرددون هذه الشائعات بدون تثبت. ثم ما دخلك أنت؟ أنت حاكم، لست إلها حتى تحاكم هؤلاء على ما فعل، ولست حاكما حتى تثبت، ولا معناها ماكش مفتش أنت ولا ضابط وإلا في سلك الأمن، أنت باش تثبت هل وقعت الجريمة أم لا، هل وقعت الفاحشة أم لا. ثم لست حاكما باش تحكم عليهم، ولست قاضيا، ولست المولى سبحانه وتعالى حتى تحاكمهم. فما دخلك، فما دخلك في ماذا فعل هذا وماذا فعل هذا؟ معناها الإنسان لا يردد بكل ما يسمع، يقول لك تو باش يكذبوا عليهم هما، تو هكاك العظمه ما تقول
0: شق
1: وما فماش دخان من غير نار. لا ينجم يكون فما دخان من غير نار، ينجم يكون. هذه سياسه المنافقين. هي شوف، هي القران علاش سوره النور اسمها سوره النور؟ سوره النور تضيء العقول. افهم معناها انت راهو كيف تنطلق الفتنه، تنطلق من منافق يزرع الفتنه ثم يساهم فيها من؟ معناها المؤمن يكون هو سبحان الله أداة لتأجيج الفتنة.
0: هذا هو المشكل.
1: معناها وقع في الجب، وقع في الفخ.
0: يعني كما أحيانا يعني حاجة تكون غالطة إشاعة تتداول من قبل من يصنع الإفك والكذب، وإذا به المؤمن تلقاه هو اللي يساهم في أنه ينشر ويعمل بارتاج لك المسألة هذيك، وقت اللي يا راجل ثبت. وهذه خطر الإشاعة، لما يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني شوف المآلات هنا، وكما يقول الإمام الشاطبي النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأخذ بعين الاعتبار كلام الناس، وكان يعني يقول حتى لا يقول الناس، كان ديما يأخذ بعين الاعتبار ذلك، يعني خطورة كلام الناس وخطورة يعني تناقل الكلام دون تثبت ودون احتياط، لأنه يؤدي إلى الاعتداء على مقصد عظيم مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل، أو هناك ما يسميه حفظ العرض إلى غير ذلك.
1: نعم.
0: يعني يقتلي إنسان تمسه في عرضه بعد حتى كلمة سامحني بيه بارك الله فيك أنك طب تسمح لغير ذلك، لكن هات شكون باش يصدق بعد
1: الناس تصدق،
0: هات شكون وقت اللي أنت يعني مسيت يعني مرأة في شرفها وسمع قدش من واحد باش ترجع أنت لك اللي أنت سمعتهم
1: أكيد.
0: ترجع لهم الواحد والواحد تقول لهم لا راهي هي خطاها راني أنا غلطت.
1: نعم، ما هو حادثة في هذا السياق أنه هناك من خاضوا في عرضه و معناها ألفوا التأليف الكبيرة في في الإفك
0: كما هو معتاد من العالم لا حول ولا قوة.
1: وبعد جاءوا طلبوا منهم السماح، خذا ورقة قطعها قطع صغيرة جدا ورماها في الريح، قال لهم كيفاش باش نسامحكم، رجعوا لي معناها الجزيئات هذا الجزيئات من هذه الورقة أنا وقتها تنسامحكم، لأن الكلمة حينما تنتشر وتخرج ما عادش باش يلمها الناس تصدق، فما الناس عندها
0: ماذا وقد قيل
1: قيل شو شي رجع، فإشكال كبير. علمنا احنا لذلك سورة النور، تعلمنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، معناها المؤمن لا يظن في أخيه إلا ماذا إلا خيرا، مش معناها سبحان الله تعرف خوك أنت تعرفه فلا تقول عليه ما لا تقول، فالأصل في الإنسان أنه لا يتفوه بما يسيء لأخيه بما لم تره لا عينه، كما قالت السيدة زينب بنت جحش أحمي سمعي وبصري، كل ذلك كان عنه مسؤولة سبحان الله.
0: نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن في نهاية الحلقة يعني دكتورة إذا كان تأملنا
1: احنا أكيد مش حمنا بن جحش فقط، حكيت على السيدة
0: قلنا حسان
1: عايشة حسان بن ثابت
0: وقلنا مصطح بن أثاثة،
1: إن شاء الله نزيد
0: إن شاء الله نتحدث على قضية مصطح. نعم. وكيفاش كان علاقته بأبي نعم. بكر لغير ذلك. وإذن هنا إذا تأتمنا الحادثة نلقاو أنها مرت بعدة مراحل، المرحلة نفسها التي يذكرها علماء الإعلام والاجتماع اليوم، المرحلة الأولى هي وقوع الحدث، تأخر عائشة، عودة صفوان معها، المرحلة الثانية تفسير الحدث تفسيرا سيئا، المرحلة الثالثة تكرار الكلام بين الناس، المرحلة الرابعة تحول التكرار إلى ما يشبه الحقيقة. ولذلك هذا باش نتحدث إن شاء الله في الحصة المقبلة، خاصة على موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأزمة، كيفاش تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، باش نتحدثوا كذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب في موقفه مما حصل في حادثة الإفك. هذا وغيره من المسائل اللي إن شاء الله نخليوها في الحصص المقبلة إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى فضيلة أستاذة الدكتورة سماح بن فرح.
1: شكرا دكتور.
0: شكرا لك. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
3: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا

0: يصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا داخل تونس وخارج تونس. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. نحن معكم من الآن حتى إلى الساعة الرابعة. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-00-71-130-00-00. أقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود لنجيب عن أسئلتكم الدينية والثقافية.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71-136-000. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك شيخ البشير، السلام عليكم وعلى كل المستمعين وعلى الإخوة العاملين معكم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، مرحبا، اسم الكريم سيدي.
2: تحية لك أخوي البشير وأخوي القاسم القاسم وكل المستمعين الزيتون القرآن الكريم.
0: وأنت بالأمثل حبيبي، شنو السؤال كي؟
2: الأزهر من مدني.
0: الأزهر مدني،
2: عايش بارك الله. والله حبيت نسأل، يعني احنا هنا في مدين يعني تم جهات معينة يعني في النهار الربع يعني نقولوا احنا هيك ما يعملوش فيه مناسبات حاجات هيك تكون تم فيه حاجة النهار هكا.
0: كيف؟ ما يعملوش فيه مناسبات؟
2: تم هيك النهار الربع يعني يقول لك فيه ساعة ولا مساعة حبينا نثبته يعني مع الشيخ، يعني الربع أكيد زي الأيام الأخرى.
0: معناه ما يعملوش فيه أفراح معناه.
2: اي ثم هيك فيها معينه يعني يقول لك نهار الربع ما نبداش به الفروحات ولا حاجات هيك ولا حجامه مثال ولا هيك
0: على على على على
2: يقول لك فيه ساعه يعني ما هكو علاش حبيت انا هيك شاب هيك معنا نثقف ونتعلم
0: بالسماء الطير هذا
2: وعلاش حبيت انا باش الشيخ يفهمني كل شيء يعني
0: يبارك. الله يبارك في الأزهر.
2: والسؤال الثاني على التطير هيك حتى بصفه عامه يعني
0: هو هذا التطير تحكي في قلب التطير تو الشيخ يجاوبك.
2: انا الدكتور يشوف لي يعني نهار الربع زي الايام الاخرى في حاجه ما حاجه باش انا نثقف يا شباب.
0: واضح، عندك حاجه اخرى؟
2: الله يبارك لك وان شاء الله ربي يعينكم.
0: شكرا، اخذ معي اخوي لغايه الشيخ يجاوبك. السلام عليكم، نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيدتي.
3: تحية لك خويا بشير.
0: شكرا، اسم الكريم.
3: منيا من الكاف معتمدي التجرويد.
0: منيا من الكاف، مرحبا يا منيا.
3: معتمدي التجرويد.
0: أين عم منيا؟
3: صحة الجيزة خويا بشير.
0: عايشك لالا، مبروك عليك، عايش أختي الغالية.
3: بارك لك إن شاء الله، إن شاء الله في ميزان حسنات الكل، في كلكم وكلكم كل من عنده سبب.
0: بارك الله فيك لالا، تفضلي أختي الغالية.
3: تحية للشيوخ زيتون الكل. خويا بشير أنا عندي سؤال على صلاة الأوابين وسجود الشكر وصلاة العشاء يقولوا بعد نص الليل تولي قضاء، هل هذا صحيح وإلا لا؟ مثلا ما حد ما صليهاش تلهى شوية بعد نص الليل يقولك لي صلي صلاة العشاء بعد نص الليل راهي قضاء.
0: نعم
3: أكهو، بارك لك إن شاء الله ربي يفضلكم. السلام عليكم.
0: شكرا، السلام عليكم. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
4: أهلا سيدي علي من قبل.
0: سي علي من قبل يا؟
4: نستنى في الكتاب علي تو.
0: سي علي شنو اللقب بتاعك سي علي؟
4: ها؟
0: شنو اللقب بتاعك؟
4: علي صغير.
0: علي صغير، وقتاش ربحت معانا الجائزة؟
4: يا ما قعدت بقرا الكتاب الناطق.
0: اي وقتها ربحته معنا سيد علي، ضري بعثتو الكتاب الناطق هذا.
4: ممكن اسبوعين تقريبا جمعتين الفادي.
0: نشوف ونرجعك سيد علي، يعطيني سؤالك، عندك حاجة أخرى؟
4: السؤال عندي زوج أسئلة سيدي.
0: نعم سيدي.
4: السؤال الأول بالله تم آية في في في, في الآيات بتاع الصيام أظن.
0: نعم.
4: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
0: نعم.
4: هذه بالله في الجاسم قال فسر هو المليح ترى يقصد بها ربي الفقير والغني معناه كيف في السفر وفي المرض.
0: واضح الشيخ جاي يفسر لك
4: الفدوى بتاع شنو.
0: عندك حاجه اخرى؟
4: والحاجه الاخرى هل ترى وضوء نحان الجنابه
0: وضوء
4: توضا قدام نحى الجنابه لازم تصلي به الوضوء ذاك ولا لا؟
0: وضوء قبل رفع الجنابه.
4: اي
0: واضح سيدي. عندك حاجة أخرى؟
4: أتوسي بشير ربي يعاونك.
0: شكرا، بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
5: يعيشك يا سي بشير. وفاء من المروج.
0: وفاء من المروج، مرحبا وفاء.
5: بلي باش نسألك سي بشير، مماتي توفيت قبل بابا الله يرحمه، عندها شوية ميراث هي
0: جدات معناها
5: فهمتيها؟ نعم. قلت لك مماتي ماتت قبل بابا الله يرحمه، عندها شوية ميراث. احنا حكاية ست اخوات فهمتني، واحد بركة يورثها مثالش عادي.
0: جداك توفيت قبل باباك وتركت الميراث
5: هاي، وبعتالي توفيت هي ورثها واحد بركة، واحنا ستة اشخاص اخوات.
0: معنا انتم ستة اخوات، انتم التوفى باباكم ستة اخوات.
5: هاي يعني عندنا الحق بمامتي الله يرحمها والا لي.
0: وكي توفت مماتك ورثها ولد واحد.
5: يعطيك الصح.
0: معناها حب تسأل انتم عندكم حق ولا ما عندكمش حق.
5: يعطيك الصح.
0: الله يبارك.
5: وبالله وسؤال اخر عندي، مرت خويا بس في الفتنة ديما ما تحبنيش نكلم خويا فهمتني، تتكون ما نعرفش كيفاش ديما بتيرا ما اصلا ما تحكيش معانا، ما تحبش تحكي معانا كي ترينا ما تبعد من تبعد فهمتني، ما تحبش تحتك بينه، ما تحبناش نحتكوا بخويا.
0: خوك وينو هنا؟
5: خويا يكلم فينا هو، مش يكلم فينا، اما هي تحرش في ولادها ما تكلموهمش وتبث ديما في الفتنة.
0: يا اختي لو لهنا تدور يرجع لخوك، دور خوك معناها اذا خوك زوجته
5: ما حبتش تفهم، ما حبتش ترجع فهمتني، ما حبتش حتى الغالي. امي مش تكلم فيها، حتى امي مش تكلم فيها جمله، نحب نعرف انا شنو يقول الشرع.
0: نعم هو الاصل لو دور خوك، لو ما نعرفش تو جاوبك الشيخ، اما لو لهنا دور خوك في نحب نفهم دور خوك وينه.
5: خويا يكلم فينا مش ما يكلمش فينا، اما هي ما تحبش عرفت، ديما تحرش في ولادها اكثر شي من ولادها صغار ما يكلمونيش، احنا عماتها ما يتكلم يعني ما يتكلمونيش جمله.
0: علاه
5: ما نعرفش، ما عملنا لهم شيء، راهي مشكله نبدا نخمم فيها، راه تعرف اصلا اللي نمرض.
0: واضح
5: ما فهمتش عليه.
0: واضح عندك حاجه اخرى؟
5: لا لا عايشك، ربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: شكرا شكرا على المكالمه المواليه.
5: عايشك السلام.
0: السلام عليكم. انتهت المكالمات. شيخ خلينا نعود لنجيب على الأسئلة. مرحبا بك شيخ بلقاسم مرة أخرى. خليني قبل كل شيء شيخ، توا فصل الصيف تكثر فيه كثير من الأفراح والعقود الزواج وإلى غير ذلك، طبعا شكون يسأل يقول يا أخي كي مرأة عدلت شهادة تكتب هي تحرر العقد، عقد الزواج جائز أو غير جائز؟
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: نعم
1: هذا السؤال حقيقة طرح حتى خارج فضاءات الإذاعة.
0: نعم.
1: على اعتبار ظهور المرأة الآن في عد الإشهاد وتشرف على كتابة العقود.
0: نعم.
1: فأنا سئل تقريبا في هذه الموضوعات، فنقول معناها لأخوتنا اللي يسمعوا فينا عموما، المهم أن العقد متوفر على شروطه وأركانه.
0: نعم.
1: المرأة هي دورها دور توثيقي، دور إداري لا أكثر ولا أقل، دور
0: نعم.
1: إداري
0: نعم.
1: ما هي شرك من أركان العقد.
0: نعم.
1: هي مش ركن يمشي توثق وتهز ما وثقته بعد ذلك تزو إلى المحكمة حتى يكون هذا العقد عقدا معترفا به رسميا لدى السلطات وتحت دائرة القانون.
0: إحنا دورها دور إداري فقط،
1: دور
0: ما
1: إداري
0: حتى علاقة بالأمن.
1: أبدا
0: واضح. ما عنده حتى الناس تسمع فينا تفهم.
1: نعم يعني نعم
0: فبت كيفاش مرة تكتب ويا
1: لا لا سيدي ما تم حتى إشكال.
0: نعم.
1: ما تم حتى مش إشكال. وظيفة إدارية كما سيمشي مش البلدي بستخرج مضمون ولا أي ورقة، مش هلقى مرأة موجودة في الأحد، ما ثم حتى اشكال، ولا باش يكتب عقد نتاع سياره ساعات القمره باش يمشي البلديه القمره باش تكتب له العقد. فكذلك كتابه العقد من المراه لا اشكال ولا حرج فيه.
0: باهي واضح. باهي ولا هنا.
1: نعم.
0: في الشهود نجم مرة تشهد؟
1: هو الشهود ان يكون يعني يكون شاهدا عدلا يعني.
0: نعم.
1: زو الشهود ذكور.
0: نعم.
1: ولكن تعرف إن لم نجد ذكرا تولي المرأة هي تأخذ دورة يعني دورة امرأتين في نفس الوقت باش تعوض للرجل.
0: نعم.
1: ولكن في دائما في الشهود أن يكون ذكرا هذا هو أفضل، وأن يكون عدلا.
0: نعم.
1: ومن ضمن العدالة هذا بخلاف مذهب الأحناف أن يكون عدلا، وأن أي أن يكون مسلما متجنبا في الغالب للكبائر، ما يكونش إنسان فاسق، إنسان معروف عليه الفجور، معروف عليه الفسق، يجيبش يكون شاهد في عقد زواج لأن العقد عقد مغلظ، فينبغي للشاهد أن يكون عدلا نثق في شهادته في كتابة هذا العقد، ولذلك شاهد أي عدلا.
0: إذا الأم أم تحب تشهد على البنت.
1: أي.
0: جايز؟ نجم؟
1: هو
0: اذا ما لقيناش
1: لا هو نمشيو احنا الولي
0: اذا ما لقيناش ولي.
1: نعم.
0: اذا ما لقيناش لا ولي لا الخال لا العم، ما لقيناش هذه عائله ما عندهاش الظروف، جت الظروف هكاك، ثم كان الام وإلى نعم. العمة وإلى الأخت، فهمت؟ نقولوا من طرف الزوج باش يجي يجيبوا رجل، ومن طرف العائلة البنت تنجم أمها تقول لك أنا ما عندي حتى حد أنا نشهد عليها، نشهد.
1: شوف، هي الشهادة هي نعم. أن يكون الولي الأقرب فالأقرب.
0: نعم.
1: كما ثماش الأقرب يمكن نعم. أن نفوض رجلا من المسلمين رجلا نعم. عدلا
0: نعم.
1: نفوضه ليكون وليا للمرأة. ينجم يجيبوا أي واحد من المسلمين، أي واحد من الجامعة، يجيبوا إمام الجامعة.
0: المرأة لا،
1: الـ الـ الـ هذا نمشي وراء وفقا للملكية، مش ندخلوش في البحث.
0: ملكية
1: نمشي هو أن يكون الملكي. الله يبارك لك. نعم. ومن لا ولي له كما يقولوا السلطان وليه وليه نعم. لكن هذه ما كنتش تجيب الآن، مش تجيب قاضي باش يشهد ولا معناها، فهمتي؟ فيمكن أن يكون رجلا من المسلمين أن يكون يعني يأخذ الولاية على تلك المرأة في الزواج، هذا جائز بحول الله.
0: واضح، ما حتى مشكل.
1: نعم.
0: شكرا سيدي. توا عنا سي زهير من مدنين يقول لك نحن في مدنين عنا عادة، ثم ناس طائفة من الطوائف عندهم عادة، يقول لك نهار الأربعاء ما يعملوا فيه شيء، لا يعملوا فيه الأفراح، لا ما يعملوا فيه حد شيء، يقول نهار الأربعاء ذاك من الأفضل ما نعملوا فيه، خاطر ما يتفائلوش فيه بخير الحاجة. السيد هذا يحب يسأل سي الأزهر، يقول لك أنا نحب نفهم ديني، نحب نفهم هل المعلومة هذه صحيحة أم صحيحة، هل هذا التطير مش تطير، كيفاش يكون التطير، فهمت؟ نعم
1: نعم، هذا داخل في بعض الأعراف اللي موجودة في بعض الأماكن، وأنا سمعت بهذه المسألة، ولكن لا أثر لها من حيث الوعد الشرعي، ما ثم حتى دليل، وما ثم حتى رواية، وما ثم حتى نص. هذا على ما أعلمه، وأنه يجعل من يوم الأربعاء يوما خارج بقية الأيام الأخرى، أن يوم كأنه لا نشتغل فيه شيء. هذا يرى من سياسة اليهود توجدت على يوم السبت.
0: نعم.
1: سياسة اليهود،
0: لكن ذاك السبت مش أربعة.
1: أي ما ربما تتسرب الولي، إحنا بحكم مسلمين عملوا له نهار آخر،
0: ولكن نقول هذا من الأعراف العرف، يعملوا به في البلاد، لكن هذا
1: موجود ولكن لا دليل عليه.
0: اي مش عرف، ما يسمىش عرف، هذا يسمى ما نعرفش، هي فكر دخيل، فكر
1: غلط. اي ما اللي يتطبع به ناس يولي عرف، يعني كي تطبع به ناس وينتشر ويصبح ظاهرة،
0: عرف غلط.
1: عرف غلط بتبيع، لان الاعراف حتى احنا عندنا الاعراف المعتبرة شرعا، ليس نعم. اي عرف يمكن ان يكون اصلا من اصول التشريع، وانما العرف المعتبر شرعا. فبالتالي ربك قال فذكرهم بأيام الله.
0: نعم.
1: فكل يوم من أيام الله لابد أن نجعل منه ذكرى نذكر بها ربنا، ونذكر بها تقلبات الزمان، وبالتالي تقلبات المقادير في حياة الإنسان. فيوم الأربعاء هو يوم كبقية الأيام، إلا ما ورد به النص في أفضلية ذلك اليوم كيوم الجمعة، يعني لأن وردت فيه نصوص على أن يوم الجمعة هو عيد المسلمين، وهو أفضل يوم في أيام الأسبوع لوجود يوم الجمعة فيه. ولكن يوم الأربعاء هو يوم عادي،
0: يوم الأربعاء الشيخ مش
1: هو يوم عادي. نعم. أي نعم، لأن لا نص في ذلك. يوم عادي بتبيع،
0: لازم نحجهم بالحجة والبرهان،
1: بالحجة قل هاتوا برهانكم، لأن مسائل هذه مسائل توقفية على النص.
0: نعم.
1: هل هناك نص يمنع المسلمة من عدم الاحتفال أو الاحتفاء في يوم الأربعاء على اعتبار أنه يوم شؤر، مش لا نحتفل فيه ولا يدخل في التطير؟ يدخل في التطير
0: حرام،
1: وتطير حرام.
0: نعم.
1: فهو يوم من أيام الله، كما عندنا يوم الأربعاء، كما يوم الثلاثاء، ما ثم حتى فرق بين الأيام، بل أنه يوم من أيام الله نتحرك فيه، نشتغل فيه، نفرح فيه، نؤسس فيه، ننتج فيه، هو كبقية أيام الأسبوع لا أكثر ولا أقل.
0: نعم. كذلك شيخ عنا منى من الكيف تقول لك تحب تسأل على صلاة الأوابين وصلاة الشكر. صلاة الأوابين كيفاش الكيفين؟ صلاة الشكر
1: نعم.
0: هذه دائما أفكار أسماء.
1: أسماء أسماء أسماء
0: تدخل علينا ما عندها حتى.
1: أي نعم، هي عديد من الأسماء التي دخلت إلى المنظومة الفقهية وأرادت أن تجزئ العبادات إلى أجزاء وأبعاض لا دليل عليه. صلاة الأوابين هي ربما تقصد بذلك صلاة الضحى. صلاة الضحى وردت وأنها صلاة الأوابين، أي الرجاعين إلى الله،
6: على اعتباري وأن صلاة الضحى تكون في وقت الضجيج ووقت الحركة ووقت
0: في حديث شيخ هذه صلاة الضحى هي صلاة الأوابين.
6: هي صلاة الأوابين هي تسمى حتى في بعض الكتب الفقهية تسمى بصلاة الأوابين.
0: نعم.
6: لأنه في يقول قائل ليش؟ لأن وقت الضحى ووقت الحركة ووقت الانشغال بالحياة وبحركة الحياة وبالبيع والشراء والعمل يجي الإنسان هذا يقتطع من حركة الحياة زمنا معينا ليصلي صلاة الضحى. ولأن وردت في حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصبح على كل بني آدم يصبح لكل على كل سلامة من بني آدم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وعدد سيدنا.
0: نعم.
6: ثم قال ويغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من صلاة الضحى. ليركع ركعتين من صلاة الضحى وكأنه تصدق على كل مفصل فيه، تصدق على الجسد متاعه، تصدق على بدنه، قدم صدقة على كل أجزاء وأعضاء ومفاصل جسده. وليصلي أربع ركعات يسمى من التوابين وهكذا، وليصلي ستة من العابدين وليصلي ثمانية من القانتين.
0: نعم.
6: فوردت في صلاة الضحى وأنها تصلى من ركعتين إلى ثمان ركعات في وقت الضحى وهي صلاة الأوابين.
0: معناه خلينا نمشي ونقول له صلاة الأوابين الأكثر هي تمشي
6: لصلاة الضحى،
0: يعني بها صلاة الضحى.
6: أي نعم.
0: هذه موجودة.
6: أي نعم.
0: وكون نقول صلاة الشكر، أما صلاة الشكر
6: لا، هي ثم سجدة الشكر هي ماهيش موجودة في مذهبنا.
0: نعم.
6: ماهيش موجودة.
0: نعم.
6: احنا عندنا معناش سجدة هكذا إلا سجدة التلاوة.
0: نعم.
6: أما أن نسجد سجدة واحدة وتسمى صلاة فهذا لا وجود لها إلا في سجدة التلاوة.
0: هم يسألوا في أسئلة ممكن ما عرفوش يسألوا ما هي سجدتي الشكر.
6: أي حتى سجدة الشكر احنا ما عندناش في مذهبنا.
0: نعم.
6: موجودة راهي مع العلم في مذاهب أخرى، لأن احنا يشترط في السجود ما يشترط في الصلاة، في حين في المذاهب الأخرى أن الإنسان سمع خبرا فجأة فيسجد لله حتى وإن لم يكن على وضوء. شكرا
0: نعم.
6: لله.
0: نعم.
6: انطلاقا من قوله تعالى فخر راكعا وأناب على نعم. سيدنا داود عليه السلام.
0: نعم.
6: فبالتالي هي ما هيش موجودة في مذهبنا، وإنما في مذهبنا هي أن السجود يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة.
0: نعم.
6: فبالتالي احنا عندنا صلاة يمكن نصلي صلاة ركعتين شكرا لله، نصلي صلاة ركعتين صلاة الحاجة، نصلي صلاة ركعتين للاستخارة، أما أن نسجد سجدة واحدة على أي هيئة كنا وفي أي اتجاه اتجهنا فهذا غير موجود في مذهبنا.
0: والله يا شيخ أنا كري الفتن اللي صايرة تو في المجتمع والمشاكل. نعم. والإنسان أنه لباس وعائلته لباس، قلت يخرج الصباح يروح في الليل داره لباس يعمل سجدتين شكر، يطلب ربي اليوم بتفتنس اللي هو عدى نهاره لباس بحق، معناها لأنه شيء يبهد معناها.
6: صحيح صحيح والله وكلامك صحيح، أصبح الإنسان ينشد السلامة في كل شيء في جسده. نعم. وفي دينه، يعني إنسان كي يخرج إلى طريق، وإحنا تحدثنا المرة الفاتت.
0: نعم.
6: على حركة الطرقات والقوانين المرورية، وتحدثنا وعلى أن تطبيق القوانين والإشارات المرورية راهي واجب ديني.
0: نعم.
6: ما هيش مسألة متعلقة بحياتنا اليومية فقط، بل هي واجب ديني حفاظا على حياة الناس وحفاظ على أرواح الناس وحفاظ على القيم الأخلاقية المنضبطة في حركة طرقاتنا.
0: نعم.
6: ثم على القيم ذو أحمر ما تعديش ولو حتى طريق الآخر فاضي، أنا ونعرف كي يتعدى واحد في أي لحظة من لحظات الغفلة يتعدى.
0: نعم.
6: فهمتي؟ فبالتالي لأنه هذا صدقني شيخ البشير ما عمت به البلوى، ما عاد ثم احترام لإشارات المرور. بالأكثر من ذلك

0: قد حيزت له الدنيا بحذافيرها. احنا والله الشيخ البشير المفروض نقوم مصباح نحمد ربي حمدا يخرج من العروق ويخرج من القلب ويخرج من الروح. احنا نشوفوا البارح قلت البارح يعني زلزال في كولومبيا يعني
1: شفتوا معناها سبحان
0: الله ناس كان في ديارها تحت ديار كارثة. احنا نحمد ربي كنقوموا في الصباح
1: ربي سبحانه كل شيء بوقف.
0: نعم ما عندناش زلازل ما عندناش براكين ما عندناش فيضانات ما عندناش كوارث طبيعية. راه ذلك من باب حفظ الله لهذه البلاد وللبلدان العربية. كنلاحظوش البلدان العربية والبلدان الإسلامية الكوارث الطبيعية قليلة وقليلة جدا، في حين أنا موجودة في دول أخرى وبكثرة، في دول اليابان المتقدمة، موجودة في أندونيسيا تسونامي كما اللي صارت وبكثرة، موجودة في هذه الدول في الفلبين وغيره. فنحن نحمد الله على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في جغرافية أرضية هادئة ما فيهاش هالكوارث هذه.
1: لكن كي نحمد ربي الشيخ نحمده بالقول والفعل.
0: بالفعل
1: نعم الحمد لله أي. باللسان وكهو
0: أي نعم نحمده نعم. كذلك نعم سيدي
1: نعم. عنا منام الكاف كذلك تقول ثمشكم قالت ثمشكم قادي إلى صلاة العشاء بعد نصف الليل تعتبر قضاء. تقول لك أخي صحيح الكلام هذا وغير صحيح آخر وقت صلاة العشاء حاضر وقتش؟
0: لا غير صحيح. احنا عنا صلاة إما أن تكون أداء أو قضاء، وصلاة الأداء تنقسم إلى أداء في وقتها الاختياري وأداء في الوقت الضروري. فصلاة العشاء كذلك لها وقتان من حيث الأداء، عندها وقت اختياري وعندها وقت ضروري.
1: نعم.
0: الوقت الاختياري لصلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، وإحنا كانت الذكر قلنا وأن الأذان لصلاة العشاء هو نعم. عند مغيب الشفق الأبيض وفقا للمذهب الحنفي، لكن بداية صلاة العشاء في وقتها الاختياري عند مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على روايتين.
1: نعم.
0: ثلث الليل أو نصف الليل. قل قائل كيفاش نعرف نصف الليل؟ نصف الليل مش نصف الليل بوقتنا هذايا، مش بالوقت راه نصف الليل، وأني نعمل الوقت ما بين غروب الشمس إلى الفجر قداش من ساعة نقسمها على اثنين ونضيفها بعد ذلك من غروب الشمس.
1: نعم.
0: مثلا نحن كنقولوا الآن قولوا مثلا غروب الشمس قولوا الساعة 7 من باب التقدير، يعني الساعة 7 غروب الشمس إلى صلاة الفجر الساعة 4 عندنا 9 سوايع، اقسم 4 سوايع ونص وزيدها على 7 قداش تولي؟ 11 ونص هكا اللي تولي.
1: نعم.
0: يعني أن الوقت الاختياري لصلاة العشاء حتى 11 ونص متاع الليل.
1: نعم.
0: بعدها يدخل الوقت الضروري
1: ضرور.
0: مش القضاء، الضروري إلى قبيل أذان الفجر. أذان نعم. الفجر تولي قضاء
1: بل الفجر تعتبر وقت ضروري.
0: وقت ضروري
1: نعم. يتآثم على الإنسان إذا وخرها بدون
0: إذا
1: عذر.
0: وخر الوقت الضروري بدون عذر شرعي فهو آثم.
1: شكرا شيخ
0: نعم.
1: كذلك عنا سي علي من قبل يحب يفهم الآية اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا له فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. نعم
0: نعم. هو شوف هذه في أحكام الصوم تدخل أن الإنسان إن كان مريضا أو على سفر جوز ورخص له الشرع القضاء بعد رمضان فعدة
1: نعم.
0: من أيام أخر، فأي أن رمضان هي عدة من أيام أخر ليست في شهر رمضان.
1: نعم.
0: مش في شهر رمضان. ولكن إذا كان الإنسان غير قادر على الصوم ابتداء غير قادر على
1: نعم.
0: الصوم هذايا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام.
1: نعم.
0: فبالتالي على الغير القادر على الصوم لوجود عذر شرعي ملازم له لا ينفك عنه فيطعم يطعم.
1: نعم.
0: وعلمانا
1: نعم.
0: قالوا أن الأطعام على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب.
1: شكرا. كذلك يقول لك الوضوء قبل رفع الجنابة.
0: نعم.
1: ينجم الإنسان يصلي به؟
0: ينجم يصلي به بحول الله إذا كان ما أحدثش بعد ذلك،
1: وإذا يكون مربوط بالغسل.
0: نعم. نعم. إذا كان ما أحدثش بعد ذلك يمكن أن يصلي به. شو معنى ما أحدثش؟ مثلا في الاغتسال متاعه ما مسش عضوه الذكري، لأن اللمس العضو الذكري من نواقذ الوضوء.
1: نعم.
0: وما صارش ناقذ من نواقذ الوضوء يمكن أن يصلي بذلك الوضوء وذلك الاغتسال.
1: نعم. كذلك عنا وفاء من المروج تقول لك ولدها توفى قبل أمه.
0: نعم. الوالد توفى قبل
1: الأم قبل الوالد هي
0: لا. الأم توفت قبل الوالد.
1: لا الوالد الولد توفى قبل أمه وخلى أفضل.

0: خلى بنات.
1: نعم.
0: دخلت مماتي هي. والدي توفى قبل مماتي وخلنا نحن 6 بنات. وبعدين توفيت مماتي، جدتها توفيت، قال لك ورثها واحد برك. قلت هل احنا عندنا حق نورث معاه ولا ما نورث؟
1: شكون الواحد برك اللي
0: بشورثها؟ اللي ولدها. ولدها.
1: ولده مات قبلها.
0: لا ولدها الثاني على ما اظن.
1: اه ولدها الثاني. نعم. اي نعم اي نعم اي نعم.
0: قلت لك احنا عندنا حق نورثه ولا ما نورثوش؟
1: هذه اضافه.
0: نعم.
1: الان في القانون التونسي وليست موجودة في مذهبنا، بشكون واضحين، ولكن إضافة في القانون التونسي وفي مجلة الأحوال الشخصية بما تسمى بالوصية الواجبة.
0: نعم.
1: موجودة ولها مسوغ شرعي، لها. نعم. مسوغ، ولكن خارج المذهب بشكون واضحين.
0: نعم.
1: لها مسوغ، والمشرع ما شرع ذلك إلا من خلال استنادي إلى قول لم يكن موجودا في المذهب، ولكن حفاظا. نعم. على البناء الأسري وعلى التواصل الأسري، قالوا يعتبر من باب الاعتبار حياة الأب أنه حي، فيأخذ. نعم. نصيبه، خليه له نصيب متاعه، ثم ذلك النصيب يأخذه البنات.
0: نعم.
1: يأخذه البنات. هذا موجود في القانون التونسي.
0: القانون التونسي يورث.
1: في القانون التونسي يورث.
0: نعم.
1: أي نعم. لكن في المذهب الفقهي.
0: نعم.
1: وفي باب الميراث ما يرثوش.
0: نعم، لأنه والدهم توفق بالأم.
1: أي نعم. أي نعم.
0: شكرا شيخ، نأخذ مكالمات ثم نواصل. السلام عليكم.
2: الو، عسلام اخويا.
0: عسلام، مرحبا، الاسم الكريم.
2: يعيشك يعيشك. حنان من تونس.
0: حنان من تونس.
2: ايه.
0: مرحبا يا حنان.
2: يفضلك ومرحبا بالدكتور.
0: شكرا.
2: يعيشك يا رب، يفضلك. شو عندي كذا سؤالات.
0: تفضل يا حنان.
2: يفضلك يعيش خويا. شو عندي جين انا حواليها كيكا 400,000، لوشت مولاه ما لقيتوش، تعبت والله تعبت باش لوشت ما لقيتوش.
0: انت لقيتي 400,000 ضايعه؟
2: لا جين هو يسالهوني. فهمت. لوشت المولين معناها خاطر طالت المدره، فهمت، طالت سنين، حبيته باش نرجع له ما لقيتوش. فهمت، قالوا لي اعطيه صدقات. انا ساعه اول حاجه انا ما نجمش نعطيه لكل فرد مره. معناها ممكن نعطي كل شهر، معناها نصدق كل شهر.
0: الشيخ اللي يجاوبك الساعه، خلينا نشوفوا الفتوى نتاع الشيخ وبعدين تو هكاك تشوف تنجم ولا ما تنجمش. ما نجموش. انت تحكي في كلام قاله لك، انت سالتي تو باش الشيخ يجاوبك.
2: اي لا قلت لك انا نسال.
0: اي تو الشيخ يجاوبك. تو الشيخ يجاوبك. لا السؤال اللي بعده.
2: في نفس الاطار، نجم نعطيه لواحد من اقاربي؟ معناها هو مش هما راهو كي تشوفهم تقول لاباس عليهم، مغطين في الديون الدويات امه وكل شيء، نجم نعطيه والا لا؟ وفي نفس الوقت
0: اقارب شكون؟ اقاربك انت ولا اقاربه هو؟
2: لا اقاربه هو. لقيت اقاربه هو. لقيت حد من اقاربه. أنا ما حد عليه حتى شيء.
0: الواحد من أقاربك؟ نعم. إيه.
2: من أقاربي، فهمت. وفي نفس الوقت معناه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه يرفض الصدقات، وأحنا في حاجة من الدولة حسيكم الساعة سمعتوني يقول الصدقات معناها وسخ دار الدنيا. أنا نديش نعطيهم له، معناها قريبي هدايا نديش نعطيهم له وإلا لا؟
0: طيب وقريبك قريبك يستحق ولا ما يستحقش؟ هي مربوطه بالاستحقاق، هل هو يستحق ولا ما يستحقش؟
2: هما راهو كي تجي تشوفهم تقول معناها ليك غاصبين في الديون، فهمت، الدويات وتبع بالحق، يعني ساعات ما يلقاوش حتى حق خبز.
0: يلعودهم ما يعرفش يصرفوا في المال تاعهم زاد لا واحد. خلينا نقول لك اسمعني.
2: مرض مرض مرض مرض الوالده يعني، فهمت.
0: نعم.
2: الدويات غاليين على الاخر على الاخر على الاخر.
0: واضح.
2: بربي نحبه يقول لي على أذى الجيران. أذى السؤال الثاني.
0: على شنو؟
2: أذى الجيران.
0: الأذى.
2: لا أذى أذى أذى أذى الجيران.
0: جيران كي أذوا فيك؟
2: لا نفس الصحة. معناها كي أذوك وأنت تصبر، معناها تقول حسنات وإلا لا؟ وإلا ما نعرفش. وفي نفس الوقت كنا أنا أقول مثلا نحب نخرج. سبحان الله اللي انا تأذيت منه هو اللي يخرج وانا اللي نقعد، ما عرفش ايش القدر اللي يخليني هو عقاب من عند ربي.
0: الصوت مش واضح يا اختي الغاليه. انا فهمت تقريبا باش نجاوب حسب ما فهمت، خاطر الصوت تاعك في التليفون مش واضح. نعم. الاذان تاع الجيران تاعك يقلقوا فيك، باهي عندك حاجه اخرى؟
2: لا هذا هو.
0: شكرا، اخذ معايا تو نجاوبوك للاختي الغاليه. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم. نعم
2: ناجي.
0: منين يا ناجي؟ مرحبا لالا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تفضل.
2: اسمع سيدي.
0: نعم.
2: بالفعل الواحد كي يدخل في البحر ينوي الوضوء، الوضوء صحيح احنا لازم قناعتنيش راه.
0: تدخل البحر؟
2: ايوا ينوي الوضوء من غير يتوضا ويبقى يصلي، هذه حكايه صحيحه.
0: نعم.
2: وبالله الصلاة.
0: نعم.
2: الصلاة نصلي لي ياسر يجي 30 سنة ونصلي في الصلاة في البيت.
0: نعم.
2: واحد ساعاتي ما ينجمش قالوا أصرع وأصرع نصلي هكاك ولا ذيك هكاك.
0: نعم.
2: عندي فوق 30 نصلي.
0: واضح عندك حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟ شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمات الموالية. السلام عليكم.
3: مرحبا الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم. مرحبا يا لالا. ارفع صوتك وقل لي شنو اسمك.
3: اسمي ام سلام.
0: ام سلام من القيروان. نعم ام سلام.
3: ابن تسأل على الوضوء في يطبق الهواء الانسان يمشي يتوضا طول ولا يزم يستنجى؟ يمشي يتوضا طول من غير ما يدخل التواليت يستنجى ولا يزم يدخل؟
0: نعم.
3: والسؤال الثاني كيف تقرب من الله، الاكثار من الصلاة على الرسول والا الاكثار من الاستغفار؟ انه احسن حاجه من
0: تقرب الى الله
3: لقضاء حوائجه او تقرب من الله اكثر؟
0: نعم.
3: وسأل
0: كيف يخلى
3: على المرأة
0: تعت
3: زوج إذا كان هو ما
0: يصليش وما هو صحيح؟ هل على المرأة عود هل على المرأة
3: تعت زوجها إذا كان هو ما يصليش وتشاوره في كل حاجاتها معناها في خروجها أو في الدراسة اسمه ساعة كاملة معناها يعو في كل شيء هو ما يصليش؟
0: نعم طالما تكونش عكس ذلك عندك حاجة أخرى.
3: بارك الله فيك.
0: شكرا شكرا. نمر المكالمة الموالية. نعود شيخ الخونة الوفاء من المروج. تقول لك زوجة أخي تعملنا في الفتنة، تقول لك ما تحبش تكلمنا وما تحبناش تخلينا نكلم خونة وحتى أولاد خويا أولادها منعتها معلينا، تقول لك ما تكلمش حتى أمي ما تكلمهاش. كيفاش نتصرف معها المرأة هذه؟
1: ربي سبحانه وتعالى وضح الفتنة وبصورة بحيث كي إنسان يقرأ الآية يفهم بشاعة الفتنة في واقع الناس.
0: نعم.
1: قال والفتنة أشد من القتل.
0: نعم.
1: وقال والفتنة أكبر من القتل.
0: نعم.
1: راه الفتن هي تأجيج الأوضاع بين المسلمين أفرادا وجماعات أكبر من قتلهم
0: حتى في المجتمع.
1: أشد أي بحتى المجتمع بين بين المسلمين بين الأفراد أو بين نعم. الجماعات داخل المجتمع الإسلامي. هذه فتنة، والفتنة هو أن يشعلها بأخبار زائفة غير موجودة أو نعم. حتى وإن كانت بأخبار موجودة، حتى وإن كانت بأخبار موجودة ربما يكون ذلك الخبر لم يولي له صاحبه بالا، يجي يوقظه له في مخه شفت اش حكى فيك شفت اش عمل لك شفت إلى غير ذلك. نعم. حتى تصبح فتنة وقطيعة وربما تتطور إلى مشاكل أكبر من ذلك، وإحنا قاعدين نراو تكبر المشاكل إلى أن تولي مشاكل قضائية ومحاكم على حاجة ربما متسهلش هذه الكل.
0: نعم.
1: وأسبابها أن واحد شعل الفتنة بين الناس، فبالتالي إشعال الفتنة من أخطر ما يمكن أن يتصف به الإنسان. وصاحب الفتنة كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. شو معناها سيدنا قال ما يعذبان في كبير؟ أي يعتقد الناس أنه ما عملش حاجة كبيرة.
0: نعم.
1: ولكنه تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: عظيم.
1: قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، واحد من القبورات هذوما كان ما يتنزهش كي ينقص الماء، لا يستبرأ أي ما يغسلش.
0: نعم.
1: وهذا ربما موجود عند بعض الناس، أن كي ينقص الماء صغير ما يستنجيش وما يغسلش، لين يولي يلبس الشيطان، لأنه نجاسة، ذلك نجاسة. فعلينا نعم. أن نستبرئ من البول، أن نغسل العذوة من البول. هذا نعم. يعني ولا تكون الصلاة بعد ذلك ما تكون صحيح لوجود نجاسة في الثياب. والثاني كان يمشي بالنميمة بين المسلمين، كان يهز خبار هذا يهزها الآخر، وخبار هذا يرجح الآخر، كان تلك الحياة متاعه يتحرك بالنميمة وبث الفتن بين الناس.
0: نعم.
1: فكان يعذب في قبره. فبالتالي من تحرك بالفتنة بين المسلمين فليعلم وأنه يتحرك بعذابه في الدنيا والآخر، والعياذ بالله.
0: نعم.
1: فنقول لأختنا، إذا كانت هذه المرأة مرت خوكم هي تتحرك بالفتنة ولم ترد أن ترتدع ولم ترد أن تنتهي، وليس هناك من ينصحها، وإن كان هذا واجب الأخ.
0: نعم.
1: هو زوجها وجبكوكم أي لا، واجبه هو أن يفيقها، يحكي معها، ينصحها، ما يخليهاش تقطع، يعني تقطع من شجرة العائلة، ما يخليهاش تقطع له صلة الرحم. دوره أن يقوم بذلك، فإن لم يستطع أن يقوم بذلك، أنا أقول للأخوات هذوما كان هي تعمل الفتنة، نقول لها كما قال تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
0: نعم.
1: وهو سلام المتاركة وسلام الموادعة في هدوء، مش في مشاكل، ما عادش ندور بها، نبعدها. هذا هو السلوك الطبيعي، مش هي تفتن وانا نجري وراها، وهي تفتن وانا نحب، يعني مانيش عارف، أقيم معها علاقة وهي لا تلتفت إلى إقامة هذه العلاقة، بل قد تراها ضعفا، تراها تزلفا، تراها أي حاجة. فبالتالي أنا ننصح الأخت، إذا كان الأخ لم يستطع أن يردع زوجه وزوجته، هذه ما يجيبش يردعها، ما يجيبش يصلح من أخلاقها، ابعدوها، وهذا هو، من غير ما تؤذوها ابعدوها في هدوء وصمت.
0: واضح سيدي. كذلك عنا حنان من تونس تقول لك: أنا تسلفت مع عند شخص مبلغ من المال، لكن مدة طولت والشخص ما لقيتوش، وما لقيت حتى أحد من أقاربه، ما نعرفش فين مشى. قالوا لي ما لازمك تصدق بهم عليه. تقول لك إذا أنا جايز بس نصدق بهم عليه، تقول لك النجم نصدق بهم على أقاربي ظروف متعبة.
1: أولا نصيحة الأولى لأختنا أو للي يسمعوا فينا عموما،
0: نعم،
1: أراه ربي سبحانه وتعالى كي قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا.
0: نعم.
1: فإن لم يكن كاتب فرهان مقبوض. أراه التشريع أراه جاء من أجل حفظ الحقوق. أنا باش ناخذ دين من عند واحد، شنو المانع أني باش نعمل ورق تثبت وجود ذلك الدين، والورقة هذه فيها اسمه وفيها اسمي، هكاك نحافظوا على الأقل على الحقوق من باب كتابة الدين. نمشيو البلدية نوثقوا الدين هذاك، ولا منش عارف أنا عند شكون، نوثقوه الدين هذاك بطريقة قانونية، في صورة ما إذا أنا مت، على الأقل أنا مت حتى يعترف أبنائي بوجود دين علي باش يخلصوه، ولا طرف المقابل مات، باش ولاده على الأقل عندهم الحق وعندهم وثيقة، والثقة في الوثيقة كما يقولون، مش الثقة الآن في الكلام. حتى أن الأمر فاكتبوه، يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور: الأمر للوجوب وليس للندب كما ذهب الجمهور.
0: شيخ والله هذا هو أمر الواقع.
1: نعم.
0: ربي قال هذا الكلام.
1: نعم.
0: فالأصل يكون هك، لكن خلينا نعيش الواقع نتاعنا. ثم تو في الوقت هذا بعناها زوز من الناس يسلفوا بعضهم، معرش 300 500 مليون وش يكتبوه في البلدية.
1: معناها هذا هو الأصل.
0: فالأصل أكا هو.
1: نعم.
0: لكن تو يقول لك أنا باش نمشي نسلف فلان مثلا 500 600، باش نمشي نعمل وثيقة في البلدية، باش نضرب ساعة في البلدية، باش بالصف وسخانة يعطي والسلام عليكم بأمور الثقة. لكن خليني نقول رسالة للناس اللي يأكلوا، اللي يتغافلوا، يحسوا روحه يتغافل على حقوق الناس. تو أنا سلفت فلان مثلا 500 دينار.
1: نعم.
0: ما ولا فلان سلفني 500 دينار، كي سلفني هو مو حلل لي خنق، كنت مخنوق، حل نفس عليا كربة من كرب
1: صحيح.
0: هذه الدنيا.
1: نعم.
0: أنا لازمني نكون عند قدك المسؤولية ذيك، قدك الثقة اللي عطيها فيها السيد.
1: نعم.
0: لازم أنا نكون حريص باش نرجع له أمانته أكثر من يكون هو حريص على أمانته، لأن أنا اللي خذيت من عنده مش أخذها من عندي.
1: نعم.
0: لكن توا للأسف الشديد آخر حاجة الناس توا يخضروا له هو أكل سلف. تحب واحد، تحب واحد بالتجربة تو نشوفوها.
1: نعم.
0: تحب واحد يكرهك وما عشتري برا سلف وطريف فلوس تو ما عشتري هو اللي يكره وتولي عداوة ما بينتكم. هذا واقع نعيشه.
1: نعم.
0: شيخ.
1: نعم نعم. ماذا هو الشيء؟ نعم هي رسالة على شان
0: الناس اللي يستهينوا بحقوق الناس.
1: أي نعم. أي نعم. إحنا مأمورين وجوبا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها.
0: نعم.
1: مأمورين وجوبا يعني ما هوش مسألة على الاستحباب ولا على الإباحة وإنما على الوجوب. واجب. وهذا اللي خلى الشيخ الطاهر يقول راه الأمر للوجوب فاكتبوه. قال الأمر للوجوب وليس للندب. علاش هو علل ذلك؟ قال لأن الآن ضاعت الكلمة، ما عادش ثم ذمم، ما عادش ثم كلمة.
0: نعم.
1: فبالتالي تحول الأمر إلى الوجوب على اعتبار وأن الذمم بين الناس تنحات تحت. وقتاش قالوا الشيخ الطاهرتي؟ قالوا عنده 60 سنة لتالي
0: ثقة تنحت
1: ولا أكثر من 60 سنة إلى الوراء. قال الكلام هذايا فما بالك بوقتنا احنا توا. فبالتالي نصيحة حفاظا على الحقوق أن نوثق الديون، نوثق. هذه علاش حبيت نقول أن النقطة الأولى هو توثيق الديون.
0: نعم.
1: بين الناس من باب الحفاظ على الأقل على حقوق الناس. وفي الدين هذا مش يتوثق الاسم متاعه، مش يتوثق نمره بطاقة التعريف، مش يتوثق حتى كان هو ضاع، أنا من خلال العنوان متاعه نجم نعرف هو وي.
0: نعم.
1: فهمتي؟ لما يجيش واحد أنا مسلفني 400 دينار ومن بعد يذوبك الملحة ونمشى، الله أعلم ونمشى ثابك الملحة ما نعرف كيف سلفني ولا ما نعرف عليه حد شيء. أنا نحكي رو مع الأخت الآن أنه كان جات على
0: في العموم
1: نحكيه في العموم ثم نحكي زادة مع الأخت معناها مش كون المسألة واضحة.
0: نعم.
1: مش نتهم فيها معاذ الله.
0: نعم.
1: معاذ.
0: نعم.
1: الله هي واضحة أنا مرأة صادقة ومرأة فاضلة ولا نشك في ذلك، ولكن احنا من باب الافتراض.
0: نعم.
1: أنا كيفاش واحد يسلفني وأنا ما نعرف عليه حد شيء، ما نعرفوش وين يسكن، ما نعرفش وقتاش باش نرجع له، لأنه دين مطلق هذا ولا دين معين في وقت معين باش نرجع له. علاش قال طالت المده وانا ما نعرف عليه؟ معنى سلفني ومشى وذابك الملحه. فهمت؟ او انا تسلفت من عند واحد ما نعرفوش وما نعرف حتى واحد من اقاربه، باش نقول حتى اقاربه ما نعرفهمش. في الغالب هذه حالات شاذه جدا وحالات استثنائيه جدا، لاني انا وكانش نسلف الشيخ البشير قبل ما نسلف يزمني نعرف الشيخ البشير شكون.
0: نعم.
1: مش نحافظ اسيدي كان مكتبناش مش نحافظ على حقي، نعرف الشيخ البشير وين يسكن، نعرف شكون من عائلتي الشيخ البشير، مش كان نهار ما رجع ليش على الاقل نمشي لخوه نمشي لبوه نمشي لزوجته نعرف مهكه ولا.
0: لكن شيخ
1: به
0: نخليه المصلحه تعم على الغير.
1: هذا كان حبيت نحكي
0: واحد ثم شخص. أي. مثلا لبس عليه ما يسلفني انا مبلغ من المال حتى كان انا ما رجعتلوش ما يضروش، هو لبس عليه يقول لك اما شنو يقول لك ما عادش نسلف حتى حد، يعني سلفت فلان ما رجع ليش.
1: أيوة.
0: ثم ناس اخرى ظروفها تعبه يمشي بيسلفوا ما يسلفوش لانه هو ملكوع. علاش نوصل للحاله هذه ان عدم الثقه تولي ما بيننا؟ علاش واحد سلفني 10 فرانك لازمني انا نرجع له 10 فرانك باش مره اخرى كيجي واحد اخر ظروفه تعبه يحب يسلف يسلفوا.
1: صحيح صحيح صحيح، لانه المساله وين ساعات سلوكاتنا متعديه، ما هي سلوكاتنا متعلقه بنا احنا.
0: صحيح.
1: ما تعديش معناها يعني كان أنا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما ورد. نعم. في الحديث أنا تلدغت مرة ربما نولي نحط الناس كلها كيف كيف وفي سلة واحدة نولي ما عادش نعاون الغير نقول خاطري وقعت لي سابقة في ذلك.
0: نعم.
1: فبالتالي بالنسبة احنا ممكن نرجع للأخت
0: الأخت.
1: بحكم.
0: نعم.
1: أنه واضح معناها صدق النية إن شاء الله متاحة والله يتولى سرائر الناس.
0: نعم.
1: ونواياها.
0: نحن الكلام كنا نقول فيه
1: احنا
0: في العموم
1: في العموم
0: لأن ظاهرة خايبة برشا فيها
1: فهمت.
0: نحن نحكيه في العموم ونحكيه على
1: الأخت. يجيك باش يتسلف وبعد كنت حتى يبدأ يعرفك وباش تطلب حقك تولي كأنك أنت باش تفك له فلوسه
0: فعلا.
1: أي معناها تولي مشكلة معناها. نعم. ساعات باش تطلب حقك تولي مشكلة. هذا موجود. فنقول الأخت حنان هكا الاسم.
0: نعم.
1: نقول لأختنا حنان بحكم أن السيد اللي سلفها ضاع ما تعرف عليه حد شيء.
0: نعم.
1: تعرف حتى واحد من عيلته، يمكن أن تتصدق بذلك المال بنية الأجر إلى الدائن، نية الأجر له
0: مولاه. نعم.
1: مولاه صاحبها.
0: نعم. نعم.
1: تتصدق وتقول يا ربي هذه صدقة وأجرها يعود إلى فلان.
0: نعم. وتنجم تقسم على مرتين ثلاثة على عقد ما تقدر.
1: هي تحب تقسم تنجم تقسم مثلا اللي باش تعطيه تعرفه ربما ما يكونش وأنا أتمنى أنه ما تقسمش تخرجها في أقرب وقت، لأنه خير من أن نلقى وجه الله وعلى أعناقنا دين.
0: نعم.
1: خير من نلقى وجه ربي ماذا بتخرج في أقرب وقت، ولكن ما تخرجهاش لا للأصول ولا للفروع، لأن عبارة كان خرجتها من جيب دخلتها في جيبها الأخر.
0: ما تعطيش لا قربها.
1: ماذا به ما تعطيش. واضح. ماذا به
0: الأفضل.
1: أي.
0: نعم. نعم. كذلك تقول لك جيراني أذوني برشا.
1: أي. نعم. أي نعم.
0: نجم كي نصبر عليهم عندي أجر ولا رد الفعل شنو نعمل؟
1: ولا من صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور.
0: نعم.
1: كما قال ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الصبر مع المغفرة.
0: نعم.
1: تصبرين على الأذى مع أنك تغفرين لهم الذنب.
0: نعم.
1: رأوا هذا من عزائم الأمور الموجودة في الإنسان. صحيح صعيبة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صحيح. فالجار رأوا عنده ثلاثة حقوق. الجار عموما عنده ثلاثة حقوق. الحق الأول هو حق الإسلام. الحق الثاني هو حق القرابة إذا كان جاره وقريبه.
0: نعم.
1: والرحم. الحق الثالث هو حق الإسلام. له الحق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة.
0: نعم.
1: عنده ثلاثة حقوق. فإذا كان مش قريب عنده زوج حقوق، حق الإسلام وحق الجيرة. فبالتالي سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يقول كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: نعم.
1: شدة توصية جبريل بالجار. لين سيدنا عليه الصلاة والسلام اعتقد وأنه سيدخل في ضمن الورث.
0: نعم.
1: معناه شوف ونصر للجار كأنه أصبح فردا من العائلة. أنت جيرانك أذوك، وإذا كان هذا الإذاء إذا يمكن أن نصبر عليه، لأن ثم أذى ما يجب تصبر عليه، أذى كبير ياسر يصعب على الإنسان حتى لا نحمل الناس أكثر من طاقاتها طاقات الصبر الموجودة فيها، ثم ساعات إذا تجب تصبر عليه شيخ البشير.
0: نعم.
1: أن يكون الإذاء يمسك لقد الله رب يحفظ السامعين ويحفظكم، أن يكون مثلا إذاء يمس في الأعراض،
0: في الأعراض. نعم.
1: مثلا خيب ياسر يتعب متعب ونتق الله، ولين نستاهلوا برشا في أعراض الناس شيخ البشير، نستاهلوا برشا، نستسهلوا برشا هذه. نعم. المسائل وهذه المشكلات. إذا كان الأذى مثلا متاع كلام متاع مش عارف تنمر كما قلت.
0: نعم.
1: وكثر التنمر الآن.
0: نعم.
1: كثر يا شيخ البشير.
0: هذه حقوق الأعراض والحقوق متاع الأعراض والتنمر توقت ربي شيخ نهار نخصه له ركن نحكيه فيه، لأن هذا أمر واقع نعيشوه، وهذا الشيء يعتبر في المجتمع متاعنا. تو كل واحد يحل فيسبوك يحل أي حكاية ويبدأ يسب في أعراض الناس ويقطع في أعراض الناس ويكفي لحم الناس، وللأسف الشديد ما ثم حد شيء وعي معناه.
1: لأن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاه ظلم الجيران وإذاءهم، قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال فكأنما تسفهم المن، كي تصبر كأنك توكل فيهم في الرماد الحار، قد توكل فيهم.
0: نعم.
1: فبالتالي من صبر على إذاء جاره يتأكد عاجلا أم آجلا الله.
0: نعم.
1: أعلم، يتأكد وأن جاره هذاك.
0: نعم.
1: سيصيبه ما يريح قلبك. أيوة الأخت، يريح قلبك باش يا إما أن يحول من الغادي يبعدك يمشي البلاصة أخرى يسكن، ولا ينصرك الله سبحانه وتعالى، وهذا ورد.
0: نعم.
1: بني ربي سبحانه وتعالى يعجل له في انتقاله إلى الموت. الصبر راهو.
0: نعم.
1: على أذاء الجار، ولذلك.
0: نعم.
1: الجار يؤذي جاره يرد باله، يرد باله، لأن إذا الجار شنو هو؟
0: نعم.
1: أن الجار كأنما يسفه المن، والجار مسموم أي كأنه يسقيه السم، أراه ربما يعجل موته من خلال إذا إجاره.
0: نعم.
1: وعليه سيدنا صلى الله عليه وسلم اعتبر من أكبر الكبائر أن لا يأمن جاره بوائقه، يعني جاره ما عادش يمن بوائق أي شرور جاره.
0: نعم.
1: هذا من أخطر الناس ومن أبشع الناس ومن أسوأ الناس أن جارك يخاف منك. فبالتالي نقول أخت اصبري، إن استطعت صبرا فسيأتيك وعد الله بنصره لأنصرنك ولو بعد حين، كما ورد في الحديث القدسي.
0: شكرا سيدي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام للتواصل معنا 71-30-00-00، خلينا نقول التحية موصولة لفؤاد يعقوب التحق بنا الآن، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج في قول حياة.

0: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 130 000. خلينا نشوف هناك مكالمة أم لا. السلام عليكم شيخ. خلينا نجاوب على أختنا ناجية من سيدي بوزيد. تقول لك إنسان كي يدخل للبحر يعمل غطسة في البحر وينوي الوضوء، يا أخي يصلي بها الغطسة ذيك، يعتبر وضوء ذكا ولا ما لا؟
1: لا لا يعتبر وضوءا. نعم. في مذهبنا ديما قل في مذهبنا
0: مذهب انت دائما. نعم. نعم.
1: لا يعتبر وضوءا، لأن الوضوء زيادة على النية، يشترط فيه الدلك.
0: نعم.
1: وهذا يغطس وخرج، معناها ما ثماش فرضية الدلك.
0: هو فرض
1: من فرائض. نعم. وهو فرض لذاته وليس فرضا لغيره، فرض لذاته. فبالتالي بالنسبة لي نحن اغتص وخرج في البحر، هذا لا يعتبر وضوءا ولا يعتبر اغتسالا.
0: يعمل
1: موجود في المذهب الحنفي، موجود
0: كي يعمل غطسة ويعمل دلك بالقداب
1: كان يتوضى بالدلك. ماء البحر هو ماء طاهر طهور، يمكن أن يكون ماء للوضوء وهو صالح للعبادة.
0: نعم.
1: توضأ به. أما مجرد أن اغتصت وخرجت نقول هذا نويت وراه وضوء باش يصلي به، فهذا لا.
0: شكرا شيخ. نأخذ المكالمات الهاتفية ثم نواصل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: العسلام سي البشير.
0: مرحبا أخوي الغالي، الاسم الكريم.
2: حامد الحضاوي بن 11 مدنين.
0: نعم، أبعد أغلق الراديو.
2: حامد الحضاوي بن 11 مدنين.
0: أغلق الراديو يا حامد ولا بعد على الراديو، اسمعني من الهاتف.
2: غلقت الراديو، غلقت.
0: حامد الحضاوي مدنين.
2: نعم.
0: تفضل أخوي الغالي.
2: والله سي البشير عندي حضرت ندوة المدة في كبار السن.
0: نعم.
2: ويدور علينا المنشط، كل حد يجيب لغز ولا نكتة ولا جاي. قلت له أنا ما عنديش، كان سؤال ديني.
0: نعم.
2: عالي بقول لك عليه إذا كان صحيح.
0: نعم.
2: معناها أنا جاوبت عليه، معناها سألت وجاوبت عليه، ما عرفوش هم.
0: أنت سألت وجاوبت.
2: أنا سألت وجاوبت، قالوا لي دار ميكروفون، ما عرفوش، قالوا يجاوب.
0: نعم.
2: عالي بقول لك عليه إذا كان صحيح أعطيني جائزة.
0: تعطي جايز لروحك تو انت سالت واحد. اسمعني
2: انا، اعطوني جايز، اعطوني مصحف قران.
0: خلينا تو انت سالت وحدك وجاوبت وحدك. كمل اعطي جايز لروحك.
2: لا ما هو شوف انت يا ترى صحيح الجواب تاعي ولا لا.
0: اي واضح، تفضل.
2: بركة علماء الزيتونة، انا راني نمشي مع علماء الزيتونة.
0: نعم.
2: بارك الله فيكم.
0: نعم.
2: سالت الحضور وقلت لهم السؤال ديني، اشكون يعرف وفاة الرسول؟ أشكون كيفاش تغسل؟
0: نعم.
2: وأشكون غسله؟ والماء تاع التغسيل هل تحتفظ به أو تبخر أو مزروح؟
0: نعم.
2: قعدوا يدوروا الميكروفون، رجعوا لي قالوا لي احنا ثم مع العلم ولا ثم علماء ودكاترة وأساتذة مع الجلسة. قلت لهم أنا لا لي عالم ولا لي شيخ، أنا هذه وكل نسلم في علماء الزيتونة.
0: نعم.
2: قلت لهم نجاوب، نقول لك على السؤال.
0: اي نعم.
2: نجاوب انا روحي.
0: نجاوب روحك. اي نعم، نجاوب روحك، تفضل.
2: بس قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت يتوفى حاروا سيدنا علي وجعفر، سيدنا جعفر ومع الصحابه ما عرفوش باش يغسلوه.
0: نعم.
2: حسبوا وقدروه ما قدروش ينحوا لدبشة.
0: نعم.
2: جاهم هاسس نتاع النوم حتى اللي يلحقهم وصلوا لهم. بعدالي طلق عليهم واحد الباب قال لهم ما تعروش الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: لحول
2: الزبش البراني وخلوه القميص وصبوا الماء على القميص.
0: نعم.
2: والماء حسب الشيخ الشعراوي سلطة ربوحي، الماء اللي تبخر في كل نقطة متاع مطر صبت بنو جامع في العالم.
0: نعم.
2: هذا جوابي، وهذا إذا كان الشيخ يقول لي يا بارك الله فيك أنا أتبع فيكم ياسر.
0: بارك الله فيك.
2: من الصبح لليل نتبع في الزيتون.
0: بارك الله فيك. عندك حاجة أخرى؟
2: والله هذا هو. شكرا. وإذا كان أمكن تبعت لي كتاب السيرة النبوية.
0: شكرا، بارك الله فيك، اتصل بينا في برنامج مشاوير ونعطوك الكتاب. نعم.
2: يرحم والديك وكثر خيركم وإن شاء الله نورتونا.
0: بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: أم أبرار من جندو.
0: أم
3: أبرار.
0: أبران.
3: أبرار. أبرار.
0: أبران.
1: أبرار. إبراء أو أبراء إبراء أو براء
0: نعم
1: إبراء أبرار
0: أبرار نعم
3: تفضل باهي نحب السؤال ده ولا نحب نسأل على غسل الجنابة
0: نعم غسل
3: الجنابة
0: نعم
3: باهي أنا كنت نصب الماء وركشه معنا نصب على راسي على بدني كلها ركشه معنا
0: باهي تحب الكيفية نتاعها كيفاش غسل الجنابة نعم
3: صح لخاطر قالوا لي فاهم
0: واضح السؤال الموالي
3: السؤال الموالي أنا كنت نعبي على الصغار معناها مرة نعبي عند الصيف مرة عند الصيف بما يعني كل مرة هكا وهكا هذا نراها باهي
0: كنت تداوي في المستشفى نعم
3: يا بيك الصحة معناها مرة طبيب ومرة طبيبة ونصور ونعمل كل ما هو هذا نراها معناها معناها مستشفى
0: معناها تسأل تداوي عند الطبيبة جاي عند الطبيب جايز أو لا؟
3: نعم
0: عندك حاجة أخرى؟
3: حاجة أخرى عندي أنا كنت حفيظة بس من عند واحدة تحب الله يرحمها بخير
0: ما نسمعش فيك يا برا
3: سلفت من عند واحدة صاحب
0: نعم
3: سلفت من عند صاحبتي سلفت
0: نعم
3: يا أخي هي توفيت الله
0: يرحمها الله يرحمها
3: ده يلا درينا شنو نعمل لهم توا هذوك زعما انا زعما نعطيهم عائلتها ولا
0: عائلتها موجودين
3: نصدقهم عليها
0: وعائلتهم موجودين
3: موجودين هم ما خايفه معناها سلفة اكثر ولا حاجه انا كنت نحب نصدقهم عليها
0: واضح واضح اقعد معناتها نجاوبوك لله شكرا نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: مرحبا اسم الكريم شكرا لك الكريم اغلق الراديو اغلق الراديو يا حبيبي اغلق الراديو
4: محمد مشرق
0: ابعد على الراديو يا سي محمد
4: لا يا بعد عني فكتب مش نسأل
0: نعم
4: هذا الانسان كي يخدم على اسرار اللي يصرف عليهم معناته اكبر صدقه وبعد ما يموت معناتها باش ياخذ اجره مثلا بالدعم الاجتماعي مع هل هاك الاجره هذيك اللي ياخذها من تاخذها او تصرف على اسرارها هو عنده فيها اجر ولا ما عندهاش؟
0: نعم
4: والسؤال الثاني مثلا انا نقرا في القران الاجر مثلا الوالدية والاختي والولدي مثلا الفرصه
0: ابعد على الراديو حبيبي شوي ابعد شوي على الراديو ولا اغلق الراديو واسمعني من الهاتف
4: لا ما الراديو مغلوق
0: نعم تقرا في القران
4: اي نقرا معناتها ليهم معناتها الاجر ليهم مثلا الوالدية ولا اخوتي ولا ولدي
0: نعم
4: معناتها هل انا مثلا عندي كم اجر ولا مثلا معاهم ولا
0: اقعد معي يا حبيبي تسمع تسمع الاجابه شكرا اقعد معي تسمع الاجابه
4: باهي عندي سؤال ثالث بربي
0: تفضل التليفون يقلق في برشا حس تاعك يا حبيبي ما نعرفش علاش تفضل خويا
4: مثلا تو انا عندي مثلا نقرا في آية الكرسي بعد كل صلاه مثلا هذه الوالديه مثلا نقراها اربع مرات والاخلاص اربع مرات هل هو عنده مثلا نقولوا فيها لا لا لا لا
0: أجل لهم ولا واضح. أقوم أسمع الإجابة شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية السلام عليكم. السلام انقطعت المكالمة. بالله خلينا نقول ملاحظة. بالله نحاولوا كي نسألوا أسئلة نحاولوا نسألوا أسئلة تفيد المستمعين. كذا السؤال ما عنده حتى إفادة وكذا بس نسأل سؤال ما عنده حتى معنى وما عنده ما يفيدني لو زيد بس نسأل سؤال بس نضيع وقت الشيخ ونضيع أسئلة أخرى تاع ناس اللي تكون مهمة لو الهدف من البرنامج نحن باش الناس تعرف الدين تاعها باش أنت كي تسأل سؤال ثم برشا ناس يسمعوا فيك يحبوا يستفيدوا من السؤال هذا كنت عندك أجر عليه موش الناس تقعد تستنى في الأخر أنت تعطيهم سؤال ما عنده حتى ما عنده ما يفيد الأمة ما عنده ما يفيدنا نحن ولهذا نحاول كي نسأل سؤال نحاول سؤال فيه إفادة وشكرا للجميع شيخ خلينا نواصل مع أم سلام من القروان تقول لك الانسان باش يتوضا كي وقت ما يطلق الهواء لازم يستنزى ولا يمشي يتوضا وكهو من غير استنجاء عند طلق الهواء؟ نعم.
1: اول الاستنجاء هو من عزكم الله من البول.
0: نعم.
1: وليس من خروج الهواء هذا.
0: نعم.
1: لا لا هو من البول، فبالتالي طلقان الهواء هذا ما فيش استنجاء.
0: نعم.
1: إلا إذا كان واحد أراد يعني أن ينظف روحه ولا حاجة، لكن هو ما في حتى إشكال وحتى حتى دافع إلى أن نستنجأ من خروج الهواء، فبالتالي الاستنجاء لا يكون إلا من البول أو من الغائط، يعني نستجمر أو نستنجى.
0: نعم. كذلك أم سلامة تقول لك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الأفضل أن ينكثر من الصلاة على النبي ولا ينكثر من الاستغفار؟
1: وكل فيه خير. الاستغفار هو من أجل طلب المغفرة من الله في محو الذنوب، والصلاة على رسول الله كلها بركة.
0: نعم.
1: ولكن يكفي أن نستحذر ونستظهر بحديث لأبي بن كعب لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: سائلا إياه كم أجعل لك من صلاة يا رسول الله، أجعل لك الثلث؟ قال حسن وإن زدت فخير. قال أجعل لك النصف؟ قال حسن وإن زدت فخير. النصف جاب النصف ثم قال ثلث، ثم قال أجعل لك الثلثين؟ قال حسن وإن زدت فخير. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال إذن يكفى يعني يغفر ذنبك وتكفى همك.
0: نعم.
1: فبالتالي مغفرة الذنوب هي بالصلاة على رسول الله.
0: نعم.
1: وتكفيك هم الدنيا والآخرة بالصلاة على رسول الله، فيمكن الاكتفاء بالصلاة على رسول الله لتعوذك كل التسبيح الأخرى بحول الله، لأن فيها تفريج للكرب، فيها مغفرة للذنوب، فيها إزالة للغموم والهموم، فيها كذلك تيسير وتسهيل للإنسان بحول الله، فيمكن أن تجعل يعني من صلاتك على رسول الله تستوعب كل وقتك. ولكن إن أضفنا إلى ذلك الاستغفار وغيرها من التسبيح فهذا كذلك أمر مطلوب لورود أحاديث ثابتة في ذلك، كما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتسبيح كلها باهية، وكثرة الصلاة على رسول الله أمر مهم جدا، فنوع بحول الله كما البستان اللي فيه أزهار متنوعة من نعم. من كل لون.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك أم سلامة تقول لك هل على المرأة طاعة زوجها إذا كان الزوج ما يصليش؟ تقول لك لازم نطيعه في كل شيء حتى كنخرج لازم نشاوره إذا هو ما يصليش.
1: نعم.
0: نعم.
1: أولا طاعة الزوجة لزوجها أمر واجب مطلوب، ما هيش من باب نقول وإحنا حس يعني من باب محاسن الزوجة، لا، هذا مسألة واجبة أن تطيع زوجها. ولكن طاعة الزوج فاش في المعروف مش في المعاصي، أطيعه في المعروف وأطيعه إذا أطاع الله فيه، مش سأطيعه في المعاصي. إذا أمر الزوج بمعصية فلا أطيع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، لا طاعة. ولكن نطيعه في مجريات الحديث العادل، مجريات الحياة العادية. المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بعد إذن زوجها لها بالخروج، هذا أمر مطلوب.
0: نعم.
1: تيش المرأة باش تمشي تسافر ولا باش تمشي منش عارف وين، ولا تستأذن زوجها في ذلك أو تضيف من تشاء من غير إذن زوجها، هذا الكل وراه مسائل تصل بالمرأة إلى فعل الحرام. لكن إلا إذا أخذت إذنا مطلقا من زوجها، تأخذ إذن مطلق، يا راجلي راني ساعات نخرج، راك أنت كي تخرج ساعات نمشي للعطار باش نقضي، راني نمشي للسوق باش نقضي، راني ساعات نخرج لشؤون الحياة العادية، تأخذ إذن مطلق، قولها أنت مأذون لك معناها أخرج في أي وقت.
0: نعم.
1: لثقة الزوج في زوجته هذا أمر آخر. أما إذا كان في مسائل لم أخذ فيها إذنا مطلقا، فعلى الزوجة أن تأخذ الإذن من زوجها في كل ما يتعلق بحركة الحياة. ربما الرجل ما يحبش الحاجة هذيك، أنا ربما مش نضيف مثلا صاحبتي، الرجل ما يحبش صاحبتي هذيك بالذات تجي لداري، أسيدي أنا ما نضيفها إلا بعد من استأذن من زوجي
0: فعلا. نعم.
1: فهمتي؟ مرة باش تسافر عندها قضيات ما تجيز هذا تخرج من وراء زوجها، لابد أن تستأذن زوجها، مش تمشي ضيفة تستأذن زوجها. نعم، وهذه رأي الحياة الأسرية المبنية على المودة، أن تكون المرأة طائعة لزوجها. ولذلك رأي جنة المرأة راهي سهلة، والله سهلة، غير احنا ساعات نصعبوها على روحنا. سيدنا صلى الله عليه رسول الله قال: من صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في ماله وعرضها أو نفسها دخلت جنة ربها. خمسة نعم. أشياء من ضمنها تطيع زوجها وتحفظ زوجها في عرضه، معناها لا تلتفت إلى غير زوجها، بحول الله مع الصلاة والصيام تدخل جنة ربها. قال تدخل جنة ربها من أي باب شاءت، بحول الله تفتح لها أبواب الجنة الثمانية. مسألة نعم. سهلة، من صعبهاش. أنا شنو المانع كمش نستأذن من راجلي، كمش نمشي أنا ضيف، شنو المانع كمش نستأذن منه؟ أرى ما هوش فيه قيد للحريات، وإنما فيه شنو، راجلك يولي يحبك، يولي يعطيك الثقة، يولي يرتاح لك، لأنك أنت حسسته بقيمته، حسسته بكيانه، حسسته بوجوده، ولم تتجاوز ذلك. وهذا ما يدخلش كما يدعي البعض في حقوق المرأة، وأنها تتفرد بمسير حياتها من غير إذن زوجها. رأوا هذا يولد التمرد في الحياة الزوجية.
0: نعم.
1: الحياة الزوجية تستلزم من المرأة أن تستأذن زوجها. ما يصليش الراجل هذيك بينه وبين ربه، ما هو مسلم، يعرف ربي ويعرف رسول الله، فعلي أن أعامله كزوج مسلم، وما يصليش هذيك إن شاء الله ربي يهديه دورك.

0: لحظات إبليس يولي مفترة، يولي يفتيلها من أجل تدمير العلاقة الأسرية.
1: نعم.
0: وأكبر شيء لأنه نشوف إبليس كل يوم يأخذ تقارير من الشواطن، شنو إيش عملت، كل واحد عمل، يجي هذا يقول لازلت به حتى أوقعته في الزنا، هذا لازلت به حتى سرق، هذا لازلت به حتى ارتشى،
1: تقرير، واحد يجيب تقرير،
0: كل واحد يجيب تقرير.
1: نعم.
0: ف يعني إبليس ينظر إلى تلك التقارير صحيح بإعجاب، ولكن أي تقرير ينظر إليه بإعجاب أكثر، الآخر يقول لازلت به حتى طلق زوجه، يحطه في مكانة مميزة على بقية تقارير الشياطين الأخرى.
1: نعم.
0: يقربه لي يحطه في مكانة مميزة، لأنه أفضل شيء بالنسبة لإبليس
1: تفريق،
0: هو التفريق بين الزوجة وزوجها، تدمير الأسرة، لأنه في تدمير الأسرة تدمير للواقع الحياتي ككل.
1: نعم، مجتمع.
0: أي نعم. فبالتالي لا تتعلل المرأة بأن زوجها مثلا ما يصليش، مش تفعل ما تشاء، لا لا مش هذا هو. أنت كتطيع زوجك بحول الله، طاعتك لزوجك مع قيامك بشؤون، يعني مع قيامك بأوامر ربك بحول الله، تخليه راه يولي يطيع ربي، لأنه يعرف طاعة الله من المرأة التي جعلت هذه الطاعة تحسن لزوجها.
1: نعم.
0: تستأذنه، لا تتحرك إلا بإذنه، ويقول إذا كان طاعة ربي تعمل هكا في الزوجة، أنا مش نولي نصلي. أما كان هي تولي كما حكيت تقطع علاقتها بي خطر ما يصليش، ما عادش مستعدة باش ترقد حداه خطر ما يصليش، ما تحضرلوش عشاه ولا فطوره وتتلهاش به خطر ما يصليش، انت زدت الطين بله بالطريقه هذه.
1: نعم.
0: يولي يبحث عن غيرك خارج الاطر والجدران الاسره، يبحث على امراه اخرى البرة. فبالتالي هذه ليست مسوغات في ان نعصي ازواجنا ونتمرد على ازواجنا ونمارس النشوز لان الزوج لا يصلي، بل طاعتك لزوجك هي التي تدفع هذا الزوج بحول الله للتوبة والأوبة والرجوع إلى الله.
1: شكرا شيخ. أنا سي حامد من مدنين يقول لك أنا حضرت الندوة، لكن أنا أتساءل، نقول له يا سي حامد كان أنا حضرت الندوة لاني سألت سؤال يفيد الجماعة، شكون منك مثلا يقرأ سورة الفاتحة صحيحة؟ لأن سورة الفاتحة باش تفيدني شيخ، كان غلط قولي غلط.
0: أي نعم.
1: لأن سورة الفاتحة صحيحة باش تفيدك في صلاتك. شكون منكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون منكم يحفظ هذه الصلاة؟ هذه تفيد المجموعة. أما هو سأل سؤال، قال أنا سألت سؤال وجاوبت على السؤال. يقول لك سألت وقلت لهم يا أخي شكون غسل وقت توفى النبي، وشكون غسل سن النبي، والماء تاع سن النبي فنمشى.
0: نعم.
1: شيخ تفضل على قطة وجاوب.
0: نعم. نعم. هو كما ذكرته، نحن تمنينا لو يكون السؤال يفيد الجميع،
1: يفيد المجموعة،
0: لأن معرفة هذه الأشياء لا تضيف لي شيئا في طاعة الله. أنا عرفتها وكهو، يعني ما عندهاش علاقة بالسلوك ولا بتصحيح تصحيح العبادة.
1: خلنا نسألك أنا سؤال شيء. نعم. أمفضل نعم. عند ربي وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أني نعم. أنا نعرف فرائض الصلاة وأركان الصلاة وأركان الوضوء ولا نقص الفاتحة بإتقان، وإلا نعرف سيد النبي وقدس توفى وشكون غسلوا والماء نتاعو فين مشى.
0: هو معرفة الأحكام ابتداء أولى، يعني معرفة الأحكام سواء كان الأحكام الشرعية أو أحكام التلاوة أحكام القراءة هذه تكون أولى. فلو كان مثلا السؤال شكون يعرف أركان الوضوء أو أركان الصلاة، الإنسان ركن من أركان الصلاة كيف يصح صلاته، ومن نسي ركن من أركان الوضوء كيف يصح الوضوء نتاعه.
1: نعم.
0: أنه الركن الذي ينجبر والركن الذي لا ينجبر، إلى غير ذلك من الأسئلة المفيدة التي يحتاجها المصلي في طاعته لربه.
1: نعم.
0: يكون أفضل. ولكن طرح هذا السؤال، هذا تعتبر من العلوم المضافة التي يحتاجها الإنسان، ولكن خاصة للمتخصصين لنفسه.
1: نعم.
0: وخاصة للمتخصصين في السيرة النبوية أو الذين يدرسون مادة السيرة النبوية للناس.
1: نعم.
0: فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى، صحيح يعني احتاروا كيف يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يجردونه من ثيابه أم لا.
1: نعم.
0: هما هكاك حتى أخذتهم سنة هكذا من النوم.
1: نعم.
0: فسمعوا هاتفا يقول غسلوا رسول الله في ملابسه.
1: نعم.
0: أخذتهم سنة هما. نعم. وهذوما آل بيته.
1: نعم. آل بيته.
0: آل بيت. آل بيته اللي بقاوا لاهين برسول الله صلى الله عليه وسلم من تغسيلا وتكفينا وتجهيز لجسده الشريف عليه الصلاة والسلام. قالوا غسلوا رسول الله في بيت، سمعوا هاتفا فغسلوه في ثيابه ولم يجردوه من لباسه صلى.
1: نعم.
0: الله على رسول الله غسلوه بتلك الكيفية، والذي غسلهم آل بيته بما فيهم سيدنا علي والفضل بن عباس.
1: نعم.
0: نعم. أقاربه ومن آل بيته عليه الصلاة والسلام.

0: نعم.
1: شنو السؤال الآخر؟ هو اللي سأل على التغسيل و...
0: والماء نتاعو فين أين ذهب؟
1: هذيك مسألة رؤية، رؤية تحدث عنها الشيخ الشعراوي، قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة، لا أثر ولا دليل عليها، وإنما تحدث بها الشيخ الشعراوي، وأنا سمعت بالمسألة هذه، لكن تبقى هذه
0: في علم الغيب،
1: في علم الغيب.
0: نعم.
1: لا دليل عليها.
0: نعم.
1: حتى مش دليل،
0: لأن الرؤية ما
1: أن ماءه تبخر.
0: نعم.
1: ونزل قطرا، ثم كل قطرة من قطرات ذلك الماء المتبخر من غسله صلى الله عليه رسول الله، هذاك كل قطرة تبنى بها جامع في هذه الأرض. هذه مسألة لا نقول صحيحة ولا مش صحيحة، هذه مسألة لا دليل عليها، رؤية رآها رجل صالح، الله أعلم بصوابها من عدم صوابها، فلا يمكن أن تكون لنا دليلا.
0: مش بها الشرع تعالى،
1: زيد الله أعلم، وزيد هذه لا تفيدنا شيء.
0: نعم.
1: يعني وين مشى ما سيدنا عليه الصلاة والسلام، لا تفيدنا نحن شيئا، مشى وتبخر ونزل بعد ذلك قطرات، في كل قطر بني مسجد، نحن نعتقد في أن رسول الله أكبر من ذلك، هذا
0: نعم.
1: بدليل القرآن.
0: نعم.
1: أكبر من ذلك صلى الله عليه رسول الله لا يعرف،
0: أكبر
1: لا
0: من المساجد ومن السحاب ومن كل شيء.
1: نعم، وهو نعم. كذلك صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا. نعم. شيخ، عنا أم إبراء من جندوب تقول لك تحب تعرف كيفية الغسل، تقول لك أنا كنت كي نغسل ندخل الدوش ونقول هذاك هي يعني الغسل كما كاك رفع الجنابة، تقول قالوا لي غلط، تحب نعرف كيفية الغسل لرفع الجنابة كيش نعمل؟
1: نقول لأختنا، هو أولا إفاضة الماء على الجسد بحيث أن الماء يستوعب الجسد كله، هذا كاف بحول الله، هذاك الفرض، قامت بالفرض، يستوعب البدن الكل، كتجي تحت الدوش ولا تصب على روحك الماء، استوعب الماء هذاك كل الجسد بتبيع مع تلك الأعضاء، بحول الله كاف في الغسل. ولكن من فضائله الفضائل يعني محاسن المغتسل أن تكون أفضل،
0: الكمال. نعم.
1: الكمال، أن نبدأ بالبسملة، قل بسم الله، ثم نغسل مكان الأذى، نبدأ بغسل مكان الأذى، المكان.
0: نعم.
1: تخرج منه النجاسة، ننظفه، ثم نتوضأ وضوءنا للصلاة مرة مرة، ونقدم أعضاء الوضوء لشرفها، ثم بعد ذلك نحث على الرأس ثلاث حثيات، ثلاث حفنات من الماء مع تخليل أصول الشعر.
0: نعم.
1: صب ثلاث حفنات، ثم نصب على الشق الأيمن الأعلى، ثم على الشق الأيسر الأعلى، ثم على الشق الأيمن الأسفل، ثم على الشق الأيسر الأسفل، وهكذا نكون قد أتيت بالغسل على الطريقة الكاملة بحول الله، وهذا أفضل وأجره أعظم.
0: نعم، شكرا شيخ. كذلك مبارا تقول لك أنا مريض، ربي يشفيها ويشفي كل المستمعين وكل أمة محمد. تقول لك كنت نداوي لحد الآن، مرة نداوي عند طبيب مرة عند طبيبة. تقول لك يا أخي جايز كنداوي عند طبيب عند رجل؟
1: ولا، أنا ننصح المرأة عموما إذا كانت هناك طبيبة مختصة في هذه الأمراض يمشي لطبيبة مرأة، لأنه وراه الطبيب عموما يضطر في أحيان إلى كشف الجسد.
0: نعم.
1: الجسد كي تبدأ ثم مرأة نمشي لمرأة أولى، لأن كشف الجسد قد يكون كشفا ساعات في بعض الأحيان يمس الأماكن الحساسة.
0: نعم.
1: علاش يكون قدام رجل؟ فالأفضل نمشي لمرأة، إلا إذا كان لم توجد هناك امرأة مختصة في ذلك نمشي إلى الرجل، وهذايا وأن الضرورة تقدر بقدرها، وأني أكشف العضو الذي يريد كشفه على قدر عملية التشخيص للمرض، كملت منه نغطي منه، لأن بعد ذلك والإحرام.
0: نعم.
1: كملت منه نغطي منه، قد يكون مرض موجود في أماكن حساسة من المرأة، فماذا بنا نمشي إلى طبيبة إلا مرأة، يكون هكاك أفضل. إذا كان موجودة طبيبة وموجودة طبيب نمشي للمرأة
0: أفضل،
1: إذا كان مثلا ماشي طبيبة هذيك حاجة أخرى، المسألة هذيك للضرورة نولي نمشي إلى طبيب.
0: نعم. كذلك تقول لك أنا تسلفت من عند صاحبتي مبلغ من المال، حكي فارغ 40 دينار، تقول لك وهي توفيت الله يرحمها، تقول لك شو نعملها، نجم الصدق عليها؟ تقول لك أنا خايف نرجعها لعائلتها 40 دينار يظنوا فيه لي أنا تسلفت أكثر. تقول لك النجم الصدق عليها 40 دينار؟
1: علاش يظنوا؟ هي الحركة اللي انت قمت بها حركة طيبة، تمشي تعطيها للورثة متاعها.
0: نعم.
1: شوف عندهاش بناتها المرأة هذية، عندهاش معرفش اخواتها، تمشي تعطيهم كل وراء تحب مني 40 دينار، هاي فلوس المرحومة بحول الله، هاي فلوسها كاو.
0: نعم.
1: هو مشي اللي يحبوا.
0: كذلك عنا سي محمد من صفاقس يقول لك الإنسان كي يخدم على عائلته،
1: يخدم على عائلته، اي نعم،
0: ويوكلها ويشربها. نعم. أخي عنده أجر؟
1: ما عنده أجر، من بات كالا من عمل يديه بات مغفورا له.
0: نعم.
1: وسيدنا عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، بمفهوم المخالفة أي فعل أجرا ما بعده أجر أن لا يضيع من يعول.
0: نعم.
1: وأفضل دينار تتصدق به هو على أهلك.
0: نعم.
1: عندك أنت مثلا دينار، أما خير تعطيه البر ولا تعطيه الأهلك؟ أفضل دينار أن تتصدق به على أهلك، على زوجك وعلى أولادك.
0: نعم.
1: فبالتالي راه كل إنسان يخرج للعمل ثم يعود من العمل ليطعم زوجته ويطعم أبنائه، راه في كل لقمة تأكلها الزوجة أو يأكلها الابن أو تأكلها البنت والله فيها أجر أفضل من القيام في الصلاة.
0: نعم
1: نعم.
0: كذلك يقول لك أنا العفو، الإنسان كي توفى وثم جراية تقعد سبولة طريتة ذيك الجراية اللي عند صندوق الضمان الاجتماعي تأخذها الزوجة، يقول لك الشهرية اللي تقعد ذيك بشي يعيشوا بها أولادي، يقول لك أنا عندي فيها أجر؟
1: لا لا لا، لماذا؟ أي بحول الله، بحول الله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر نعم. من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا سن سنة حسنة من خلال عملية الاقتطاع من أجره، مش يبقى ذاك الأجر يجري بعد ذلك على زوجته بعد ما يتوفى. فعبارة وكأنه يفعل يعني قاعد العمل متاعه متواصل وهو ميت. ربي قال سنكتب ما قدموا وآثارهم
0: الأثر.
1: نعم، أثار العمل الفاعلة في الحياة تبقى هذيك السارية من حيث الأجر، أجر هذاك ما يتوقفش ما دام أثر العمل لا يزال موجودا. ولذلك الإنسان ماذا بيعمل له رصيد من الحسنات يبقى يجري عليه في الأجور بعد موته، كهذه المسألة إن شاء الله.
0: نعم. كذلك يقول لك أنك نقرأ القرآن على والدي يوصلهم الأجر؟
1: يوصلهم بحول الله، قراءة القرآن وأهداء ثوابها وأجرها إلى الميت يراه يوصل، ما نسمعوش كلام منا ولا منا. اللي عنده أبوه ميت ماذا به يقرأ ويهدي قراءة القرآن إلى أبيه، واللي عنده أمه كذلك، واللي عنده أخوه ولا أخته، حتى نتواصل مع أرحامنا بعد موتهم من خلال إهداء الأجور لهم.
0: شكرا شيخ بلقاسم، بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير، ربي يباركك في العلم. تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج، على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. أحبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. رب سامع أوعى من مبلغ، رب سامع أوعى من مبلغ، أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

ذاتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني

ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت.

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم: لا يسألون الناس إلحافا. رواه مسلم.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: ولا غربية يكاد

0: نجوم الطوالة
1: إتحاف السامة
2: إتحاف السامة
1: بالنجوم الطوالة
2: بالنجوم الطوالة
0: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة
2: بالنجوم الطوالة
1: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى.

0: الإمام العربي شيخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية لكم عاطرة وللسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة المباركة.
0: الله يبارك فيكم شيخ أسامة. إذن شكر الله لكم، نفع الله يا ربنا وبكم، وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله مفاتيح لكل خير، وأكرم بهذا الخير وهو علوم القرآن وما اتصل به. وأتممنا توطئة في الحلقة الماضية في باب المد والقصر،
1: نعم،
0: وعرف ببعض المصطلحات كليني وغيره شيخ أسامة،
1: نعم،
0: واليوم إن شاء الله نأتي تقريبا على زبدة،
1: نعم،
0: القول في هذا الباب.
1: نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يشرع الناظم كما تفضلتم أستاذ ماهر في زبدة هذا الباب، ويبتدئ بالقسم الأول من أقسام هذا الباب، وهو قسم المد الأصلي، وهو المد الطبيعي، وهو الذي طوله القصر، ويثني بعد ذلك بالقسم الثاني وهو المزيدي، وهو المفرع عن الأصلي، وهو الذي فيه تمكين للصوت. فقال رحمة الله عليه: وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي، وفي المزيدي الخلاف وقع وهو يكون وسطا ومشبعا. قال رحمة الله عليه: وصيغة الجميع للجميع، هذا كما قلنا جناس الجميع للجميع، هذا الجناس المتماثل كما تقدم في قوله: واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، هذا جناس. قال الشارح رحمه الله: أشار في البيت الأول إلى قدر المد المتفق عليه بين القراء في حروف المد الثلاثة، فأخبر أن صيغة الجميع أي بنية جميع حروف المد، صيغة الجميع، الجميع الأولى تعود على حروف المد والنين، لجميع القراء الذين منهم نافع، يعني الجميع الأولى لحروف المد والنين، الجميع
0: القراء.
1: كم قدر هذه الصلة؟ قدر مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذاتها إلا به، ولا توجد بعدمه لابتنائها عليه. إيه كم هذا المقدار؟
0: الحيز الصوتي،
1: نعم،
0: الذي لا مناص منه.
1: إيه كم؟ قال: وذلك مقدار ألف وصلا ووقفا. إذن يقال أستاذ ماهر، يقال الصيغة والبنية واللفظ بمعنى واحد. سمي مد الصيغة لأنه لا يسوغ الكلام إلا به، وسمي طبيعيا أيضا لأنه طبيعة فيها إذا نقص منها اختلت، وإذا زيد عليه أخرج عن حقيقته. إذن سمي مد الصيغة والمد الطبيعي. نعم، إذن باختصار، باب المد والقصر ينقسم إلى قسمين رئيسين: القسم الأول المد الطبيعي، وهو المد الأصلي، وهذا مقداره ألف، وهذه الألف لو حذفتها لاختلت بنية الكلمة، لا تستقيم الكلمة بدونه. والقسم الثاني هو ما زاد على المد الطبيعي أو مد الصيغة أو مد الأصلي. قال: مقدار الألف وصلا ووقفا، ولاحظت أنه قال مقدار ألف، سيفسر أكثر هنا. قال: وهو أن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين. هذا مستعمل عندنا، حركتان. المشكل هنا يا أستاذ ماهر أن الناس أو بعضهم يعتقدون ويظنون أن الحركتين هما حركتا الأصابع أو حركة الأدوات المستعملة، والحال أن الحركتين هنا المراد منهما حركة حرف. فإذا قلت قال كأنك نطقت بالقاف محركة مرتين، كأنك قلت قال. هذان هما الحركتان المقصودتان والمرادتان بقولهم: النطق بمقدار حركتين يساويان ألفا.
0: الحركة الحرف،
1: حركة الحرف
0: وزيادته، يعني حرف مكرر، نعم هذا هو المقصد.

0: هذا هو
1: ولكن
0: المقصود.
1: ما تعرف لما درج عليه العرف أحيانا،
0: أي.
1: لطالب يقرأ بين يدي شيخه،
0: نعم. نعم.
1: يشير بإصبعه.
0: لا، وهذا من الهفوات الحقيقة المتوارثة جيلا بعد جيل. تجد أحدهم يقول أي مثلا ولا الضالين هكذا، ويحسب يشير بأصابعه إلى ست أصابع.
1: بالضبط.
0: لا، هذا من الأخطاء المتوارثة، وهذا مما ينبغي أن يطرح وأن ينبه عليه، فإما أن يفسر هذا على حقيقته أو أن يستعمل مصطلح القصر أو الألف، ونفر من هذا الاستعمال الذي درج ويعني عم به الفهم الخاطئ. قال: وهو أن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين، ويحرم شرعا نقصه عن الألف. قلت: لأنه يؤدي إلى إسقاط حرف من التلاوة. يعني عندما تقول قال، وهذه يا أستاذ ماهر الحقيقة هذا نجده كثيرا، وأرجو من السادة المستمعين والمستمعات أن ينتبهوا إلى هذه الملاحظة، هذه نجدها كثيرا للأسف الشديد عند السادة الخطباء يوم الجمعة. فتجد أحدهم عندما يصعد المنبر ويتلفظ بالشهادتين في طالعة خطبته، فيقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. دقق ماذا قال أستاذ ماهر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، وهي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إيه، أنت بحذفك للصلة حذفت حرفا من الشهادتين، وبالتالي ينبغي أن ينبه على هذا، وينبغي للخطيب أن يسترسل في الكلام ويمكن المادة ولا يسقط منه حرفا، وهذا سيكون له يعني انعكاس حتى في تلاوة القرآن الكريم. ولذلك قال الشارح: ويحرم شرعا نقصه عن الألف. والمد الطبيعي، قال الشارح، هو أحد قسمين لمطلق المد، إذ المد مطلقا عند القراء قسمان: أصلي وفرعي. فالأصلي هو المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، قلنا هذا، ويسمى بالمد الذاتي وبمد الصيغة، ويعبرون عنه بالقصر ويريدون به ترك الزيادة على المد الطبيعي، لا ترك المد بالكلية، لأنه يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وهو لا يجوز. طيب، هذا القسم الأول. والفرعي هو الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب الآتية. سيأتي معنا أن الأسباب هي همزة قطع أو حرف ساكن سواء كان مدغما أو غير مدغم، وهذه من الأسباب اللفظية، ويزاد عليها أستاذ ماهر المد بسبب معنوي، كما سيأتي معنا يعني المد للتعظيم أو المد للتبرئة. نعم. ويسمى بالمزيدي، وإذا أطلق المد ينصرف إليه، يعني إذا قلت مد يعني على زيادة على القصر. وينقسم المد الفرعي إلى قسمين: مشبع ومتوسط. فالمشبع هو ما يبلغ به غاية المد، ويسمى بالطويل والمتوسط، وهو ما بين المشبع والمقصور. وطبعا أستاذ ماهر اختلفوا في مقدار المشبع والمتوسط بحسب مذاهبهم في مراتب المد. سيأتي معنا هذا، أن عندنا يعني مراتب التلاوة وعندنا مراتب المد. مراتب التلاوة هي الحدر والتدوير والتحقيق، وعندنا مراتب المد هي مرتبتان، يعني توسط وطويل، وعندنا أربع مراتب الأخرى اللي هي فويق القصر والتوسط وفويق التوسط والطويل، سيأتي كلام عنها إن شاء الله لاحقا إن شاء الله بإذن الله.
1: والفويق شيخ أسامة، فويق القصر
0: يعني ألف ونص.
1: بالضبط، هذا شحبيت نسألك، يعني اختلاف المصطلحات حتى عند المشارقة والمغاربة.
0: نعم.
1: فيه ما يأخذ بالنصف، ألف ونصف.
0: نعم، موجود هذا، موجود في كتب الفن.
1: والألفين والثلاث.
0: نعم. وبين قوسين أنا سأفاجئكم أستاذ ماهر أن هذا مذهب الديني، الداني يرى بالمذاهب الأربعة، بالمراتب الأربعة عفوا، بالمراتب الأربعة. قال الشارح: وأشار الناظم في البيت الثاني إلى المد الفرعي بقسميه معبرا عنه بالمزيدي، وإلى أنه وقع الخلاف بين القراء في قدره سواء كان متوسطا أو مشبعا، ولم يبين هذا الخلاف اتكالا على شهرته عند أهل الفن، وسيأتي لنا بيانه إن شاء الله مفصلا في مواضعه. الشارح سيذكر هذا. وقوله الطبيعي نعت لمد وأسقط منه ياء النسب للقافية، هو أصلا يقول وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي، لكن هو قال الطبيعي فقط، يعني لماذا قال للقافية؟ وتقدم مثل هذا أستاذ ماهر في قوله سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقاني. كان الأفضل يقول
1: داني
0: داني، لو قال الداني لاختل الوزن مع ذا إتقاني، ما يجيش. نعم. وفي المزيدي متعلق بوقعة، والألف في وقعة للإطلاق، هي أصل وقعة، يعني وقعة للإطلاق. والخلاف مبتدأ في قوله وفي المزيدي الخلاف، طيب الخلاف مبتدأ، وجملة وقع خبره، وجملة وهو يكون وسطا ومشبعا في محل نصب على الحال من المزيدي، والواو واو الحال. وفي المزيدي الخلاف وقع وهو يكون وسطا ومشبعا،
1: فتلك واو واو الحال، أن في المزيدي نعم. وقع الخلاف
0: نعم.
1: أسميناها بواو الحال
0: نعم. أحسن.
1: الحال أن
0: بالضبط. ثم بدأ يتكلم عن المد الفرعي وهو المد المزيدي، فقال فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن، كمثل محياي مسكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما. طبعا هذا الباب يعني في المزيدي، وسنتوقف بعض الوقت في هذا الباب لنفهمه جيدا، وخاصة في هذا هذين البيتين. أولا إن قلت أستاذ ماهر ما فائدة قوله بعدهن والحال أن الساكن لا يكون إلا بعد حرف المد واللين، هو ماذا قال؟ قال الساكن اللازم بعدهن. أولا هو عامل بعدهن عامل الحروف فنافع يشبع مدهن، عمل معاملة العاقل، المفروض يقول مدها مش مدهن، عمل معاملة العاقل، ثم زادها هاء السكت للقافية
1: للضرورة.
0: للضرورة. طيب إن قلت ما فائدة قولي بعدهن والحال أن الساكن دائما يكون بعد حرف المد واللين، فالجواب أنه إنما قال بعدهن ليرتب عليه حكم حرف المد واللين مع الهمزة، لأنه سيقول بعد أو همزة لبعدها والثقل، ومعلوم أن الهمزة قد تتقدم حرف المد واللين وقد تتأخر عنه كما في المد البدلي. نعم. فلو لم يقل بعدهن لاحتمل قوله أو همزة تقدمها أو تأخرها عن حرف المد واللين، احتمل تقدمها أو تأخرها عن حرف المد واللين، وليس الأمر كذلك، بل هو مقيد بالهمز المتأخر فقط، ولذلك قال بعدهن لأنه سيرتب عليه ماذا؟ حكم حرف المد واللين مع الهمزة. قال الشارح رحمه الله لما ذكر أن المد المزيدي يكون وسطا ومشبعا بين هنا سبب الإشباع. إذن أستاذ ماهر دقق معي، ابن بري قال فنافع، نافع يعني قالون ورش، نافع يعني قالون ورش، يشبع مدهن يعني مد حروف المد والين، يشبعها للساكن اللازم بعدهن، أليس كذلك؟ يعني المد اللازم، احنا المد اللازم نسميه. ثم مثل قال كمثل محياي مسكنا، يعني محياي في سورة الأنعام كيف يقرأها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لقالون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لورش. طيب في أحد الوجهين بطبيعة. طيب ثم قال اسمع جيدا ما قال، وما وصلية والذي يعني وما جاء مدغما تقديم تأخير كحاد والدواب، يعني كحاد، حاد الله ورسوله، سورة المجادلة، والدواب، صح؟
1: ما بعده تضعيف.
0: أي نعم، هو مد لازم. السؤال هنا: استشكل على ابن بري وأوخذ ابن بري، قال كيف تقول كحاد والدواب؟ كحاد هي ليست كحاد،
1: لا، كحاد
0: هي كحاد. وطبعا هو فعل هذا للوزن. قال فعل ابن الجزري أكثر من هذا، حذف شطر الكلمة لما قال ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، قال ولض المراد ولض ضالين، فقال ولض، يعني حذف شطر الكلمة. هو ابن بري حذف الشدة فقط، فقال فعل ابن الجزري أكثر. الإشكال هنا أنه سيعطف الإشباع، سيعطفه على المد المنفصل والمد المنفصل بعده، لما سيقول أو همزة لبعدها والثقل، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. يعني باختصار أستاذ ماهر،
1: ونختم الباب
0: باختصار
1: في دقيقتين،
0: يعني ابن بري يرى أن الإشباع لنافع من روايتي قالون وورج في المد اللازم وفي المد المنفصل والمتصل، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. قال رحمة الله عليه: بين هنا سبب الإشباع، فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش يشبع مد الأحرف الثلاثة المتقدمة إذا وقع بعدهن ساكن لازم، وهو ما كان ساكنا في الحالين بأن لا يتحرك لا وصلا ولا وقفا، قلت احترازا من الساكن العارض، فقوله للساكن اللازم أي المتصل بحرف المد في كلمة واحدة لازم له في الحالين، أي وسيأتي قريبا مقدار الإشباع. واعلم أنه لا بد للمد الفرعي المسمى بالمزيدي من شرط وسبب، ولا تجوز الزيادة في حرف المد من غير سبب، فشرطه وجود حرف من حروف المد الثلاثة، وسببه ويسمى موجبه إما لفظي أو معنوي، قلت وسيتكلم عليه الشارح آخر الباب، اللي هو السبب المعنوي، ومنه المد للتعظيم ومد التبرئة، وهذا مما سيخصه بالذكر
1: إن شاء الله.
0: قال واللفظي إما همز أو سكون، فالهمز سيأتي الكلام عليه، والسكون قسمان: لازم وهو ما تقدم بيانه، وعارض وعنه احترز الناظم بقوله اللازم وسيأتي بيانه. واللازم قسمان: كلمي وحرفي، وكل منهما مخفف ومثقل، وقد تضمن كلام الناظم هنا وفيما سيأتي أقسام السبب اللفظي كلها كما سيتضح، فأشار هنا إلى الساكن اللازم الكلمي بقسميه. إذن سنفتتح بهذا الكلام إن شاء الله تعالى أستاذ ماهر الحصة القادمة، لأن الكلام يعني متصل
1: في
0: بعضه
1: تفصيل المد اللازم،
0: نعم، متصل بعض ببعض. سنبتدئ من قوله واللازم قسمان: كلمي وحرفي. إذن سنتوقف
1: لازم الكلمي واللازم الحرفي.
0: أحسن، سنتوقف عند أول نوع من أنواع المدود الفرعية، وهو المد اللازم، ونرتب عليه أنواعه ونرتب عليه أقسامه إن شاء الله تعالى. وسيتبين لنا أولا مذهب ابن بري، ويعني مذهب ابن بري في قراءة نافع في المد اللازم وفي المد المتصل وفي المد المنفصل، والذي سنقرأ به والذي سيجري به العمل عندنا إن شاء الله تعالى. هذا ما نعد به في الحصة
1: أعلمها أجعل لها علامة بإذن الله. انتهى بنا المقال ها هنا كافي بيان حدود المندلاز.
0: نعم.
1: بفرعيه.
0: بفرعيه.
1: استهل التوطئة قال له فرعاني.
0: نعم.
1: باباني. إن شاء الله نجمل فيهما القول.
0: نعم.
1: الحلقة المقبلة بإذن السميع المجيب. شكر الله لكم شيخ أسامة. نفع الله بكم يا رب، أعاننا الله وإياكم يا حي يا قيوم، وأشبع الله قلبي وقلبك وقلب السادة المستمعين حبا لعلوم القرآن وما اتصل به. آمين آمين كرما، وأنت الكريم المتعال. حتى ألقاكم في حلقة مقبلة من إتحاف السامع بنجوم الطوالع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
3: إتحاف السامع.
4: إتحاف السامع
3: بالنجوم الطوالع.
4: بالنجوم الطوالع.
2: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
3: إتحاف السامع.
4: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
3: بالنجوم الطوالع.
4: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.

ولد الحبيب ولد الحبيب وخده متورد

0: محمد.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية.
2: من القلب.
3: من القلب.
2: إلى القلب.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.

رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم

0: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين
3: من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم، من القلب، من القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بياكم في حلقة جديدة من سلسلتنا تيسير علوم السنة، حيث نواصل ما شرعنا فيه في الحصة الفارطة من منزلة السنة النبوية من كتاب الله عز وجل. وقد بينا الوجه الأول في الحصة الأخرى عندما قلنا أن القرآن الكريم جاء لكي يبين ما أجمل في القرآن، فيبينه لنا ويفسره لنا إما تفسيرا قوليا أو تفسيرا عمليا. أما الوجه الثاني فهو تفرد السنة بأحكام من التشريع لم يذكرها القرآن. الوجه الأول الذي ذكرناه في الحصة الفارطة هو أحكام نزلت في القرآن ثم جاءت السنة النبوية المشرفة لكي تفسر لنا هذه الأحكام، وأعطينا فيها بعض الأمثلة ككيفية الصلاة وكيفية الزكاة والحج وغير ذلك من العبادات. ولكن هناك وجه آخر من وجوه علاقة السنة بالكتاب، وهو أن السنة قد تنفرد بأحكام من التشريع لم يذكرها القرآن صراحة، وذلك في كثير من الشريعة. من أمثلة ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، فهذا غير مذكور في آية المحرمات الواقعة في سورة النساء. ومن أمثلته أيضا تحريم الرضاعة كل ما يحرم من النسب في النكاح، وكذلك ما جاء في خيار الشرط والشفعة والرهن، فكل ذلك وأضرابه مما زاد على المذكور صراحة في القرآن. وقد أجمع المسلمون، عندما نقول أجمع المسلمون إخواني فالمعنى أجمع علماء المسلمين المعتبرين على أن هذا دين يجب الأخذ به، لقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتأملوا معي أعزائنا المستمعين كيف أن هذا الوجه الثاني يهدم دعوى من زعم الاكتفاء بالقرآن وحده، إذ لو اقتصرنا على ظاهر القرآن دون سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لفاتنا كثير من أحكام الحلال والحرام التي بها قوام معاملات الناس، ولو وقعنا فيما نهى عنه الحديث الشريف من التفريط في أمر ونهي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنهما لم يردا في كتاب الله عز وجل. فليحذر كل مسلم من دعوى الاستغناء بالقرآن وحده عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا المسلك كما بينا طريق إلى الضلال، وفيه من مشابهة أهل النفاق ما فيه. وليكن شعارنا دائما الجمع بين الأصلين أي الكتاب والسنة، والتسليم بأن من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد رد جزءا من دين الله، ومن استمسك بهما معا فقد استمسك بالعروة الوثقى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يتبع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. ثم إخواني، هناك سؤال قد يخطر ببال كثير من الناس، لماذا اهتم المسلمون منذ القرون الأولى بحفظ سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ وكيف تحصنت هذه السنة من عبث العابثين وتحريف المحرفين؟ وسنحاول الإجابة عن هذا السؤال في جزئين. أولا، لماذا كانت هذه العناية ضرورة؟ وثانيا، كيف كانت السنة محفوظة فعليا في عهد النبوة قبل أن يبدأ تأوينها رسميا؟ ولكي نفهم لماذا اهتم المسلمون بحفظ السنة، لابد أن نستحضر أولا منزلتها من كتاب الله عز وجل، وهذا الذي كنا قد بيناه في الحصص الفارطة وفي أول هذه الحصة. فقلنا أن السنة النبوية هي البيان العملي والقولي لكتاب الله، وقلنا أنها هي التي تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة وتوضح ما استشكل من أحكامه،
ولو تصورنا أن الأمة تستغنى

0: عن السنة لتعذر عليها فهم كثير من فرائض الدين كأعداد الصلوات وكيفياتها ومقادير الزكاة ومناسك الحج وتفاصيل لا حصر لها. ومن هنا إخواني أدرك المسلمون منذ الجيل الأول أن ما نالوه من توجيه نافع من سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام إنما جلب لهم مصالح الدنيا والآخرة معا، ولذلك لم يكن الاهتمام بحفظه أمرا كماليا أو ترفا علميا، بل كان ضمانا لصلاح الأمة وكفالة لبقاء هذا الدين نقيا كما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمكن هنا أن نتأمل حال وواقع الأمم السابقة، فنجد أن كثير منها أهمل حفظ ما جاءها من ميراث النبوة، فضاعت تفاصيل كثيرة من هديهم، واختلط الوحي بغيره، فكان من تمام نعمة الله على هذه الأمة، الأمة المحمدية، أن جعل لها من الوسائل ما حفظ لها سنة نبيها محفوظة حتى اليوم، بأسانيدها ورواتها، بل بدرجات صحتها وضعفها، وهذا ما لم يتحقق لأمة من قبل. وقد يقول قائل: نحن نعلم أن القرآن الكريم هو شعار المسلمين الأول، وهو محفوظ بضمان إلهي، فما علاقة ذلك بحفظ السنة؟ والجواب هنا أن حفظ القرآن وحفظ السنة أمران متلازمان، فقد وعد الله تعالى بحفظ الذكر، فقال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقال سبحانه في وصف هذا الكتاب: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا كان القرآن محفوظا بهذا الضمان الرباني، فإن السنة وهي المفسرة له والمبينة لمراد الشارع منه كانت محتاجة عند المسلمين إلى عناية مماثلة، وإن لم تكن بنفس نوع الضمان الإلهي المباشر، بل بأسباب هيأها الله عز وجل وقيض لها رجالا أفنوا أعمارهم في صيانتها، فكان من الواجب على المسلمين حينئذ أن يتوجهوا إلى السنة النبوية ويحيطونها بسور منيع يمنع عنها تحريف المبطلين وكذب الوضاعين، لتكون إلى جانب القرآن سبب الاطمئنان القلب في أخذ أحكام الدين منها. وهذا بالضبط ما فعله علماء الأمة، حيث هيأ الله تعالى لذلك أسبابا حفظ به السنة حفظا. وهنا نصل إلى صلب موضوعنا، فالسنة النبوية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم تكن مدونة تدوينا رسميا جامعا كما سنرى في حصص مقبلة، ومع ذلك كانت محفوظة حفظا تامة بفضل وسيلتين عظيمتين اجتمعت في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، ولم تجتمع لأمة أخرى بهذا القدر. أما الوسيلة الأولى فهي قوة الاستعداد الفطري للحفظ، فقد كان العرب في الجاهلية أمة تعتمد على الذاكرة اعتمادا كبيرا، فقد كانوا يحفظون أنسابهم وأشعارهم ووقائعهم وأيامهم بلا حاجة إلى الكتابة، لأن الكتابة لم تكن منتشرة عندهم انتشارا واسعا. فلما جاء الإسلام وجد هذه الملكة الفطرية جاهزة، فوجهها الوحي إلى أشرف غاية: حفظ كتاب الله، ثم حفظ سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولم تكن هذه الذاكرة مثقلة بمعارف أخرى تزاحمها أو تشوش عليها، بل كانت كما يصفها العلماء قرائح صافية لا تشوبها أغياء، فلا تختلط بها أكدار، ولا تحدث بها الأذهان تحديثا يفسدها، بل تبقى فيها المعلومة مستقرة استقرارا، بحيث يؤديها صاحبها عند الحاجة كما تلقاها دون زيادة ولا نقصان. وقد كانت هذه الملكة هي بعينها الوسيلة التي حفظ بها القرآن الكريم قبل مجيء الجمع الرسمي في المصحف، وكانت السنة النبوية بدورها تنتفع بها قبل مجيء دور التدوين الذي سنفصله في الحلقات القادمة، وقبل تدوين السنة في المصنفات والمسانيد المعروفة. أما الوسيلة الثانية وهي لا تقل أهمية، فهي عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه العدالة ثمرة الإيمان الثابت الناجم عندهم، والعلم القاطع بأن الذي حدثوا عنه وأسندت الأحاديث إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي جاء من قبل الله بلا ريب وثبت نبوته ثبوتا قاطعا لا شك فيه عندهم. فكان الصحابة بحكم هذا الإيمان الراسخ لا يخونون الذاكرة عمدا ولا يتجرؤون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، بل كانوا يحملون تبعة الحديث حمل الأمانة ويؤدونها إلى ما بعدهم كما تلقوها. وهذه العدالة أيها الأخوة هي التي جعلت المحدثين فيما بعد يعتمدون على نقل الثقات ويبنون عليها علما كاملا في التوثيق والتمحيص، وسنتحدث عليه أيضا في حلقات قادمة إن شاء الله. وبهاتين الوسيلتين أيها المستمعون الكرام، قوة الحفظ الفطري وعدالة النقلة الأمناء، كانت السنة النبوية محفوظة في صدور الصحابة حفظا تاما. وهذا لو تمعنا من نعم الله على هذه الأمة لحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من جهة أخرى إخواني، لابد من الإشارة إلى أن اللغة العربية لم تكن كما نعرفها اليوم منقطة ومشكولة، بل كانت فقط عبارة عن خط أو رسم. وكما تعلمون فالرسم العربي يمكن أن يقرأ بعدة طرق. لو أخذنا مثلا كلمة حبر ومسحنا النقطة التي تحت حرف الباء وطلبنا من إنسان أن يقرأ هذه الكلمة، لا أمكن أن يقرأها حبر أو جبر أو خبر أو خبز أو جير أو خير وهكذا. فما الذي يرجح بين هاء؟ هو الحفظ الشفاهي. هذا فقط رد إخواني على أن يدعي أن السنة قد حرفت لأنها لم تكن مكتوبة في العصر الأول في عصر النبوة، أي أن حفظها شفاهيا مقدم على حفظها كتابيا، لأنها لو كتبت فقط لوقع فيها اختلاف. من ناحية أخرى فإن أدوات الكتابة أصلا لم تكن منتشرة ولم تكن تعرف ولم تزدهر إلا وقت قيام الدولة العباسية، فالأوراق والأقلام والأحبار المختلفة لم تكن معروفة ولم تكن منتشرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالحفظ. ولكن رغم كل هذا فالكتابة، وعلى عكس ما يظنه أغلب الناس، قد ظهرت منذ وقت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رغم أن العرب كانوا في جملتهم قوما أميين لا يعرفون القراءة والكتابة إلا القليل، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بالأميين إذ قال عز من قائل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقد ساعدهم ذلك كما أسلفنا في تنمية ملكة الحفظ عندهم. فلما أرسل الله نبيه عليه الصلاة والسلام كان أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرفع الإسلام قدر العلم وجعل طلبه فريضة وأعلى شأن العلماء. وكانت عناية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتعليم أمته شديدة، فحثهم على طلبه ورغبهم فيه، حتى إنه جعل فداء الأسر الذين يجدون القراءة والكتابة ولا يملكون مالا في غزوة بدر أن يقوم الواحد منهم بتعليم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة. وقد اتخذ نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام كتابا يكتبون له المعاهدات والمواثيق والرسائل التي كان يوجهها إلى الملوك والحكام، كما كانوا يكتبون بين يديه ما ينزل عليه من القرآن. ومن ثم انتشرت الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكثر الكاتبون. ولم تكن الأحاديث النبوية جميعها مدونة في ذلك العصر، بل كانوا يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظونه ويعملون به. وأرى هنا من المناسب أن أسوق بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن الكتابة، لأن هذا أيضا مما يستدل به المنكرون على أن السنة النبوية لم تحفظ بدعوى أنها لم تكن مكتوبة، وهم يستدلون بالأحاديث التي ينفونها من جهة أخرى، وهذا أمر عجيب، إذ كيف يستدلون بما ينكرون. ولكن من الأحاديث التي وردت في هذا حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال: لا تكتب عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وهذا أصح ما ورد في هذا الباب. وأيضا حديث: جهدنا بالنبي يأذن لنا في الكتاب فأبى. وفي رواية أخرى: استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتابة فلم يأذن لنا. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال: خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نكتب الأحاديث، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك. قال: أكتاب غير كتاب الله؟ أتدرون ما ظلت الأمم قبلكم إلا بما كتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى. وهناك أحاديث أخرى ولكن أسانيدها لا تخلو من مقال، أي أن رواتها فيهم ضعف. بالمقابل، وهذا الذي يجب تنبيه عليه والإشارة إليه، هناك عدة أحاديث وردت في إباحة الكتابة، ومن أهمها حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في فتح مكة: أكتب لأبي شاه، وهذا أبو شاه اليماني ويقال أنه فارسي، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له في الكتابة فقال: أكتب لأبي شاه. وقال سيدنا ابن عباس أيضا رضي الله عنهما لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وهنا لسائل يسأل: كيف نوفق بين أحاديث النهي والإذن لكتابة الحديث النبوي؟ وقد حاول العلماء أن يجمعوا بين هذه الأحاديث فذكروا 5 أوجه للجمع. الوجه الأول هو الطعن في أحاديث النهي عن الكتابة والقول بأن حديث سيدنا أبي سعيد الخدري موقوف عليه فلا يصح للاحتجاج، ويروى هذا عن الإمام البخاري عليه رضي الله عنه وأرضاه وغيره، وهذا خطأ لأن هذا الحديث صحيح ثابت عند الإمام مسلم رضي الله عنه. الوجه الثاني أن النهي كان عن كتابة غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة لكي لا يلتبس الأمر على الناس. الوجه الثالث أن النهي في حق من وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتاب، وأن الإذن في حق من لا يوثق في حفظه كأبي شاه الذي ذكرناه منذ قليل. الوجه الرابع أن يكون النهي عاما والإذن خاصا بمن كان قارئا كاتبا لا يخطئ ولا يخشى عليه الغلط. والوجه الخامس أن النهي كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، فلما عرف المسلمون القرآن وحافظوه وميزوه عن الحديث زال هذا الخوف، فنسخ النهي وصار الأمر إلى الجواز. إذن إخواني، هذا كله دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى نهيا باتا عن الكتابة، فقد ذكرنا أوجه ذلك كلها، وأن السنة النبوية المحفوظة محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى وبعناية الله سبحانه وتعالى الذي قيض لها رجال من الصحابة ثم من التابعين ثم تابع التابعين ثم من العلماء الذين جمعوا هذه السنة من صدور الرجال ومن كتبهم. وهكذا إخواني جمعت هذه السنة النبوية ووصلت إلينا بحمد الله. وسنتحدث بإذن الله في حلقتنا القادمة عن بدء تدوين السنة النبوية رسميا، ومن كان له فضل السبق في هذا العمل الجليل، وما هي أهم جهود الأئمة الأوائل في حفظ هذا الميراث النبوي العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج عند قرار النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيتخذه في أسرى معركة بدر السبعين، بعدما استشار الصحابة ومنهم من قال بالفدية لأنهم أهلهم وأقاربهم ولعلهم يسلمون، وآخر بقتلهم لأنهم آذوا الرسول وأخرجوه، فيما قال آخر بجمعهم وحرقهم في واد مليء الأشجار. فماذا كان قرار النبي أستاذنا المؤرخ؟

حينما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من بدر، فرق أسرى قريش بين المسلمين وأمر بمعاملتهم بالحسنى. وعن ذلك يقول أبو العاص بن الربيع الذي كان زوجا للسيدة زينب ابنة رسول الله: لقد كنت أسيرا عند نفر من الأنصار، وكنا إذا تغدينا أو تعشينا آثروني بالخبز وأكلوا هم التمر. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول الكلام ذاته. وبالإجمال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوعت أساليبه مع أسرى بدر، فقد حدد شروط فك أسرهم إما بالفداء أو القتل، وكان الفداء 40 أوقية إلا العباس عم رسول الله، فقد كانت فديته 100 أوقية. ومن كان من الأسرى لا يملك أهله المال، كان يقبل منه أن يعلم 10 من أبناء المسلمين. وبالإجمال فإن غالبية الأسرى تم فداؤهم من أهلهم في مكة، إلا البعض الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم لما فيه مصلحة للمسلمين، مثل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث اللذين كادا للإسلام والمسلمين كيدا عظيما في الفترة المكية. لكن الفترة التالية لغزوة بدر كانت من أجمل أيام المسلمين في طيبة، فقد انتشر الفرح في أحياء المسلمين بالنصر العظيم، وبدأت هيبة دولة المدينة الإسلامية تزداد بين العرب، فقد هزموا قريشا التي كانت الأقوى في ذلك الوقت، فضلا عن أن المعركة في جانب من جوانبها أكسبت المسلمين الذين كانوا يعيشون ظروفا اقتصادية متواضعة موردا اقتصاديا هاما، ألا وهو غنائم معركة بدر التي جاءت طيبة في وقتها بالنسبة إلى المسلمين.

يبدو أن الفرح بنصر بدر لم يكن عاما في المدينة، بل كان مقتصرا على المسلمين، فيهود المدينة نزل عليهم انتصار النبي وأصحابه كالصاعقة، أليس كذلك؟

طبعا لم يصدق اليهود نتائج معركة بدر، وبدلا من الحفاظ على المعاهدة التي بينهم وبين المسلمين، ولم يكن مر على كتابتها إلا عام واحد، بدأ اليهود خاصة بني قينقاع الذين تشير المصادر التاريخية إلى أنهم كانوا أهل شجاعة وصبر في إثارة الفتن والحسد للمسلمين الغضب من نتائج معركة بدر. ورغم أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث معهم قائلا: يا معشر اليهود، احذروا من الله أن ينزل عليكم مثل ما نزل بقريش من النقمة، فرد بنو قينقاع قائلين: يا محمد، إنك تظننا مثل قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، إنا والله لو حاربناك لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا. وكان واضحا أن اليهود تنتوي الشر بالمسلمين، وهو ما حدث بعد ذلك بقليل. فبين امرأة مسلمة تشتري حليا من سوق اليهود، قام من خلفها البائع وربط رداءها بحديدة، فلما قامت المرأة المسلمة انكشفت وضحك اليهود الذين كانوا في السوق، فما كان من رجل مسلم في السوق إلا أن قتل اليهودي، فتجمع اليهود عليه وقتلوا المسلم. كانت هذه الحادثة بداية انتهاء وثيقة المدينة، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن حاصرهم في حصونهم 15 يوما، وكانوا 700 شخص. وهنا تدخل عبد الله بن أبي سلول وكانوا حلفاءه، وكلم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة أزعجته عليه السلام، حتى قال له: هم لك لا بارك الله فيهم. وفعلا لم تمضي عليهم سنة حتى ماتوا جميعا، وقبلها كانوا طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخلي سبيلهم، وأن يرحلوا عن المدينة بنسائهم وأولادهم، وأن يتركوا أسلحتهم وأموالهم.

بخرق اليهود لوثيقة المدينة أصبح للمسلمين فيها عدو خارجي يتمثل في قريش وآخر داخلي يتمثل في يهود بني النضير وبنو قريظة.

هذا صحيح تماما، وأكثر من ذلك تحالفا وتعاونا، فتوابع معركة بدر لا تزال قائمة، وأبو سفيان بن حرب زعيم قريش حلف أن لا يمس النساء والطيب إلا عندما يثأر من المسلمين. وفعلا اقترب أبو سفيان من المدينة وذهب إلى خيبر التي تبعد عنها نحو 180 كيلومترا إلى الشمال، وحاول الالتقاء بزعيم بني النضير حيي بن أخطب الذي سيتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أعوام من ابنته السيدة صفية. لكن أبا سفيان لم يلتقي بن أخطب، وقابل سلام بن مشكم أحد زعماء القبيلة. ولم يكتف الطرفان بالعداء للمسلمين، بل إن أبا سفيان قتل في زيارته تلك رجلا مسلما وأحرق زرعه، وقال: الآن أستطيع مس النساء وأتطيب، وهرب إلى مكة. ولم يلحق به المسلمون، وكانوا 200 رجل يرأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر تهديدات اليهود للمسلمين كانت تأتي من أحد زعماء بني النضير وأثراهم، ألا وهو كعب بن الأشرف. فقد ذهب بعد معركة بدر إلى مكة يبكي ويولول على قتلى قريش، ويقول: إن كان ما حدث في بدر صحيح فباطن الأرض خير من ظاهرها. وبدأ في تحريض قريش على المسلمين، وأنه لا بد من الثأر منهم. وعاد ابن الأشرف إلى حصنه في المدينة والموجودة بقاياه حتى اليوم، واستمر في إيذاء النبي وأصحابه، والرسول لا يرد عليه، حتى بدأ ابن الأشرف يقول شعرا في التشبب بنساء المسلمين وأذيتهم في أعراضهم. وهنا قال النبي: من لي بكعب؟ فانبرى 3 من الصحابة وقتلوه في حصنه. ومن تلك اللحظة بدأت الأحوال تتغير في المدينة، فقد خاف اليهود حقا على أنفسهم، وإن كانوا لم يتوقفوا عن التحريض على المسلمين، إلا أنه تحول إلى تحريض غير مباشر.

يتضح من حديثك أستاذنا المؤرخ أن الأحوال السياسية في المدينة في السنوات الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت صعبة للغاية، فهل هذا الكلام دقيق؟

نعم دقيق، فالمدينة كانت تتعايش خصوصا بعد معركة بدر مع استفزازات قريش ورغبتها في الثأر لما حصل، واليهود كانوا يحاولون بشتى الطرق إيقاف التقدم الإسلامي في شتى مجالاته. ورغم كل تلك الصعوبات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحقق النجاح تلو النجاح وفي المجالات كلها. فدينيا كان عدد المسلمين يزداد باطراد، والاقتصاد ينمو وإن ببطء لكنه ينمو، وعمرانيا المدينة تتسع، وحتى عسكريا جيش المسلمين يتطور ويقوى وعتاده يزيد. ولما لم يكن مر على غزوة بدر إلا عام واحد، علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا جمعت نحو 3000 مقاتل مدججين بالسلاح، منهم 1000 فقط من قريش والباقي من كنانة وثقيف وغيرهما من القبائل في طريقهم إلى المدينة. ويقال إن العباس بن عبد المطلب عم النبي أرسل إليه رسالة يخبره بذلك، فاجتمع النبي بالصحابة وشاورهم في الأمر، وانقسم الرأي إلى رأيين، أحدهما يرى الخروج والحرب خارج المدينة، ومعظم أصحاب هذا الرأي كانوا ممن لم يشارك في بدر وسندهم في ذلك حتى لا ترى قريش ضعفا أو جبنا من المسلمين، بينما رأى الفريق الآخر البقاء داخل المدينة والدفاع عنها، وكان عليه الصلاة والسلام من أصحاب هذا الرأي. لكن ولسبب غير واضح خرج جيش المسلمين إلى أحد حيث مكان المعركة، وكان عدده نحو 1000 مقاتل، وفي الطريق وبالقرب من مسجد المستراح انسحب كبير المنافقين عبد الله بن أبي سلول ومن معه ليبقى مع رسول الله 700 صحابي. ولما التقى الجمعان كما في القصة المشهورة، كان النصر في البداية قريبا من المسلمين حتى خالف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلوا عن تلة صغيرة كانت تسمى سابقا جبل عينين وتسمى حاليا جبل الرماة بحثا عن الغنائم. فكانت الهزيمة للمسلمين، واستشهد في أحد 70 رجلا، 4 من المهاجرين بينهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام والباقي من الأنصار. وتروي المصادر التاريخية الكثيرة من المواقف البطولية لكبار صحابة رسول الله في الدفاع عنه، لكنها كانت أياما صعبة على المدينة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصادر التاريخية تروي أنه بعد انتهاء المعركة بحث النبي عن عمه حمزة، فوجده قد بقر بطنه وجدع أنفه وأذنه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في قمة حزنه وغيظه: لئن أظهرني الله عز وجل على قريش لأمثلن ب30 منهم. فرد المسلمون قائلين: لنمثلن بهم إن أظهرنا الله عليهم مثلة ما يمثل بها أحد. ويروى عن الصحابة أنهم قالوا: ما رأينا الرسول باكيا أشد من بكائه على حمزة، وكان يقول: يا حمزة، يا عم، يا أسد الله ورسوله، يا حمزة، يا فاعل الخيرات، يا كشاف الكربات.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته، حياكم الله وبياكم.
1: الله،
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة ما يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المستمعين والمتابعين. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد، ونواصل إذن هذه الرحلة الماتعة.

0: طيب وأرسل لنا في الإذاعة يقول لي الضبط غير الضبط. نعم هو
1: نعم
0: قد تجد اختلافا في بعض الكلمات
1: ولكن المفهوم نفسه.
0: نفسه
1: نعم
0: بحول الله
1: بحول الله.
0: تعالى بحول الله. إذن سأبدأ من البيت 295 حيث يقول: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. نعم سيدي.
1: رضي الله عن الشيخ الإمام. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، إذن العلامة الناظم يبين لنا رحمة الله ورضوانه وسلامه عليه صفات المريد، والمريد الحق هو ذاك الذي يحفظ جوارحه جميعا.
0: صحيح.
1: عن كل ما لا يجوز له.
0: نعم.
1: عن كل ما لا يرضاه عنه الله ورسوله صلى الله عليه وآله
0: وصحبه وسلم.
1: ومن ذلك غضه البصر، غضه النظر، ألا يمد عينيه لينظر إلى ما لا يحل له.
0: نعم. نعم.
1: يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ستة أمور اضمنوها،
0: صحيح،
1: يضمن الله عز وجل لكم
0: الجنة.
1: الجنة، وهل يريد المرء يوم القيامة إلا جنة الله تعالى؟
0: أي والله.
1: إلا جنة الرضوان.
0: نعم.
1: قال عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم.
0: جميل.
1: الصدق في الحديث.
0: نعم. هذه رواية الإمام أحمد سيدي.
1: نعم.
0: جميل. طيب.
1: وأوفوا إذا وعدتم.
0: نعم.
1: ألا نخلف الوعد. وأن نوفي بالعهود والمواثيق.
0: هذا أكيد.
1: وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم.
0: أي نعم.
1: الأمانة، وهي يوم القيامة لمن فرطها خزي وندامة.
0: نسأل الله السلامة والعافية.
1: وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، العفة،
0: صحيح،
1: والطهر، وغضوا أبصاركم، شاهدوا القول، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
0: نعم.
1: ومن المأثور عن سيدنا أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه،
0: نعم،
1: قوله: العيون مصائد الشيطان.
0: نعم. صحيح.
1: العيون مصائد الشيطان، فإبليس لعنه الله وحفظنا الله من شروره.
0: آمين.
1: ومكائده.
0: آمين.
1: ومصائده. يضع للعبد المؤمن مصائد.
0: صحيح.
1: ويضع له، لا أقول شراكا بل أشركة، حتى يقع.
0: صحيح.
1: ويزل المرء.
0: نعم.
1: فيها. فمن هذه الشرائك والمصائد العين.
0: أي والله.
1: النظرة الآثمة، النظرة التي لا يرضاها الله والرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وصحبه وسلم.
1: قال: العيون مصائد الشيطان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلا يطيل النظر، يتبع عورات الناس وينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، فقال له: لو انفقأت عينك كان خيرا لك.
0: أي والله.
1: أن تنفقأ عينك فذلك خير لك من أن تتبع النظرة نظرة أخرى لا تحل ولا تجوز لك.
0: صحيح.
1: ولذلك قيل: من أرسل طرفه استدعى حتفه.
0: نسأل الله السلامة.
1: من أرسل رسالة سهام عينيه وأطلقها فيما يحل وفيما لا يحل استدعى حتفه، أي استدعى هلاكه وفناءه والعياذ بالله.
0: نعم. والإنسان يحذر سيدي.
1: نعم.
0: يعني في حديث الإمام الترمذي، أو كان ديما نقوله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أنت بتحكي وساعات هكا يأتي إلى الذهن شيء.
1: نعم.
0: فنقوله.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم بينا وحذرنا من تتبع عورات إخواننا من المسلمين. ستذكر هذا الحديث.
1: نعم.
0: سيدي خلاص
1: لا لا لا أذكره لا
0: أطويه الآن
1: تيمنا تيمنا وتبركا بقراءتكم.

0: نذكره
1: لأني سأقرأه من ذهني فلا أدري هل أحافظ على اللفظ أم لا.
0: يا معشر من آمن باللسان
1: بالضبط. نعم. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع عورات المسلمين فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه
0: ولو كان في
1: جوف بيته، أو كما قال صلى نعم. الله عليه وسلم. فالإنسان جميل. يرد باله سيدي. نعم. نعم.
0: الإجماع سيدي هيثم
1: نعم.
0: قائم خلفا عن سلف على تحريم النظر فيما حرم الله ورسوله
1: أكيد.
0: صلى الله عليه
1: وآله وصحبه وسلم.
0: من نظر في عورات النساء، في النظر في عيوب النساء، في النظر إلى المسلم بعين الإزدراء، بعين التقزيم، بعين التقليل، بعين الاحتقار، هذه كلها نظرة.
1: نعم.
0: وهذه نظرة مذمومة، ونظرة يسأل عنها المرء بين صحيح. يدي رب العزة يوم القيامة.
1: والله.
0: وموضوع النظرة وغض البصر تتعلق به عدة مسائل وجب التنبيه لها.
1: نعم سيدي.
0: من هذه المسائل أقتصر على مسائل ثلاث: أنه من تابع التفكر اختيارا رأى مشهدا
1: نعم.
0: يسوء
1: صح.
0: للأسف الشديد
1: نعم.
0: فغض طرفه، هذا استجاب
1: نعم.
0: لما أمر الله به ورسوله من قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا
1: منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اصرف بصرك
0: نعم.
1: يعني
0: نعم. فإذا عاد وصار يراجع ذلك المشهد ويستحضر أدق تفاصيله فهو في حكم المتعمد النظر، فهو في الحكم كمتعمد النظر. فينبغي أيضا ألا نستحضر هذه الأمور المذمومة. كذلك مما يتعلق بموضوع النظرة
1: نعم سيدي.
0: النظر، وهذا نسأل عنه أحيانا، النظر إلى المرأة المتجالة. ما معنى المتجلى؟ مشتقة من الظهور والتجلي، وهي المرأة الطاعنة في السن التي تقدمت بها السنون والتي لا طمع ولا أرب للرجال فيها، وسماهن القرآن العظيم بالقواعد.
1: قواعد من النساء.
0: قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
1: نعم.
0: ولكن انتبه، وأن يستعففن
1: خير
0: الأفضل
1: نعم.
0: والأتقى والأمثل، وأن يستعففن خير لهن. الآية من سورة النور. مما يتعلق أيضا بمسائل النظرة أنه لا يجوز النظر إلى الشابة إلا لعذر شرعي كالشهادة في بيع شراء زواج، فيجوز حينئذ للشهود النظر إليها ليتحققوا من صفتها. كما أن الخاطب الذي أراد أن يخطب وأراد أن يتزوج يجوز له أن ينظر من المخطوبة في الوجه وفي الكفين فقط، وبعلمها وجعل الفقهاء لهذه المسألة قيدين اثنين. أما القيد الأول إذا خطبها لنفسه، مش ماشي يخطب الغير وينظر أي نظرة نعم، أن يخطبها لنفسه. القيد الثاني إذا غلب عليه ظن الموافقة عليه كزوج، إذا علم الرف من الأول فلماذا يذهب وينظر. فهذين القيدين جعلهما سادتنا الفقهاء
1: نعم.
0: مما يتعلق أيضا، وبهذا أختم موضوع النظرة، أنه يجوز لكل من الزوجين النظر إلى عورة الآخر، هذه مسألة
1: نعم.
0: مباح
1: واضح.
0: ثم انتقل بنا الفقيه الناظم ليحدثنا عن السمع.
1: صحيح. قبل نعم. السمع سيدي، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
0: نعم.
1: يعني الذي نهى فيه الصحابة عن الجلوس في الطريق
0: نعم.
1: قالوا: ما لنا بد يا رسول الله، يعني احنا هذه الطرق نجلس فيها. فقال:
0: فأعطوا الطريق
1: حقه
0: نعم.
1: أول حق ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: غض البصر،
1: غض البصر.
0: نعم.
1: أول حق من حقوق
0: نعم.
1: الطريق. وليش؟ لأنه هذه الأمور نعم ذكرها فقهاء، لكن نريد أن ننزلها على أرض الواقع
0: نعم.
1: بعض الناس يجلس في المقهى
0: نعم.
1: فيما أراه على كل من روح أنا للبيت أو شيء، أمر على طريق فيه نعم. مجموعة من المقاهي، تجد الناس على الطريق
0: قارعة الطريق نعم. إن كان ولا بد من هذا الاجتماع في هذا المكان فأعطوا الطريق حقه
1: نعم.
0: غضوا أبصاركم لا تطلقوا سهام النظرة.
1: يلوج على هذا وعلى هذيك وهذاك، ويبدأ نعم. يلوج وين مشى وشكون جاء وشكون مع فلان وشكون مع نعم. فلانة. هذه
0: هؤلاء القتاتون وهؤلاء الذين يتبعون عورات الناس
1: أيوة.
0: وهؤلاء الذين يريدون أن يتحدثوا عن الناس بما لا يرضاه الناس
1: أيوة.
0: أي نعم.
1: ولذلك أريد أن أنبه إلى هذه الأمور، حتى الإنسان أخويا غض بصرك حتى على القضية اللي شراها صاحبك
0: نعم.
1: ولا جارك
0: نعم.
1: ولا أخوك
0: نعم.
1: ولا تلاش لوش فما في الحقيبة.
0: وهذه الأمور التي ذكرتموها سيدي هيثم هي من خوارم المروءة
1: نعم
0: نعم
1: سيدي، هذا هو، فقط أردت أن أنبه لهذه المسألة حتى لا يذهب ظن الواحد أنه غض البصر فقط على ما يشاهده في التلفاز أو ما يشاهده في الهاتف أو في الكمبيوتر،
0: حتى في الطريق،
1: حتى في الطريق،
0: حتى في الطريق،
1: وأنت جالس كذلك
0: غض بصرك،
1: غض بصرك.
0: نعم. واجعل نظرك إلى أسفل.
1: نعم.
0: فذلك أسلم،
1: أسلم لك.
0: نعم.
1: نعم. قال: يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم.
0: الله. نعم. إذن يكف سمعه عن
1: المآثم،
0: عن المآثم. والمعنى
1: وذكر هو بعد
0: نعم. سوف يضرب لنا المثل. المعنى أن حفظ السمع عن كل ما يأثم المرء بسمعه.
1: نعم.
0: وضرب لنا الناظم أمثلة.
1: صحيح.
0: مما يأثم العبد بالاستماع لها فقال:
1: كغيبة النميمة زور كذب.
0: الغيبة والنميمة والزور والكذب.
1: نعم.
0: هذا فقط؟ لا. هو ضرب لنا أمثلة ليتضح
1: كاف التشبيه.
0: نعم.
1: يعني
0: ليتضح لنا، لتتضح لنا المسألة. ولكن ليس الباطل منحصر في هذا، وليس الإثم منحصر في هذه التي ضربها فحسب، ولكن يدخل فيه كل باطل لا يجوز الاستماع له، كالغناء الماجن، الداعي للرذيلة، المهيج للشهوة.
1: نعم.
0: وكالكلام البذيء.
1: صحيح.
0: وكالسب وكالشتم ونحو ذلك مما لا يرضاه عنا الله ورسوله.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لأن المرأة لو أناخ سمعه، لو أطلق سمعه متعمدا لهذه الأمور، كان معينا على الباطل.
1: صحيح.
0: وكان معينا على الإثم والعدوان. وربنا عز وجل يقول: ولا، بلا من ناهي ربنا ينهى، قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والعدوان.
1: قال: وتعاونوا على البر والتقوى.
0: نعم.
1: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
0: فإذا سمع المرء الباطل غير متعمد السماع فإنه لا يأثم، هو لم يتعمد، لا إثم عليه، لكن
1: صحيح.
0: بشرط، بشرط أن لا يتمادى في السمع. يبارك الله، خلنا نسمع، خلنا نسمع الحداثة الأخر. هذا لا ينبغي.
1: صحيح. نعم.
0: لأن هذا من تتبع عورات الناس.
1: نعم.
0: وهذا من تتبع مساوئ الناس.
1: صح.
0: وأعظم به من سيئة وخطيئة.
1: إيه والله يا سيدي.
0: فإذا سمع المرء الباطل غير متعمد فلا إثم عليه، بشرط أن لا يتمادى، وما يستحليش هالأمر هذا.
1: صحيح.
0: يعطي
1: يعطي وذنه.
0: نعم. أنا خاطي،
1: مش أنا نتكلم،
0: مش أنا نتكلم، أنا نسمع فقط.
1: نعم.
0: أنت شريك.
1: صحيح.
0: في الوزر وفي الإثم، لو سمعته يغتاب وتماديت أنت شريك. إذن ما الحل؟ قل له: من فضلك لا تحدثنا عن فلان، ففلان نعرف خلقه وكذا، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار.
1: نعم.
0: أو كما قال.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: قل له: من فضلك لا تغتاب الناس، فكن آمرا بالمعروف ناهن عن المنكر مصداقا لقول ربنا، ولتكن منكم أمة
1: يدعون إلى الخير
0: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك ماذا؟
1: هم المفلحون،
0: الرابحون، الفائزون.
1: نعم.
0: وأولئك هم المفلحون. إذن فحكم الاستماع إلى ما لا يحل حكمه كحكم النظرة الأولى لك.
1: نعم.
0: والثانية
1: عليك سيدي.
0: عليك. مررت فسمعتهم يسبون، فاستهجنت هذا السب وهذا الشتم وانصرفت، لا إثم عليك.
1: نعم.
0: لكن لو وقفت لتستفسر
1: وتسمع
0: غير آمر بمعروف غير ناهن عن منكر، فأنت شريك في الإثم مع هؤلاء، والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلام.
0: فالأولى لك في النظرة، والثانية عليك. وفي السمع أيضا، الأولى لك والثانية لو تماديت
1: عليك.
0: تكون عليك. روى العراقي والطبريني أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: المستمع أحد المغتابين.
1: سبحان الله.
0: يغتاب فلان فلانا وأنا أستمع، أنا شريك في الغيبة. المستمع.
1: نعم.
0: أحد المغتابين. وفي رواية: المستمع شريك القائل. المستمع
1: شريك
0: القائل. وروى أبو ليلى في مجمع الزوائد من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول: القائل للفاحشة والذي يسمع في الإثم سواء. كلاهما في الإثم
1: سواء.
0: القائل للفاحشة والذي يسمع في الإثم سواء.
1: هؤلاء هم الجلساء يشقى بهم جليسهم.
0: نعم. أولئك يسعد ويفلح بهم جليسهم، وهؤلاء يشقى بهم والعياذ بالله ويأثم بهم جليسهم. وقد قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو هل يتمادون
1: أبدا أعرضوا عنها،
0: هل يستحلون هذا الأمر أبدا، وإنما يعرضون إما أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وإما أن يتركوا ذلك المكان وينصرفون.
1: نعم.
0: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.
1: جميل جدا.
0: ونختم بفائدة.
1: تفضل سيد. نعم أنا هذا.
0: بقي لنا بعض الوقت.
1: نعم بعض الثواني سيد.
0: فائدة أن هذا السمع الذي هو نعمة.
1: نعم.
0: ومنا حبان المولى تبارك وتعالى بها السمع له شر يستعاذ منه. فقد روى الترمذي في سننه عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، أي أتحصن به وأحمي نفسي به. قال: فأخذ بكتفي صلى الله عليه وآله وصحبه
1: وسلم
0: وقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. إذن للسمع شر
1: أكيد
0: يستعاذ منه. قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
1: واضح سيدي. بارك الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عريب.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلين.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
0: من رياض السنة النبوية.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو، الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو،
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم. كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكراً جزيلاً،
5: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص.

0: العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش بارك الله فيه، ما قصرتش بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: تعليم القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
5: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا، نحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، اللهم بارك لمن تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى، اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ إن شاء الله في حصة جديدة من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية 185 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، الآية 189 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا نقول بسم الله الرحيم، أعدوها بسم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
4: شهر

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

0: الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم،
1: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
1: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
1: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
2: لا نقول فليصم، فليصم. لابد الإشارة إلى الهاء الساكنة، أعيدوها.
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
2: أيوة، فليصم، يصم هكذا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

0: سفر فعدة من أيام أخر
1: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

0: مَن أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
1: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
0: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

0: يريد بكم العسر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: ما لا نقول العسر. اسمعوها جيدا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

0: يريد بكم العسر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: العسر.
1: العسر.
0: أيوه عيدوها.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: قل عسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. الع

0: يوم عسر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
1: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: لا نقول العدة، العدة اسمعوها جيدا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

0: أقول
1: عندك.
0: قاري قاري قاري. اسمعوا هجين الراء متحركة بالكسر حكم الترقيق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هكذا قريب. أعيدوها.

0: تعال
1: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: فليست

0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
1: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى

0: أبنائكم
1: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
1: أحل لكم ليلة الصيام

الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.

أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.

0: لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
1: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.

0: إلى الليل.
1: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل.

0: في المساجد
1: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
0: تلك حدود الله فلا تقربوها
1: تلك حدود الله فلا تقربوها
0: تلك حدود الله فلا تقربوها
1: تلك حدود الله فلا تقربوها
0: تلك حدود الله فلا تقربوها
1: تلك حدود الله فلا تقربوها

0: تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: ولا

تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم

0: عظيم.
1: ننتقل إلى القراءة الفردية، وعلى السادة المستمعين والمستمعات أن يتابعوا معنا، ولابد باش يخرجونا الأحكام. نبدأ على بركة الله تعالى، تفضل اقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفرقان.
1: أحسنت. قل شهر رمضان. وعندك هدى للناس، لابد الإدغام هنا، إدغام تام، إدغام يعني لابد. نقول نحن تنوين تحذف، تقولش هدى للناس، إلى أي يستخرج الأحكام.
0: عنا سيدي في شهر عنا الراء مفخمة،
1: حكمها التفخيم. لماذا؟
0: لأن ما فوقها
1: لأنها متحركة
0: بالضم.
1: وبعدها كذلك الراء أنت رمضان متحركة حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح. ماذا ما شاء الله، الراء المتحركة قديش عندها من حالة؟ نقولوا أحكام الراء قديش عندها من حالة؟
0: ثلاث حالات.
1: لها ثلاث حالات. الحالة الأولى هي متحركة، الحالة الثانية هي ساكنة سكونا أصليا. أحسنت. الحالة الثالثة هي ساكنة سكون عرضيا. ما للحالة الأولى اللي هي متحركة، معناها متحركة بالحركات الثلاثة، أرى أرو إري، وقتاش رقاها؟
0: عندما تكون فيها كسرة،
1: متحركة بالكسر، وتفخم فيما عدا ذلك، معناها في المضموم والمفتوح. تفخم نحو شهر الراء مفخمة، وكذلك الراء في رمضان.
0: ثم الحكم الثالث في النون معناها مخفية.
1: لفظ أنزل
0: بالغنة.
1: النون عند الزاي، النون عند الزاي
0: زد. نعم،
1: أي الزاي من زد. أحسن. زد. نعم. ما شاء الله.
0: ثم النون
1: تقرأ هكذا، ما نقولش أنزل هكذا، الإخفاء مع الغنة. أي بعدها
0: ثم النون المشددة بغنة ومخفية أيضا.
1: أين لا هدى القرآن،
0: إدغام الدال في اللام، إدغام
1: في أي هنا، أين هو أنت سبقت قريب تقدمت، هل أتيت بالراء الساكنة في لفظ القرآن؟
0: نعم سيدي. هنا هذه
1: أين أنت يا شيخ عمار؟ القرآن. أنا قلنا إذا تخلفنا حاجة نبهنا عليها كما المرة اللي فاتت. القرآن، الراء هنا ساكنة.
0: نعم،
1: قلنا ساكنة سكون أصلي.
0: نعم
1: أيوة. وقتاش رقاها؟
0: عندما تكون الراء سكون عرضي.
1: وقتاش رقاها؟ إذا سبقت بكسر أصلي وبشرط يكون متصل بها وليس بعد حرف استعلاء في كلمتها، معناها الساكنة سكون أصلي قديش عندها من شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأولاني يكون كسر، الشرط الثاني يكون هالكسر هذا هو متصل بها، مثلاً حرف فرق بيناتهم، حال بينها وبين الكسر. الثالثة ليس بعد حرف استعلاء في كلمتها، مثلاً حرف استعلاء بعد هجاء في كلمة مثل في قرطاس. الطاء هنا من حروف الاستعلاء. تفخم ولا مترقى؟ تفخم. على خاطر وقال لك وليس بعدها حرف استعلاء، وهذا جاء بعد حرف استعلاء في كلمته. تفخم. ما نقول الراء ساكنة سكون أصلي ترقق بكم من شرط؟ ثلاثة شروط.
0: ثلاثة شروط.
1: الشرط الأول أن يكون كسر، وبشرط الثاني يكون الكسر هذا متصل لازق في الراء، معناها مثماش حائل بين الراء الساكنة وبين الكسر. الثالث وليس وما عندهاش حرف استعلاء، ما عندهاش حرف استعلاء جاء بعدها في كلمتها. أما في كلمة اللي كان يجي حرف الاستعلاء في كلمة أخرى مثل فاصبر صابرا، قل يا أخويا فاصبر صاء وحرف استعلاء جاء بعدها، لا أقول لك سمحني، فاصبر كلمة وحدها وصبرا كلمة واحدة. أنا قلت لك بشرط في كلمتها، أي في كلمة واحدة. ما نشوفه مع بعضنا الراء في لفظ القرآن، الشيء اللي منش ننظروا له قبل كل شيء، تراه الكسر موجود قبل الراء ولا لا؟ مش هو موجود، ما نفخمها على طول.
0: بالنسبة سيدي قرطاس،
1: أي
0: قرطاس بعدها حرف من حروف الاستعلاء،
1: حرف الاستعلاء خص صداقنا القطر اللي هما
0: السبعة،
1: حروف الاستعلاء عرفناها، خص ضغط قض، خص الخاء هو حرف الخاء، والصاد خص الضاد عين والغين والطاء والقاف والضاء، هاي هم سبعة. إذا كان أحد الحروف هذوما السبعة جاء بعد الراء مباشرة فرد كلمة، وقتها تفخم، هاي ملا توا واضحة وفهمناها مع بعضنا. إيش قال المجزري؟ كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الراء ساكنة واضحة، ساكنة سكون أصلي، نشوف تراه شروط كسر، كسر أصلي صارت أصلي ومتصل بها، أو نحن هنا تقريبا مش يدخل الشرط الرابع. هاو رد بالك، ينجم يكون كسر مثلا وما هوش أصلي، مثلا إني إني إني ارتبتم، أي ريتك أو كيفاش، رد بالك لأنه مش من أصل كلمة. هي أش يقول؟ تراه عطيني ما لا كسر ويكون أصلي، معنى من أصل الكلمة. شنو هو أصل؟ من أصل الكلمة، لو كان نقصوه المعنى ما يستقيمش. ارجعوني، أصل الفعل قداش؟ راجع أو تنحت الكسرة، أو الكسرة تنحت والمعنى بقى سليم، الكلمة أعطت مفعولها. بالله لو كان النحو هنا مثلا نجيب مثال، مثال ذلك مرية، الراء ساكنة ولا لا؟ قبلها كسر أصلي متصل، مرية. لو كان نحو الميم يستقيم المعنى؟ ما يستقيمش. ما لا ننظر إذا كان نجموش نعرف هل ترى الكسر أصلي ولا مش أصلي، نرجع ساعة إلى الثلاثي متاع الكلمة. كان استقام المعنى واعطات المعنى متاعها وهاك الكسر مشى على روحه، معناها نحينا الحرف اللي تحت منه كسرة، نحيناه من اللفظ والمعنى استقام والكلمة بقيت صحيحة، أراه ياك الكسرة ذيك ماشي أصلية. وإذا كان نحن بمجرد ما زلنا الحرف اللي تحت منه كسرة تغير المعنى والكلمة ما عطاش مفعولها ولا ما هيش كلمة، أراه الكسرة ذاك أصلي. مثلا بربهم، نجيبه مثلا حرف زايد، هي الباء زايد الكسر، قولوا ربيهم، اي مثال ذلك او كيفاش، يردوا بالك مالا مع بعضنا. الله يفتح ليك، راضيه اي اي، معناها النجم يستقيم معنا. تو نعرفها بشويه بشويه حتى مالا. ايش نقولوا؟ الراء ساكنه سكون اصلي تكون ايش قداش نحسبوه مع بعض؟ كسر ويكون اصلي، اثنين ويكون متصل، ثلاثه وما يكونوش بعدها حرف ايجدناها شرط رابع، ما حنفهمش ولم يوجد حرف استعلاء في كلمات يا عين. ابن جزر ايش قال؟ كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلاء او كانت الكسره ليست اصلا. اريد تويك تحفظ الشاهد، اي تفضل واصل، الوقت دهمنا.
0: ثم الحكم الرابع، النون مشدده بادغام
1: تنوين في لفظ هدن. أيوه. تنوين
0: هدن للناس.
1: متتابع
0: أي نعم،
1: واحدة بعد واحدة جاء بعد حرف اللام،
0: لام إدغام في اللام. نعم
1: إدغام باش
0: بغنة.
1: بلاش
0: غنة. نعم
1: اللام والراء، قال ابن الجزري، والدغم في اللام والراء أو إدغام تام، والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم. أي نعم. تفضل.
0: ثم وبينات من الهدى.
1: أحسن.
0: نعم الإدغام للناس.
1: النون مشددة. إيش قلنا؟ إظهار الغنة فيها. النون والميم كل واحدة إذا كان فوق منها شدة نظهر فيها الغنة. ابن الجزري إيش قال؟ وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. نظهروا لهم الغنة، أي معناها نعملوا فيها الغنة. أي.
0: ثم
1: للناس تقرأ هدى للناس، هدى للناس تقرأ هكذا.
0: ثم وبينات من الهدى أدغام التاء في الميم، أدغام تاء
1: التنوين في التاء من لفظ وبينات أحد الحروف، حروف يومنه يوم الإدغام بغنة.
0: نعم.
1: إيه؟ هي الميم من ميناء، أش تقرأ هكذا؟ وبينات من الهدى مع الغنة، وبينات من الهدى، من الهدى تقرأ هكذا. حكمها ماذا؟ إدغام بغنة قلب جزري وإدغمان بغنة يؤمن. أحسنت، أنت وقفت. والفرقان نفس الحكم الذي تقدم في لفظ القرآن، أن الراء ساكنة وليس قبلها كسر، إذن فحكمها التفخيم. أي أنا لا، هي هنا مدام القاعدة لولا بعدناش ننظروا لها أن ترى قبلها كسر ولا مش قبلها، قبلها مضموم حكمها التفخيم.
0: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
1: لا نقول فليصمه. هو في الحقيقة إذا كان اجتمع ساكنان قالوا عسير وبالإخفاء طبق مفصلة يجوز فيه معنى الإخفاء، معناه شبه الاختلاس، يجوز لك فيه وجه، لأن ساكنان الأول إذا كان ساكن ومقوف عليه وقبله ساكن هنا عسير، قال عسير وبالإخفاء طبق مفصلة لآخر ما جاء، معنى تقول فليصمه. أيوة أدهمهم تظهر لها. بارك الله فيك. أتراها الأخ الكريم، ما لا قلنا منكم تقريب، خلينا منكم، ونحن منكم قلتها، أي يعطينا تراها الأحكام.
0: الحكم الأول النون،
1: النون عند الشين.
0: نعم عند
1: الشين. تبارك الله السادة المستمعين والمستمعات، ربي يبارك فيهم إن شاء الله، تبارك الله حفظوا. عود قل لي النون، قل لك الحكم توعد بأن نعاود ونعاوده، هو ممكن تكرار لكن في الإعادة إفادة. يمكن البعض يقول تكرار مملة، سيدي هو التكرار فيه لأن مبتدئين، مش كالناس ممكن أخي سامة أختي سامعة ربي يبارك فيكم، ممكن أنت عندك ثقافة كذا لاخر مازال كيف نعاود له هك الإعادة. قال أطلب ولا تضجرن من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. نقول عنا كلمة عامية الدوام ينقب الرخام، ما لا ما رد بالك معناها كما يقال، وسع بالك معنا، معنا ما تقولش ناي والله هو عاود لي وأنا فاهمه يا أخويا غيرك مازال. ولذا تو إن شاء الله وصلت لمرحلة النضج يسموه الإنسان، هذه التحول تقول إن شاء الله كم بقينا حيين لما نكملوا كتاب الله، قولوا إن شاء الله إن كان في العمر بقية نعطيكم الدلالات القرآنية. حقيقة التدرج في المعاني تؤدي بنا وصولا إلى الإعجاز القرآني العلمي، معناها اللي موجود توا ننظروه ونشاهدوه إن شاء الله. ربي وفقنا جميعا. ملا مستقبلا عود قل لي، نقول لك ائتي بالأحكام التي درسناها، تقول لي فمن شهد، النون عند الشين حكمها الإخفاء بغنة، لفظ منكم النون عند الكاف حكمها الإخفاء بغنة،
0: الشهرة الراء المفخمة مفتوحة فوقها فتحة.
1: شيخ عادي عتو تبارك الله عليك، من خيرة الناس راح عطينا، هي واصل معنا خلوه وحده يخرج الأحكام. أي
0: ومن كان مريضا،
1: لا هذا الشهر اش قلت لي عليه،
0: الشهر
1: شنو حكمه الراء؟
0: الراء مفخمة.
1: أحسنت، لماذا؟ لأنها متحركة
0: بالفتحة. نعم
1: واضح يا عاتك.
0: ومن كان مريضا،
1: ومن
0: النون
1: كان
0: النون الأخفية بما معنى
1: نون عند الكاف، نوني من عند كاف كان. نجم هكا حتى هكا من غير من طولها معناها بدينا نختصره بشوية.
0: نعم.
1: تقول لي النون، قول يا سيدي النون في لفظ من عند كاف كان حكمها الإخفاء بغن. أي مريضا
0: أو على
1: تنوين في الضاد من لفظ مريضا فتح الله عليك مريضا أو جبها لك أي الراجل هو حكمه
0: الترقيق.
1: لماذا؟
0: لأن
1: متحركة
0: بكسر.
1: أحسن سيدي، كل راء تحت منها كسرة مباشرة أراه مرقة، أي متحركة بالكسر حكم والترقيق. بعد
0: مريضا أو على سفر. أحسن. مريضا
1: التنوين مركب.
0: نعم
1: شوفوا فوق من بعضه قد وبعده حرف من حروف
0: الإظهار وينطق هكذا مريضا أو على سفر.
1: ينطق هكذا الله يفتح عليك، مريضا أو على سفر. مريضا أو على مريضا او على ما عندكش حجه اخي سامع اختي سامع باش تقول لي انا ما عرفتش اي.
0: ثم الراء مرققه
1: نعم
0: ومخفيه بغنه.
1: نعم احسنت،
0: لان ما بعدها
1: حكم الاخفاء
0: مع الغنه.
1: او على سفر فعده.
0: نعم
1: اي سفر
0: ما بعد حروف من حروف الاخفاء
1: عند الفاء حكمها الاخفاء مع الغنه. اي نعم. نعم.
0: فعدة من أيام أخر. الميم إدغام تنوين. نعم
1: تنوين قبل كل شيء.
0: نعم
1: التنوين في التاء من لفظ فعدة
0: تم أيام أخرى هنا إدغام
1: عند ميمي من.
0: نعم
1: حكمها ماذا؟
0: إدغام بغنة.
1: ما شاء الله
2: فعدة من
1: فعد تقرأ هكذا
0: فعدة من أيام أخر
1: فعدة تم أي
0: فعدة من أيام أخر. هنا الإظهار أيضا أيام أخر. الميم أظهرناها لأن ما بعد حرف من حروف الإظهار وهو حرف من حروف الحلق.
1: إذن التنوين في لفظ من عند الهمزة من لفظ أيام. حكمها
0: الإظهار
1: إظهار وهي نجدها غير مجرد معناها ثابت أي محقق السكون حكمها دلالة وبعد حرف من حروف الحلق ستة حكمها الإظهار.
0: إظهار. ثم ثم اليسرى
1: أيام من
2: أخر
0: فين
1: أي هي
0: أيام من أخر. نعم أخر الراء هنا أيضا مخفف
1: أيام من أو التنوين في لفظ في الميم من أيام عند الهمزة حكمها الإظهار. أخر الراء ساكنة سكون عرضي عيجت ونحن بينا شنو هو معنى عرضي أن الذي هو متحرك في الوصل ساكن في الوقف معنى جاء عرض لأجل الوقت. أخر حكمها التفخيم لماذا تنشوف تراها تراها الشروط الأربعة شكون تراها يبينها عندكم الشروط عندكم الشروط ترى شكون يعطينا الشروط الساكن السكون عرضي إذا سبقت ره
0: متحركة بكسر أو
1: لا إذا كان سبقت بحرف مكسور متصل بها مثل مقتدر مقتدر أي هذا هي شرط أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل الشعر السحر قولوا الشعر السحر أي هذوما اثنين أي الثالث
3: أو سبقت بياء ساكن
1: أي أو سبقت بياء أي أحسن ياء ساكن سكون حي أو ميت مثال ساكن سكون حي خير خير ساكن سكون ميت خبير خبير
0: أي حرف الممال
1: أذايا أو والشرط الرابع هو إذا سبقت بممال مثل هير أي أو الأبرير عند من يميل
3: أو على جروف
1: يقول وهال روى مرو بخلف صد حلا أي طو إن شاء الله يجينا كملوا أنت معناها إنسان يضبط نفسه شوية ويجتهد نكملوا نقرأ القراءات إن شاء الله بعد ما إن شاء الله نكملوا رب إن شاء الله يبارك فينا وفيكم جميعا إن شاء الله وفي السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله الوقت في الحقيقة هو داهمنا إن شاء الله بعد ونقرأ القراءات ونقرأ الدلالات القرآنية اقرأ لي آية وننتقل تراهني من كان لأن الوقت قريب مشاء تراه تفضلوا مع بعضنا أي أقرأ سيدي.
4: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
1: العسر
4: العسر
1: أي ترى عطيني
4: يريد يريد عن الراء مكسورة مرققة وتقرأ هكذا يريد
1: أحسنت
4: الله بكم اليسر كذلك الراء مفخمة لأن فوقها حرف
1: اليسرى الراء من لفظ اليسرى
4: متحركة
1: بفتحة إذن إذن يكون
4: مفخمة
1: حكم التفخيم
4: يسرى ولا يريد كذلك معناتها أشرنا إليها يريد الراء مرققة تقرأ مكسورة مرققة يريد
1: أي
4: بكم العسر كذلك الراء مفخمة لأن فوق حرف
1: العسر العسر
4: العسر
1: نقولش العسر العسر
4: العسر
1: العسر
4: العسر
1: العسر
4: العسر.
1: أيوة. ننتقل إلى الحديث الشريف، قولوا الاستئناس. شوفوا الحديث مع بعضنا هذه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. نشوف مع بعضنا، الإنسان لابد كل يوم يقرأ أقل شيء 10 آيات، ونحن ما شاء الله كل يوم نتعلم في 8 من القرآن. ماذا يرد بالنا؟ الرد بالنا سادة المستمعين والمستمعات، ربي يبارك فيكم جميعا، رد بالكم كل يوم لابد باش تحفظ. تبارك الله 8 تعود ليك 12 مرة 12 ساعة سيدي، إلا إذا كان إنسان مش موجود في دار الدنيا. أنا بالحقيقة شو نقول، الإنسان يتعاود له 8 12 ساعة وما يحفظش، عاد نوجهه له خلي هو يجاوب، ما نقولش فيه حاجة أخرى. وبهذا ننتقل إلى سورة الفاتحة. قد توقفنا في إياك نعبد إياك نعبد، ترى نشوفه مع بعضنا. يقع الخطأ في لفظ نعبد من أوجه: عدم ترقيق النون، وعدم إعطاء السكون الرخاوة، يعني وبين رخو صفة التوسط، وبين رخو وشديد للعمر، وهذه فيها كلام الميم تو إن شاء الله، لأن بعض الاختصاصيين في الصوتيات قالك لابد نعمل هنا فاصل، وهذه الكلام إن شاء الله فكروني في الحصة القادمة باش نتكلم عليها إن شاء الله. إذن

0: وعدم تمطيطه، ثم نقول نعبد وإياك، بل الصواب هو نعبد، عاودوا مع بعضنا،
1: نعبد
0: إياك نعبد وإياك نستعين،
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: نعاود الصورة، بسم الله.

صدق الله العظيم، وإلى الملتقى في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله.

إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد

فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. صلى عليك الله.
1: رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. صلى عليك الله يا خير.
1: من رياض السنة النبوية.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر،

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: من حمده.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر،

في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي.

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا داخل تونس وخارج تونس. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. نحن معكم من الآن حتى إلى الساعة الرابعة. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-00-71-130-00-00. أقدموا هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود لنجيب عن أسئلتكم الدينية والثقافية.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71 130 000. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه والحياة. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك شيخ البشير، السلام عليكم وعلى كل المستمعين وعلى الإخوة العاملين معكم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، مرحبا، اسم الكريم سيدي.
2: تحية لك أخوي البشير وأخوي القاسم القاسمي وكل المستمعين الزيتون القرآن الكريم.
0: وأنت بالأمثل حبيبي، شنو السؤال كي؟
2: الأزهر من الدنيين.
0: الأزهر من الدنيين.
2: عايش بارك الله فيك. والله حبيت نسأل، يعني احنا هنا في مدين يعني تم جهات معينة يعني في النهار الأربعاء، يعني نقولوا احنا هيك ما يعملوش فيه مناسبات حاجات هيك يكون تم فيه حاجة النهار هكا.
0: كيف ما يعملوش فيه مناسبات؟
2: تم هيك النهار الأربعاء يعني يقول لك فيه ساعة ولا مساعة، حبينا نثبته يعني مع الشيخ، يعني الأربعاء أكيد زي الأيام الأخرى.
0: معناه ما يعملوش فيه أفراح معناه.
2: اي ثم هيك فيها معينه يعني يقول لك نهار الاربعاء ما نبداش به الفروحات ولا حاجات هيك، ولا حجامه مثال ولا هيك.
0: عليه عليه على
2: يقول لك فيه ساعه يعني ما هكو، علاش حبيت انا هيك شاب هيك معنا نستقف ونتعلم
0: من السماء تطير هذا.
2: وعلاش حبيت انا باش الشيخ يفهمني كل شيء.
0: الله يبارك،
2: يعني
0: الله يبارك في الأزهر.
2: والسؤال الثاني على التطير هيك حتى بصفه عامه، يعني
0: هو هذا التطير تحكي في قلب التطير تو الشيخ يجاوبك.
2: انا الدكتور يشوف لي يعني نهار الاربعاء زي الايام الاخرى في حاجه ما حاجه باش انا نثقف يا شاب.
0: واضح، عندك حاجه اخرى؟
2: الله يبارك لك وان شاء الله ربي يعينكم.
0: شكرا، اخذ معي اخوي لغايه الشيخ يجاوبك. السلام عليكم، نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيدتي.
3: تحية لك خويا بشير.
0: شكرا، اسم الكريم.
3: منيا من الكاف معتمدي التجرويد.
0: منيا من الكاف، مرحبا يا منيا.
3: معتمدي التجرويد.
0: أين عملنا؟ يعني
3: صحة عجيزة خويا بشير.
0: عايشك لالا، مبروك عليك، عايش أختي الغالية.
3: بارك لك إن شاء الله، إن شاء الله في ميزان حسنات الكل، في كلكم وكلكم كل من عنده سبب.
0: بارك الله فيك لالا، تفضلي أختي الغالية.
3: تحية للشيوخ زيتون الكل. خويا بشير، أنا عندي سؤال على صلاة الأوابين وسجود الشكر وصلاة العشاء، يقولوا بعد نص الليل تولي قضاء، هل هذا صحيح وإلا لا؟ مثلا ما حد ما صليش تلهى شوية بعد نص الليل يقولك لي صلي صلاة العشاء بعد نص الليل وهي قضاء.
0: نعم
3: أكهو، بارك لك إن شاء الله، ربي يفضلكم. السلام عليكم.
0: شكرا، السلام عليكم. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
4: أهلا سيدة سيدة علي من قبلية.
0: سي علي من قبلية.
4: نستنى في الكتاب علي خو.
0: سي علي شنو اللقب بتاعك سي علي؟
4: ها؟
0: شنو اللقب بتاعك؟
4: علي صغير.
0: علي صغير، قداش ربحت معانا الجائزة؟
4: يا ما قعدت بقرا الكتاب الناطق.
0: اي وقتها ربحته معانا سيد علي، ضري بعثتوا الكتاب الناطق هذا
4: اسبوعين تقريبا جمعتين الفادي.
0: نشوف ونرجع لك سيد علي. يعطيني سؤالك، عندك حاجه اخرى؟
4: السؤال عندي زوج اسئله سيدي.
0: نعم سيدي.
4: السؤال الاول، بالله تم ايه في في في, في الايات بتاع الصيام هذوك؟
0: نعم.
4: بعد اعوذ بالله من الشر الرجيم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
0: نعم.
4: فضيلة الله في الجاسم قول لك فسره لنا مليح. هل ترى يقصد بها ربي الفقير والغني معناه في فتره في السفر وفي المرض؟
0: واضح الشيخ يجاوب فسرك
4: سيدي. الفدوى بتاع شنو؟
0: عندك حاجة أخرى؟
4: والحاجة الأخرى، هل ترى وضوء نحان الجنابة؟
0: وضوء؟
4: توضى قدام نحى الجنابة، لازم تصلي به لوضوء ذاك ولا لا؟
0: وضوء قبل رفع الجنابة؟
4: أي
0: واضح سيدي. عندك حاجة أخرى؟
4: أتوسل بك ربي يعاونك.
0: شكرا، بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
5: يعيشك يا سي بشير. وفاء من المروج.
0: وفاء من المروج، مرحبا وفاء.
5: بالله باش نسألك سي بشير، مماتي توفيت قبل بابا الله يرحمه، عندها شوية ميراث هي،
0: فهمتني؟
5: نعم. قلت لك مماتي ماتت قبل بابا الله يرحمه، عندها شوية ميراث. احنا حكاية ست اخوات فهمتني، واحد بركة ورثها مثالش عادي.
0: جداك توفيت قبل باباك وتركت الميراث
5: وبعتالي توفيت هي ورثها واحد بركة، واحنا ستة اشخاص اخوات.
0: معنا انتم ستة اخوات، انتم التوفى باباكم ستة اخوات.
5: اها يعني عندنا الحق بمامتي الله يرحمها وإلا لي.
0: وكي توفت مماتك ورثها ولد واحد.
5: يعطيك الصح.
0: معناه حب تسأل انتم عندكم حق ولا ما عندكمش حق.
5: يعطيك الصح.
0: الله يبارك.
5: وبالله وسؤال اخر عندي مرت خويا بس في الفتنه ديما ما تحبنيش نكلم خويا فهمتني، تتكون ما نعرفش كيفاش ديما بتيرا ما اصلا ما تحكيش معانا، ما تحبش تحكي معانا كي ترينا ما تبعد من تبعد فهمتني، ما تحبش تحتك بينه وما تحبنيش نحتك بخويا.
0: خوك وينو هنا؟
5: خويا يكلم فينا هو مش يكلم فينا، اما هي تحرش في ولادها ما تكلموهمش وتبث ديما في الفتنه.
0: يا اختي لو لهنا تدور يرجع لخوك، دور خوك معناه اذا خوك زوج
5: ما حبتش تفهم، ما حبتش ترجع فهمتني، ما حبتش حتى الغالي. امي مش تكلم فيها، حتى امي مش تكلم فيها جمله، نحب نعرف انا شنو يقول الشرع.
0: نعم هو الاصل لو دور خوك، لو ما نعرفش تو جابك الشيخ، اما لو لهنا دور خوك في نحب نفهم دور خوك وينه.
5: خويا يكلم فينا مش ما يكلمش فينا، اما هي ما تحبش عرفت ديما تحرش في ولاد اكثر شي من ولادها صغار ما يكلمونيش، احنا عماتها ما يتكلم من كل يعني ما يتكلمونيش جمله.
0: علاه
5: ما نعرفش ما عملنا لهم شيء، راهي مشكله نبدا نخمم فيها راه تعرف اصلا اللي نمرض.
0: واضح
5: ما فهمتش عليه.
0: واضح عندك حاجه اخرى؟
5: لا لا عايشك ربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: شكرا شكرا نمر المكالمه المواليه.
5: عايشك وسلام.
0: السلام عليكم. انتهت المكالمات. شيخ خلينا نعود لنجيب على الأسئلة. مرحبا بك شيخ بالقاسم مرة أخرى. خليني قبل كل شيء شيخ، توا فصل الصيف تكثر فيه كثير من الأفراح والعقود الزواج وغير ذلك، طبعا شكون يسأل يقول يا أخي كي مرأة عدل تشهد تكتب هي تحرر العقد، عقد الزواج جائز أو غير جائز؟
1: نعم بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله.
0: نعم
1: هذا السؤال حقيقة طرح حتى خارج فضاءات الإذاعة.
0: نعم.
1: على اعتبار ظهور المرأة الآن في عدل إشهاد وتشرف على كتابة العقود.
0: نعم.
1: فأنا سئل تقريبا في هذه الموضوعات فنقول معناه لأخوتنا اللي يسمعوا فينا عموما، المهم أن العقد يعني متوفر على شروطه وأركانه.
0: نعم.
1: المرأة هي دورها دور توثيقي، دور إداري لا أكثر ولا أقل، دور.
0: نعم.
1: إداري.
0: نعم.
1: ما هي ركن من أركان العقد.
0: نعم.
1: هي مش ركن يمشي توثق وتهز ما وثقته بعد ذلك تزو إلى المحكمة حتى يكون هذا العقد عقدا معترفا به رسميا لدى السلطات وتحت دائرة القانون.
0: إحنا دورها دور إداري فقط.
1: دور إداري.
0: حتى علاقة
1: بالأبدا.
0: واضح. ما عنده حتى.
1: أين عم
0: نعم.
1: نعم.
0: ثبت. كيفاش مرة تكتب ويا.
1: لا لسيدي ما تم حتى إشكال.
0: نعم.
1: ما تم حتى إشكال. وظيفة إدارية كم إنسان يمشي البلدية بيستخرج مضمون ولا أي ورقة. مش هلقى امرأة موجودة في الأحد. ما ثم حتى اشكال ولا باش تكتب عقد نتاع سياره ساعات القمره باش يمشي البلديه القمره باش تكتب له العقد، فكذلك كتابه العقد من المراه لا اشكال ولا حرج فيه.
0: باهي واضح. باهي ولا هنا.
1: نعم.
0: في الشهود نجم مرة تشهد؟
1: هو الشهود ان يكون يعني يكون شاهدا عدل يعني.
0: نعم.
1: زوج شهود ذكور.
0: نعم.
1: ولكن تعرف إن لم نجد ذكرا تولي المرأة هي تأخذ دورة يعني دورة امرأتين في نفس الوقت باش تعوض للرجل.
0: نعم.
1: ولكن في دائما في الشهود أن يكون ذكرا هذا هو أفضل وأن يكون عدلا.
0: نعم.
1: ومن ضمن العدالة هذا بخلاف مذهب الأحناف أن يكون عدلا وأن أي أن يكون مسلما متجنبا في الغالب للكبائر، ما يكونش إنسان فاسق، إنسان معروف عليه الفجور معروف عليه الفسق يجيبش يكون شاهد في عقد زواج لأن العقد عقد مغلظ، فينبغي للشاهد أن يكون عدلا نثق في شهادته في كتابة هذا العقد، ولذلك شاهد أي عدلا.
0: الأم تحب تشهد البنت
1: أي
0: جايز نجم؟
1: هو
0: اذا ما لقيناش
1: لا هو نمشي وحنا الولي
0: اذا ما لقيناش ولي.
1: نعم.
0: اذا ما لقيناش لا ولي لا الخال لا العم، لقيناش هذه عائله ما عندهاش الظروف جت الظروف هكاك، ثم كان الام وإلى العمة وإلى الأخت، فهمت؟ نقولوا من طرف الزوج باش يجي يجيبوا رجل، ومن طرف العائلة البنت تنجم أمها تقول لك أنا ما عندي حتى حد أنا نشهد عليها. نشهد،
1: شوف، هي الشهادة هي أن يكون الولي الأقرب فالأقرب.
0: نعم،
1: كما ثماش الأقرب يمكن أن نفوض رجلا من المسلمين، رجلا عدلا نفوضه ليكون وليا للمرأة. ينجم يجيبوا أي واحد من المسلمين، أي واحد من الجامعة، يجيبوا إمام الجامعة.
0: المرأة لا،
1: الـ الـ الـ هذا نمشي وراء وفقا للملكية، مش ندخلوش في البحث.
0: ملكية
1: أي هو أن يكون الملكي. الله يبارك لك. نعم. ومن لا ولي له كما يقول السلطان وليه وليه. نعم. لكن هذه ما كنتش تجيب الآن، مش تجيب قاضي باش يشهد ولا معناها، فهمتي؟ فيمكن أن يكون رجلا من المسلمين، أن يكون يعني يأخذ الولاية على تلك المرأة في الزواج، هذا جائز بحول الله.
0: واضح، ما حتى مشكلة.
1: نعم.
0: شكرا سيدي. توا عنا سي زهير من مدنين يقول لك نحن في مدنين عنا عادة، ثم ناس طائفة من الطوائف عندهم عادة، يقول لك نهار الأربعاء ما يعملوا فيه شيء، لا يعملوا فيه الأفراح، لا ما يعملوا فيه حتى شيء. يقول لك نهار الأربعاء ذاك الأفضل ما يعملوا شيء، خاطر ما يتفائلوش فيه بخير الحاجك. السيد هذا يحب يسأل سي الأزهر، يقول لك أنا نحب نفهم ديني، نحب نفهم هل المعلومة هذه صحيحة أم صحيحة، هل هذا التطير مش تطير، كيفاش يكون التطير، فهمت؟ نعم
1: نعم، هذا داخل في بعض الأعراف اللي موجودة في بعض الأماكن، وأنا سمعت بهذه المسألة، ولكن لا أثر لها من حيث الوعد الشرعي. ما ثم حتى دليل، وما ثم حتى رواية، وما ثم حتى نص. هذا على ما أعلمه، وأنه يجعل من يوم الأربعاء يوما خارج بقية الأيام الأخرى، أن يوم كأنه لا نشتغل فيه شيء. هذا يرى من سياسة اليهود، توجدت على يوم السبت.
0: نعم. سياسة
1: اليهود،
0: لكن ذاك السبت مش أربعة.
1: أي ما ربما تتسرب الولي، إحنا بحكم مسلمين عملوا له نهار آخر،
0: ولكن نقول هذا من الأعراف العرف يعملوا به في البلاد، لكن هذا
1: موجود عرف، ولكن لا دليل عليه.
0: اي مش عرف، ما يسمى عرف، هذا يسمى ما نعرفش، هي فكر دخيل، غلط.
1: اي ما اللي يتطبع به ناس يولي عرف، يعني كي تطبع به ناس وينتشر ويصبح ظاهره،
0: عرف غلط.
1: عرف غلط بتبيع، لان الاعراف، حتى احنا عندنا الاعراف المعتبره شرعا، ليس لا. اي عرف يمكن ان يكون اصلا من اصول التشريع، وانما العرف المعتبر شرعا. فبالتالي ربك قال فذكرهم بأيام الله.
0: نعم.
1: فكل يوم من أيام الله لابد أن نجعل منه ذكرى نذكر بها ربنا، ونذكر بها تقلبات الزمان، وبالتالي تقلبات المقادير في حياة الإنسان. فيوم الأربعاء هو يوم كبقية الأيام، إلا ما ورد به النص في أفضلية ذلك اليوم كيوم الجمعة، يعني لأن وردت فيه نصوص على أن يوم الجمعة هو عيد المسلمين، وهو أفضل يوم في أيام الأسبوع لوجود يوم الجمعة فيه. ولكن يوم الأربعاء هو يوم عادي،
0: يوم الأربعاء شيخ مش من
1: هو يوم عادي.
0: نعم.
1: نعم، لأن لا نص في ذلك. يوم عادي بتبيع،
0: لا جمل نحجهم بالحجة والبرهان،
1: الحجة قل هاتوا برهانكم، لأن مسائل هذه مسائل توقفية على النص.
0: نعم.
1: هل هناك نص يمنع المسلمة من عدم الاحتفال او الاحتفاء في يوم الاربعاء على اعتبار انه يوم شؤم، مش لا نحتفلوا فيه ولا يدخل في التطير؟ تبيعه يدخل في التطير
0: حرام،
1: وتطير حرام.
0: نعم.
1: فهو يوم من ايام الله، كما عندنا يوم الاربعاء، كما يوم الثلاثاء، ما ثم حتى فرق بين الايام، بل انه يوم من ايام الله نتحرك فيه، نشتغل فيه، نفرح فيه، نؤسس فيه، ننتج فيه، هو كبقيه ايام الاسبوع لا أكثر ولا أقل.
0: نعم. كذلك شيخ عنا منى من الكهف تقول لك تحب تسأل على صلاة الأوابين وصلاة الشكر. صلاة الأوابين كيفاش الكيفين؟
1: صلاة
0: الشكر. نعم. هذه دائما أفكار أسماء.
1: أسماء أسماء أسماء
0: تدخل علينا ما عندها حد.
1: نعم، هي عديد من الأسماء التي دخلت إلى المنظومة الفقهية وأرادت أن تجزئ العبادات إلى أجزاء وأبعاض لا دليل عليه. صلاة الأوابين هي ربما تقصد بذلك صلاة الضحى. صلاة الضحى وردت وأنها صلاة الأوابين، أي الرجاعين إلى الله على اعتباري وأن صلاة الضحى تكون في وقت الضجيج ووقت الحركة وقت
0: في حديث شيخ هذه صلاة الضحى هي صلاة الأوابين
1: هي صلاة الأوابين هي تسمى حتى في بعض الكتب الفقهية تسمى بصلاة الأوابين
0: نعم.
1: لأنه في يقول قائل عليش لأن وقت الضحى ووقت الحركة ووقت الانشغال بالحياة وبحركة الحياة وبالبيع والشراء والعمل يجي الإنسان هذا يقتطع من حركة الحياة زمنا معينا ليصلي صلاة الضحى ولأن وردت في حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصبح على كل بني آدم يصبح على كل سلامة من بني آدم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وعدد سيدنا
0: نعم.
1: ثم قال ويغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من صلاة الضحى اللي يركع ركعتين من صلاة الضحى وكأنه تصدق على كل مفصل فيه تصدق على الجسد متاعه تصدق على بدنه قدم صدقة على كل أجزاء وأعضاء ومفاصل جسده وليصلي أربع ركعات يسمى من التوابين وهكذا وليصلي ستة من العابدين وليصلي ثمانية من القانتين
0: نعم.
1: فوردت في صلاة الضحى وأنها تصلى من ركعتين إلى ثماني ركعات في وقت الضحى وهي صلاة الأوابين
0: معناه خلينا نمشي ونقول له صلاة الأوابين الأكثرية تمشي
1: صلاة الضحى
0: يعني بها صلاة الضحى
1: أي نعم.
0: هذه موجودة
1: أي نعم.
0: وكون نقول صلاة الشكر أما صلاة الشكر
1: لا هي ثم سجدة الشكر هي مش موجودة في مذهبنا
0: نعم.
1: مش موجودة
0: نعم.
1: احنا عندنا معناش سجدة هكذا إلا سجدة التلاوة
0: نعم.
1: أما أن نسجد سجدة واحدة وتسمى صلاة فهذا لا وجود لها إلا في سجدة التلاوة
0: هم يسألوا في أسئلة ممكن ما عرفوش أسئلوا ما هي سجدتي الشكر
1: أي حتى سجدة الشكر احنا ما عندناش في مذهبنا
0: نعم.
1: موجودة رحم العلم في مذاهب أخرى لأن احنا يشترط في السجود ما يشترط في الصلاة في حين في المذاهب الأخرى أن الإنسان سمع خبرا فجأة فيسجد لله حتى وإن لم يكن على وضوء شكرا
0: نعم.
1: لله
0: نعم.
1: انطلاقا من قول تعالى فخر راكعا وأناب على نعم. سيدنا داود عليه السلام
0: نعم.
1: فبالتالي هي ما هيش موجودة في مذهبنا وإنما في مذهبنا هي أن السجود يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة
0: نعم.
1: وبالتالي احنا عندنا صلاة يمكن نصلي صلاة ركعتين شكرا لله نصلي صلاة ركعتين صلاة الحاجة نصلي صلاة ركعتين للاستخارة أما أن نسجد سجدة واحدة على أي هيئة كنا وفي أي اتجاه اتجهنا فهذا غير موجود في مذهبنا
0: الري للفتن اللي صايرة في المجتمع والمشاكل نعم. والإنسان نعم. أنه لباس وعائلته لباس قلت يخرج الصباح يروح في الليل دار ولباس يعمل سجدتين شكر يطلب ربي اليوم بتفتنته اللي هو عدى نهار ولباس بحق معناه لأنه شيء شيء شيء يبهد معناه
1: صحيح صحيح والله وكلامك صحيح أصبح الإنسان ينشد السلامة في كل شيء في جسده نعم. وفي دينه يعني إنسان كي يخرج إلى طريق وإحنا تحدثنا المرة الفاتت
0: نعم.
1: على حركة الطرقات والقوانين المرورية وتحدثنا وعلى أن تطبيق القوانين والإشارات المرورية راهي واجب ديني
0: نعم.
1: ما هيش مثلا متعلقة بحياتنا اليومية فقط بل هي واجب ديني حفاظا على حياة الناس وحفاظ على أرواح الناس وحفاظ على القيم الأخلاقية المنضبطة في حركة طرقاتنا
0: نعم.
1: ثم على الأقل القيم ذو أحمر ما تعديش ما تعديش ولو حتى طريق الآخر فاضية أنا ونعرف كي يتعدى واحد في أي لحظة من لحظات الغفلة يتعدى
0: نعم.
1: فهمتي فبالتالي لأنه هذا صدقني شيخ البشير ما عمت به البلوى ما تم احترام لإشارات المرور بالأكثر من ذلك أنا نحكي لك رو حتى من أشياء وقعت لي أنا معنى الضوء الأحمر يشعل والأخر يزمر علي ملتالي معناها يزمر معناها تعدى أمشي
0: نعم.
1: فتقول قائل هذا بأي عقل يتحرك خليك حطينها لشكونتي مو حطينها لي أنا وحطينها لي كنتي حفاظ على المارة سيد إنسان حب يتعدى وقتها حفاظا على حياتك وحياة الآخرين فاحنا كحكينا واحد كي يروح الآن سالما في جسده معافا في بدنه يحمد ربي
0: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: يعني نعم
0: مش ما حديث
1: تم حديث من نعم. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها احنا والله الشيخ البشير المفروض نقوم الصباح نحمد ربي حمدا يخرج من العروق ويخرج من القلب ويخرج من الروح احنا نشوفوا البارح قلت البارح يعني زلزال في كولومبيا يعني
0: شفتوا معناها سبحان
1: الله ناس كان في ديارها تحت ديار كارثة. احنا نحمد ربي كنقوم في الصباح
0: ربي سبحانه كل شيء
1: بالله نعم ما عندناش زلازل ما عندناش براكين ما عندناش فيضانات ما عندناش كوارث طبيعية راه ذلك من باب حفظ الله لهذه البلاد وللبلدان العربية كنلاحظوش البلدان العربية والبلدان الإسلامية الكوارث الطبيعية قليلة وقليلة جدا في حين أنا موجودة في دول أخرى وبكثرة في دول اليابان المتقدمة موجودة في أندونيسيا تسونامي كما اللي صارت وبكثرة موجودة في هذه الدول في الفلبين وغيره فنحن نحمد الله على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في جغرافية أرضية هادئة ما فيهاش هالكوارث هذه
0: لكن كي نحمد ربي الشيخ نحمده بالقول والفعل
1: بالفعل
0: نعم الحمد لله أي بلسان وكهو
1: أي نعم نحمده نعم. كذلك نعم سيدي
0: نعم عنا منى الكاف كذلك تقول ثمشكم قالت ثمشكم قادي إلى صلاة العشاء بعد نصف الليل تعتبر قضاء تقول لك أخي صحيح الكلام هذا وغير صحيح آخر وقت نعم. صلاة العشاء حاضر وقتش
1: لا غير صحيح احنا عنا صلاة إما أن تكون أداء أو قضاء وصلاة الأداء تنقسم إلى أداء في وقتها الاختياري وأداء في الوقت الضروري فصلاة العشاء كذلك لها وقتان من حيث الأداء عندها وقت اختياري وعندها وقت ضروري
0: نعم.
1: الوقت الاختياري لصلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر وإحنا كانت الذكر قلنا وأن الأذان لصلاة العشاء هو نعم. عند مغيب الشفق الأبيض وفقا للمذهب الحنفي لكن بداية صلاة العشاء في وقتها الاختياري عند مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على روايتين
0: نعم.
1: ثلث الليل أو نصف الليل قل قائل كيفاش نعرف نصف الليل نصف الليل مش نصف الليل بوقتنا هذايا مش بالوقت راه نصف الليل وأني نعمل الوقت ما بين غروب الشمس إلى الفجر قداش من ساعة نقسمها على اثنين ونضيفها بعد ذلك من غروب الشمس
0: نعم.
1: مثلا نحن كنقول الآن قولوا مثلا غروب الشمس قولوا الساعة 7 من باب التقدير يعني الساعة 7 غروب الشمس إلى صلاة الفجر الساعة 4 عندنا 9 سوايع اقسم 4 سوايع ونص وزيدها على 7 قداش تولي 11 ونص هكا اللي تولي
0: نعم.
1: يعني أن الوقت الاختياري لصلاة العشاء حتى 11 ونص متاع الليل
0: نعم.
1: بعدها يدخل الوقت الضروري
0: ضروري.
1: مش القضاء الضروري إلى قبيل أذان الفجر أذان نعم. الفجر تولي قضاء
0: بل الفجر تعتبر وقت ضروري
1: وقت ضروري
0: نعم. يتأثم على الإنسان إذا وخرها بدون
1: إذا وخر الوقت الضروري بدون عذر شرعي فهو آثم
0: شكرا شيخ
1: نعم.
0: كذلك عنا سي علي من قبل يحب يفهم الآية اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا له فهو خير له وأن تصوموا خير لكم نعم
1: نعم هو شوف هذه في أحكام الصوم تدخل أن الإنسان إن كان مريضا أو على سفر جوز ورخص له الشرع القضاء بعد رمضان فعدة
0: نعم.
1: من أيام أخر فأي أن رمضان هي عدة من أيام أخر ليست في شهر رمضان
0: نعم.
1: مش في شهر رمضان ولكن إذا كان الإنسان غير قادر على الصوم ابتداء غير قادر على
0: نعم.
1: الصوم هذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
0: نعم.
1: فبالتالي على الغير القادر على الصوم لوجود عذر شرعي ملازم له لا ينفك عنه فيطعم يطعم
0: نعم.
1: وعلمانا قالوا أن الأطعام على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب
0: شكرا كذلك يقول لك الوضوء قبل رفع الجنابة
1: نعم
0: ينجم الإنسان يصلي به
1: ينجم يصلي به بحول الله إذا كان ما أحدثش بعد ذلك
0: وإذا يكون مربوط بالغسل
1: نعم. نعم إذا كان ما أحدثش بعد ذلك يمكن أن يصلي به شو معنى ما أحدثش مثلا

0: مماتي هي والدي
1: نعم.
0: توفى قبل مماتي وخلانا نحن 6 بنات وبعدين توفيت مماتي جدتها توفيت قال لك ورثها واحد برك قلت هل نحن عندنا حق نورث معه ولا ما
1: شكون الواحد برك اللي بشورثها
0: اللي ولدها
1: ولده مات قبلها
0: لا ولدها الثاني على ما أظن
1: ولدها الثاني نعم. أي نعم
0: قلت لك احنا عندنا حق نورثه ولا ما نورثوش
1: هذه إضافة
0: نعم
1: الآن في القانون التونسي وليست موجودة في مذهبنا بشكون واضحين ولكن إضافة في القانون التونسي وفي مجلة الأحوال الشخصية بما تسمى بالوصية الواجبة
0: نعم.
1: موجودة ولها مسوغ شرعي لها
0: نعم.
1: مسوغ ولكن خارج المذهب بشكون واضحين
0: نعم.
1: لها مسوغ والمشرع ما شرع ذلك إلا من خلال استنادي إلى قول لم يكن موجودا في المذهب ولكن حفاظا
0: نعم.
1: على البناء الأسري وعلى التواصل الأسري قالوا يعتبر من باب الاعتبار حياة الأب أنه حي فيأخذ
0: نعم.
1: نصيبه خليه له نصيب متاعه ثم ذلك النصيب يأخذه البنات
0: نعم.
1: يأخذه البنات هذا موجود في القانون التونسي
0: القانون التونسي يرث
1: في القانون التونسي يرث
0: نعم.
1: أي نعم لكن في المذهب الفقهي
0: نعم.
1: وفي باب الميراث ما يرثوش
0: نعم لأنه والدهم توفق بالأم
1: أي نعم. أي نعم.
0: شكرا شيخ نأخذ مكالمات ثم نواصل السلام عليكم
2: الو عسلام اخويا
0: عسلام مرحبا على الاسم الكريم
2: يعيشك حنان من تونس
0: حنان من تونس مرحبا يا حنان
2: بفضلك ومرحبا بالدكتور
0: شكرا
2: يعيشك يا رب بفضلك شو عندي كذا سؤالات
0: تفضلي حنان
2: بفضلك يعيش خويا شو عندي جين انا حواليها كيف 400 ألف لوشت مولاه ما لقيتوش تعبت والله تعبت باش لوشت ما لقيتوش
0: انت لقيتي 400 ألف ضايعه
2: لي جين هو يسألهوني فهمت لوشت المولين معناها خطر طالت المدرة فهمت طالت سنة حبيته بش رجع له ما لقيتوش فهمت قالوا لي أعطيه صدقات أنا ساعة أول حاجة أنا ما نجمش نعطيه لكل فرد مرة معناها ممكن نعطي كل شهر معناها نصدق كل شهر
0: الشيخ اللي يجاوبك الساعة خليني نشوف الفتوى نتاع الشيخ وبعدين توا كيك تشوف تنجم ولا تنجمش ما نجموش أنت تحكي في كلام قاله لك أنت سألتي توا الشيخ يجاوبك
2: أي ليه قلت لك أنا نسأل
0: أي توا الشيخ يجاوبك توا الشيخ يجاوبك لا السؤال اللي بعده
2: في نفس الإطار نجم نعطيه الواحد من أقاربي معناها هو مش هما راهو كي تشوفهم تقول لاباس عليهم مغطين في الديون الدويات أمه وكل شيء نجم نعطيه إلا لا وفي نفس الوقت
0: أقارب شكون؟ أقاربك أنت ولا أقاربه هو؟
2: لا قلت خطاب يقول قلت أقاربه هو
0: نعم
2: لقيت حتى حد لقيت حد من أقاربه من حتى عني حتى شيء
0: الواحد من أقاربك نعم أي
2: من أقاربي فهمت وفي نفس الوقت معنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنه يرفض الصدقات وأحنا في حاجة من الدولة حشيكم الساعة سمتون يقولوا الصدقات معنى وسخ دار الدنيا إسرائينا نديه نعطيهم له معنى أقريبي هدية نديه نعطيهم له وإلا لا
0: طيب وقريبك قريبك يستحق ولا ما يستحقش هي مربوطه بالاستحقاق هل هو يستحق ولا يستحق
2: هو ما راهو كي تشوفهم تقول معناها ليك غاصين في الجوع فهمت الدوية تصب بالحق يعني ساعات ما يلقاوش حتى حق خبز
0: اي لعودوا اي لعودوا ما يعرفش يتصرفوا في المال تاعهم زاد لا واحد خلينا نقول لك اسمعني
2: مرض مرض مرض مرض الوالده يعني فهمت
0: نعم
2: الجنيات غاليين على الاخر على الاخر على
0: واضح
2: بربي ونحبه يقول لي على اذى الجيران اذى السؤال الثاني
0: على شنو؟
2: اذى الجيران
0: الاذى
2: لا اذى اذى اذى اذى الجيران
0: جيران كي اذوا فيك؟
2: لا نفس الصحة معناها كي اذوك وانت تصبر معناها تكون حسنات والا لا وإلا ما نعرفش وفي نفس الوقت كنا أنا أقول مثلا نحبش نخرج سبحان الله اللي أنا تأذيت منه هو اللي يخرج وأنا اللي نقعد ما نعرفش إيش القدر اللي يخليني إيش هو عقاب من عند ربي
0: الصوت مش واضح يا أختي الغالية أنا فهمت تقريبا باش نجاوب حسب ما فهمت خاطر الصوت تاعك في التليفون مش واضح نعم الأذان تاع الجيران تاعك يقلقوا فيك باهي عندك حاجة أخرى؟
2: لا هذا هو
0: شكرا أخذ معي تو نجاوبوك للأختي الغالية نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: مرحبا اسم الكريم
3: ماشي
0: نعم
3: ماشي

0: منين يا ناجي؟ مرحبا لالا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تفضل.
1: اسمع سي جسي.
0: نعم.
1: بالفعل الواحد كي يدخل في البحر ينوي الوضوء، الوضوء صحيح لازم يقطعنا عشان يشرى.
0: تدخل البحر؟
1: ايوه ينوي الوضوء من غير يتوضا ويطلع يصلي، هذه حكايه صحيحه.
0: نعم.
1: وبالله الصلاة.
0: نعم.
1: الصلاة نصلي لي ياسر يجي 30 سنة ونصلي في الصلاة في البيت.
0: نعم.
1: واحد ساعاتي ما ينجمش قالوا أصر عن وأصر نصلي هكاك ولا ذيك هكاك.
0: نعم.
1: عندي فوق 30 نصلي.
0: واضح عندك حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟ شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمات المواليه. السلام عليكم.
2: مرحبا الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم. مرحبا يا لالا. ارفع صوتك وقول لي شنو اسمك.
2: اسمي ام سلام.
0: من ام سلام من القراوين. نعم ام سلام.
2: ابنك تسال على الوضوء في يطبق الهواء الانسان يمشي يتوضا طول ولا يزمو يستنجى؟ يمشي يتوضا طول من غير ما يدخل التواليت يستنجى ولا يزمو؟
0: نعم.
2: والسؤال الثاني كيف التقرب من الله؟ الاكثار من الصلاة على الرسول والا الاكثار من الاستغفار؟ انه احسن حاجه من
0: التقرب الى الله
2: لقضاء حوائجه او تقرب من الله اكثر.
0: نعم.
2: وسأل
0: سيل
2: على المرأة تعت زوج إذا كان هو ما يصليش
0: وما هل على المرأة؟ عاود هل على المرأة
2: تعت زوجها إذا كان هو ما يصليش وتشاوره في كل حاجاتها معناها في خروجها أو في الدراسة اسمه ساعة كاملة معناها تشاوره في كل شيء هو ما يصليش.
0: نعم طالما تكونش عكس ذلك عندك حاجة أخرى.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا معنا. شكرا. نمر المكالمة الموالية. نعود شيخ الخونة الوفاء من المروج. تقول لك زوجة أخي تعملنا في الفتنة. تقول لك ما تحبش تكلمنا وما تحبناش تخلينا نكلم خونة وحتى أولاد خويا أولادها منعتها معلينا. تقول لك ما تكلمش حتى أمي ما تكلمهاش. كيفاش نتصرفوا معها المرأة هذه؟
3: ربي سبحانه وتعالى وضح الفتنة وبصورة بحيث كي إنسان يقرأ الآية يفهم بشاعة الفتنة في واقع الناس.
0: نعم.
3: قال والفتنة أشد من القتل.
0: نعم.
3: وقال الفتنة أكبر من القتل.
0: نعم.
3: راه الفتن هي تأجيج الأوضاع بين المسلمين أفرادا وجماعات أكبر من قتلهم
0: حتى في المجتمع
3: أشد. أي بحتى المجتمع بين بين المسلمين بين الأفراد أو بين نعم. الجماعات داخل المجتمع الإسلامي. هذه فتنة والفتنة هو أن يشعلها بأخبار زائفة غير موجودة أو نعم. حتى وإن كانت بأخبار موجودة حتى وإن كانت بأخبار موجودة ربما يكون ذلك الخبر لم يولي له صاحبه بالا نجيه يوقظه له في مخه شفت شحكا فيك شفت شعمل لك شفت إلى غير ذلك. نعم. حتى تصبح فتنة وقطيعة وربما تتطور إلى مشاكل أكبر من ذلك وإحنا قاعدين نراو تكبر المشاكل إلى أن تولي مشاكل قضائية ومحاكم على حاجة ربما متسهلش هذه الكل.
0: نعم.
3: وأسبابها أن واحد شعل الفتنة بين الناس فبالتالي إشعال الفتنة من أخطر ما يمكن أن يتصف به الإنسان وصاحب الفتنة كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. شو معناها سيدنا قال ما يعذبان في كبير أي يعتقد الناس أنه ما عملش حاجة كبيرة.
0: نعم.
3: ولكنه تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: عظيم.
3: قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. واحد من القبورات هذوما كان ما يتنزهش كي يغسل ماء لا يستبرئ أي ما يغسلش.
0: نعم.
3: وذي ربما موجود عند بعض الناس أن ينقصل ماء صغير ما يستنجش وما يغسلش لين يولي يلبس الشيطان لأن نجاسة ذلك ذلك نجاسة. فعلينا أن نستبرئ من البول, أن نغسل العذوة من البول هذا يعني, ولا تكون الصلاة بعد ذلك ما تكون صحيحة لوجود نجاسة في الثياب. والثاني كان يمشي بالنميمة بين المسلمين, كان يهز أخبار هذا يهزها الآخر وخبر هذا يرجح الآخر, كان تلك الحياة متاعه يتحرك بالنميمة وبث الفتن بين الناس. فكان يعذب في قبره, فبالتالي من تحرك بالفتنة بين المسلمين فليعلم وأنه يتحرك بعذابه في الدنيا والآخر والعياذ بالله. فنقول الأختنا إذا كانت هذه المرأة مرت خوكم هي تتحرك بالفتنة ولم ترد أن ترتدع ولم ترد أن تنتهي وليس هناك من ينصحها, وإن كان هذا واجب الأخ هو زوجها واجب خوكم أي لا واجب هو أن يفيقها يحكي معها ينصحها ما يخليهاش تقطع يعني تقطع من شجرة العائلة ما يخليهاش تقطع له صلة الرحم. دوره أن يقوم بذلك, فإن لم يستطع أن يقوم بذلك أنا أقول للأخوات هذوما كان يتعمل الفتنة نقول لها كما قال تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين, وهو سلام المتاركة وسلام الموادعة في هدوء مش في مشاكل, ما عادش ندور بها نبعدها. هذا هو السلوك الطبيعي, مش هي تفتن وانا نجري وراها وهي تفتن وانا نحب يعني مانيش عارف أقيم معها علاقة وهي لا تلتفت إلى إقامة هذه العلاقة, بل قد تراها ضعفا تراها تزلفا تراها أي حاجة. فبالتالي أنا ننصح الأخت إذا كان الأخ لم يستطع أن يردع زوجه وزوجته هذه ما يجيبش يردعها ما يجيبش يصلح من أخلاقها ابعدوها, وهذا هو من غير ما تؤذوها ابعدوها في هدوء وصمت.
0: واضح سيدي. كذلك عنا حنان من تونس تقول لك أنا تسلفت مع شخص مبلغ من المال لكن مدة طولت والشخص ما لقيتوش وما لقيت حتى أحد من أقاربه ما نعرفش فين مشى, قالوا لي ما لازم تصدق بهم عليه. تقول لك إذا أنا جايز بس نصدق بهم عليه, تقول لك النجم نصدق بهم على أقاربي ظروف متعبة.
3: أولا نصيحة الأولى لأختنا أو للي يسمعوا فينا عموما,
0: نعم
3: أراه ربي سبحانه وتعالى كي قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه,
0: نعم
3: فإن لم يكن كاتب فرهان مقبوض. أراه التشريع أراه جاء من أجل حفظ الحقوق. أنا باش ناخذ دين من عند واحد شنو المانع أني باش نعمل ورق تثبت وجود ذلك الدين, والورقة هذه فيها اسمه وفيها اسمي, هكاك نحافظوا على الأقل على الحقوق من باب كتابة الدين. نمشيو البلدية نوثقوا الدين هذاك ولا منش عارف أنا عن شكون, نوثقوه الدين هذاك بطريقة قانونية في صورة ما إذا أنا مت, على الأقل أنا مت حتى يعترف أبنائي بوجود دين علي باش يخلصوه, ولا طرف المقابل مات باش ولاده على الأقل عندهم الحق وعندهم وثيقة والثقة في الوثيقة كما يقولون, مش الثقة الآن في الكلام. حتى أن الأمر فاكتبوه يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور الأمر للوجوب وليس للندب كما ذهب الجمهور.
0: شيخ والله هذا هو أمر الواقع.
3: نعم.
0: ربي قال هذا الكلام.
3: نعم.
0: فالأصل يكون هك, لكن خلينا نعيش الواقع نتاعنا. ثم تو في الوقت هذا بعناها زوز من الناس يسلفوا بعضهم معرش 300 500 مليون وش يكتبوه في البلدية.
3: معناها هذا هو الأصل.
0: فالأصل أكا هو.
3: نعم.
0: لكن تو يقول لك أنا باش نمشي نسلف فلان مثلا 500 600, باش نمشي نعمل وثيقة في البلدية, باش نضرب ساعة في البلدية باش بالصف وسخانة يعطي والسلام عليكم بأمور الثقة. لكن خليني نقول رسالة للناس اللي يأكلوا اللي يتغافل ويحسوا روحه يتغافل على حقوق الناس. تو أنا سلفت فلان مثلا 500 دينار,
3: نعم
0: ولا فلان سلفني 500 دينار, كي سلفني هو مو حلل لي خنقة كنت مخنوق حلا نفس عليا كربة من كرب هذه الدنيا.
3: نعم.
0: أنا لازمني نكون عند قدك المسؤولية ذيك, قدك الثقة اللي أعطيها فيها السيد.
3: نعم.
0: لازم أنا نكون حريص باش نرجع له أمانته أكثر من يكون هو حريص على أمانته, لأن أنا اللي خذيت من عنده مش أخذها من عندي.
3: نعم.
0: لكن توا للأسف الشديد آخر حاجة الناس توا يخضروا له هو أكل سلف. تحب واحد تحب واحد بالتجربة توا نشوفها.
3: نعم.
0: تحب واحد يكرهك ومعاش تريه برا سلفه طريف فلوس توا معاش تريه هو اللي يكره وتولي عداوة ما بينتك. هذا واقع نعيشه الشيخ.
3: نعم نعم. ماذا هو الشيء؟ نعم هي رسالة على شان
0: الناس اللي يستهينوا بحقوق الناس.
3: أي نعم. أي نعم. إحنا مأمورين وجوبا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها.
0: نعم.
3: مأمورين وجوبا يعني ما هوش مثلا على الاستحباب ولا على الإباحة وإنما على الوجوب. واجب. وهذا اللي خلى الشيخ الطاهر كيقول راه الأمر للوجوب فاكتبوه، قال الأمر للوجوب وليس للندب. علاش هو علل ذلك؟ قال لأن الآن ضاعت الكلمة، ما عادش ثم ذمم، ما عادش ثم كلمة.
0: نعم.
3: فبالتالي تحول الأمر إلى الوجوب على اعتبار وأن الذمم بين الناس اتنحات تحت. وقتاش قالوا الشيخ الطاهر؟ قالوا عنده 60 سنة لتالي
0: ثقة اتنحت
3: ولا أكثر من 60 سنة إلى الوراء. قال الكلام هذايا، فما بالك بوقت نحن توا. فبالتالي نصيحة حفاظا على الحقوق أن نوثق الديون، نوثق. هذه عليش حبيت نقول أن النقطة الأولى هو توثيق الديون.
0: نعم.
3: بين الناس من باب الحفاظ على الأقل على حقوق الناس. وفي الدين هذا مش يتوثق الاسم متاعه، مش يتوثق نمر بطاقة تعريف، مش يتوثق حتى كان هو ضاع، أنا من خلال العنوان متاعه نجم نعرف هو وي.
0: نعم.
3: فهمتي؟ لما يجيش واحد أنا مسلفني 400 دينار ومن بعد يذوب كل ملحة ونمشى، الله أعلم ونمشى ثاب كل ملحة مع ما نعرف كيف سلفني ولا ما نعرف عليه حد شيء. أنا نحكي روى مع الأخت الآن أنه كان جات على
0: في العموم شيخ،
3: نحكيه في العموم ثم نحكي زادة مع الأخت، معناها مش كون المسألة واضحة.
0: نعم.
3: مش نتهم فيها، معاذ الله.
0: نعم.
3: معاذ.
0: نعم.
3: الله هي واضحة، أنا مرأة صادقة ومرأة فاضلة ولا نشك في ذلك، ولكن احنا من باب الافتراض.
0: نعم.
3: أنا كيفاش واحد يسلفني وأنا ما نعرف عليه حد شيء، ما نعرفوش وين يسكن، ما نعرفش وقتاش باش نرجع له، لأنه دين مطلق هذا ولا دين معين في وقت معين باش نرجع له. علاش قال طالت المده وانا ما نعرف عليه؟ معنى سلفني ومشى وذبك الملحه، فهمت؟ او انا تسلفت من عند واحد ما نعرفوش وما نعرف حتى واحد من اقاربه، باش نقول حتى اقاربه ما نعرفهمش. في الغالب هذه حالات شاذه جدا وحالات استثنائيه جدا، لاني انا وكان باش نسلف الشيخ البشير قبل ما نسلف زبني نعرف الشيخ البشير شكون، مش نحافظ اسيدي كان مكتبناش، مش نحافظ على حقي، نعرف الشيخ البشير وين يسكن، نعرف شكون من عيلتي الشيخ البشير، مش كان نهار ما رجع ليش على الاقل نمشي لخوه، نمشي لبوه، نمشي لزوجته، نعرف مهكه ولا.
0: لكن شيخ نخليه المصلحه تعم على الغير.
3: هذا كان حبيت نحكي.
0: ثم واحد ثم شخص مثلا لبس عليه ما يسلفني انا مبلغ من المال حتى كان انا ما رجعتلوش ما يضروش، ولا بس عليه يقول لك اما شنو يقول لك ما عادش نسلف حتى حد، يعني سلفت فلان ما رجع ليش.
3: أيوة.
0: ثم ناس اخرى ظروفها تعب يمشي يسلف وما يسلفوش لانه هو ملكوع.
3: صحيح.
0: علاش نوصلوا للحاله هذه؟ أيوة. عدم الثقه واللي ما
3: بيننا.
0: علاش واحد سلفني سلفني 10 فرانك لازمني انا نرجع له 10 فرانك باش مره اخرى كيجي واحد اخر ظروفه تعب يحب يسلف يسلفه.
3: صحيح صحيح صحيح، لانه المساله وين ساعات سلوكياتنا متعديه، ما هي سلوكياتنا متعلقه بنا احنا.
0: صحيح.
3: ما تعديش معناها يعني كان انا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما ورد. نعم. في الحديث انا تلدغت مره، ربما نولي نحط الناس كلها كيف وفي سله واحده، نولي ما عادش نعاون الغير، نقول خاطري وقعت لي سابقه في ذلك.
0: نعم.
3: فبالتالي بالنسبه احنا ممكن نرجع للاخت.
0: نعم.
3: بحكم انه واضح معناها صدق النيه ان شاء الله متاعها، والله يتولى سرائر الناس.
0: نعم.
3: ونواياها.
0: نحن الكلام كنا نقولوا فيه
3: احنا
0: في العموم.
3: في العموم
0: لان ظاهره خايبه برشا فيها، فهمت؟ نحن نحكيه في العموم، ما نحكيوش على النقطه
3: اللي جيت باش يتسلف وبعد كنت حتى يبدا يعرفك وباش تطلب حقك تولي كانك انت باش تفك له فلوسه
0: فعلا.
3: اي معناها تولي مشكله، معناها ساعات تطلب حقك تولي مشكله. هذا موجود. فنقول الاخت حنان كالاسم.
0: نعم.
3: نقول لأختنا حنان بحكم أن السيد اللي سلفها ضاع ما تعرف عليه حد شيء.
0: نعم.
3: تعرف حتى واحد من عيلته، يمكن أن تتصدق بذلك المال بنية الأجر إلى الدائن، نية الأجر له
0: مولاه. نعم.
3: مولاه صاحبها.
0: نعم. نعم.
3: تتصدق وتقول يا ربي هذه صدقة وأجرها يعود إلى فلان.
0: نعم. وتنجم تقسم على مرتين ثلاثة على عقد ما
3: تقدر. هي تحب تقسم، تنجم تقسم مثلا اللي باش تعطيه تعرف ربما ما يكونش، وأنا أتمنى أنه ما تقسمش تخرجها في أقرب وقت، لأنه خير من أن نلقى وجه الله وعلى أعناقنا دين.
0: نعم.
3: خير من نلقى وجه ربي، ماذا بتخرجها في أقرب وقت، ولكن ما تخرجهاش لا للأصول ولا للفروع، لأن عبارة كان خرجتها من جيب دخلتها في جيبها الأخر.
0: ما تعطيش لا قربها.
3: ماذا به ما تعطيش.
0: واضح.
3: ماذا به
0: الأفضل.
3: أي.
0: نعم. نعم. كذلك تقول لك جيراني أذوني برشا.
3: أي. نعم. أي نعم.
0: نجم كي نصبر عليهم عندي أجر ولا رد الفعل، شو نعمل؟
3: ولا من صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور.
0: نعم.
3: كما قال ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
3: الصبر مع المغفرة.
0: نعم.
3: تصبرين على الأذى مع أنك تغفرين لهم الذنب.
0: نعم.
3: رأوا هذا من عزائم الأمور الموجودة في الإنسان. صحيح صعيبة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صحيح. فالجار رأوا عنده ثلاثة حقوق. الجار عموما عنده ثلاثة حقوق. الحق الأول هو حق الإسلام. الحق الثاني هو حق القرابة إذا كان جاره وقريبه.
0: نعم.
3: والرحم. الحق الثالث هو حق الإسلام. الأول حق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة.
0: نعم.
3: عنده ثلاثة حقوق. فإذا كان مش قريب عنده زوج حقوق، حق الإسلام وحق الجيرة. فبالتالي سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يقول كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: نعم.
3: شدة توصية جبريل بالجار لين سيدنا عليه الصلاة والسلام اعتقد وأنه سيدخل في ضمن الورثة.
0: نعم.
3: معناها شوف ونصر للجار كأنه أصبح فردا من العائلة. أنت جيرانك أذوك، وإذا كان هذا الإذاء إذا يمكن أن نصبر عليه، لأن ثم أذى ما يمكن تصبر عليه، أذى كبير ياسر يصعب على الإنسان حتى لا نحمل الناس أكثر من طاقاتها طاقات الصبر الموجودة فيها، ثم ساعات إذا تجب تصبر عليه شيخ البشير.
0: نعم.
3: أن يكون الإذاء يمسك، لقد الله ربي يحفظ السامعين ويحفظكم، أن يكون مثلا إذاء يمسك الأعراض
0: الأعراض. نعم.
3: مثلا خيب ياسر يتعب متعب ونتق الله، ولين نستاهلوا برشا في أعراض الناس شيخ البشير، نستاهلوا برشا، نستسهلوا برشا المسائل. نعم. المسائل وهذه المشكلات. إذا كان الأذى مثلا متاع كلام متاع مش عارف تنمر كما قلت.
0: نعم.
3: وكثر التنمر الآن.
0: نعم.
3: كثر يا شيخ البشير.
0: هذه حقوق الأعراض والحقوق متاع الأعراض والتنمر توقف تربي شيخ نهار نخصله ركن نحكي فيه، لأن هذا أمر واقع نعيشوه، وهذا الشيء يعني في المجتمع متاعنا. تو كل واحد يحل فيسبوك يحل أي حكاية ويبدأ يسب في عرض الناس ويقطع في عرض الناس ويكفل حم الناس، وللأسف الشديد ما ثم حد شيء وعي معناه.
3: لأن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاه ظلم الجيران وإذاءهم، قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال فكأنما تسفهم المن، كي تصبر كأنك توكل فيهم في الرماد الحار، قد توكل فيهم.
0: نعم.
3: فبالتالي من صبر على إذاء جاره يتأكد عاجلا أم آجلا الله.
0: نعم.
3: أعلم، يتأكد وأن جاره هذاك.
0: نعم.
3: سيصيبه ما يريح قلبك. أيوة الأخت، يريح قلبك باش يا إما أن يحول من الغادي يبعدك يمشي البلاص أخرى يسكن، ولا ينصرك الله سبحانه وتعالى، وهذا ورد.
0: نعم.
3: بني ربي سبحانه وتعالى يعجل له في انتقاله إلى الموت. الصبر راهو.
0: نعم.
3: على أذاء الجار، ولذلك.
0: نعم.
3: الجار يؤذي جاره يرد باله، يرد باله، لأن إذا الجار شنو هو؟
0: نعم.
3: أن الجار كأنما يسفه المن، والجار مسموم أي كأنه يسقيه السم، أراه ربما يعجل موته من خلال إذا إجاره.
0: نعم.
3: وعليه سيدنا صلى الله عليه وسلم اعتبر من أكبر الكبائر ألا يأمن جاره بوائقه، يعني جاره ما عادش يمن بوائقه أي شرور جاره.
0: نعم.
3: هذا من أخطر الناس ومن أبشع الناس ومن أسوأ الناس أن جارك يخاف منك. فبالتالي نقول أخت اصبري إن استطعت صبرا فسيأتيك وعد الله بنصره لأنصرنك ولو بعد حين كما ورد في الحديث القدسي.
0: شكرا سيدي بارك الله فيك. أحبابنا الكرام للتواصل معنا 71-630-000، خلينا نقول التحية موصولة لفؤاد يعقوب التحق بنا الآن، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج في قول حياة.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير لك.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71-130-000. خلينا نشوف هناك مكالمة أم لا. السلام عليكم شيخ. خلينا نجاوب على أختنا ناجية من سيدي بوزيد. تقول لك إنسان كي يدخل للبحر يعمل غطسة في البحر وينوي الوضوء، يا أخي يصلي بها الغطسة ديك يعتبر وضوء ذكا ولا ما لا؟
1: لا لا يعتبر وضوء أن نعم. في مذهبنا دي ما قل في مذهبنا
0: مذهب انت دائما نعم. نعم.
1: لا يعتبر وضوءا لأن الوضوء زيادة على النية يشترط فيه الدلك.
0: نعم.
1: وهذا يغتص وخرج معناها ما تمشي فرضية الدلك
0: هو فرض
1: من فرائض. نعم. وهو فرض لذاته وليس فرضا لغيره، فرض لذاته. فبالتالي بالنسبة لي نحن اغتص وخرج في البحر هذا لا يعتبر وضوءا ولا يعتبر اغتسالا.
0: كيعمل
1: موجود في المذهب الحنفي موجود.
0: كيعمل غطسة ويعمل دلك بالكذاب بالكذاب
1: كان يتوضأ بالدلك. ماء البحر هو ماء طاهر طهور يمكن أن يكون ماء للوضوء وهو صالح للعبادة.
0: نعم.
1: توضأ به. أما مجرد أن اغتصت وخرجت ونقول هذا نويت وراه وضوء باش يصلي به فهذا لا.
0: شكرا شيخ. نأخذ مكالمات الهاتفية ثم نواصل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: أنا عسلام البشير.
0: مرحبا أخوي الغالي. الاسم الكريم.
2: حمد الحضاوي بن خداش بالدين.
0: نعم. أبعد أغلق الراديو.
2: حمد الحضاوي بن خداش بالدين.
0: أغلق الراديو يا حمد اللي بعد على الراديو. اسمعني من الهاتف.
2: غلقت الراديو.
0: حمد الحضاوي مدنينة.
2: نعم.
0: تفضل أخوي الغالي.
2: والله السيد البشير عندي حضرت ندوة لمدة كبار السن.
0: نعم.
2: ويدور علينا المنشط كل حد يجيب لغز ولا نكته ولا جاي. قلت له انا ما عنديش كان سؤال ديني.
0: نعم.
2: تعالي بقول لك عليه اذا كان صحيح.
0: نعم.
2: معناها انا جاوبت عليه معناها سالت وجاوبت عليه ما عرفوش هم.
0: انت سالت وجاوبت.
2: انا سالت وجاوبت قالوا لي دار دار دار ميكروفون ما عرفوش قالوا لي جاوب.
0: نعم.
2: هالي بقول لك عليه اذا كان صحيح اعطيني جايزه.
0: تعطي جايز روحك تو انت سالت واحد. اسمعني
2: انا اعطوني جايز اعطوني مصحف قران.
0: خلينا تو انت سالت وحدك وجاوبت وحدك كم اعطي جايز روحك.
2: لا ما هو شوف انت يا ترى صحيح الجواب تاعي ولا لا.
0: اي واضح تفضل.
2: بركة علماء الزيتونة. انا راني نمشي مع علماء الزيتونة.
0: نعم.
2: بارك الله فيكم.
0: نعم.
2: سالت الحضور وقلت لهم السؤال ديني اشكون يعرف وفاة الرسول أشكون كيفاش تغسل؟
0: نعم.
2: وأشكون غسله؟ والماء تاع التغسيل هل تحتفظ به أو تبخر أو مزعور؟
0: نعم.
2: قاعدوا يدوروا الميكروفون رجعوا لي قالوا لي احنا ثم مع العلم ولا ثم علماء ودكاترة وأساتذة مع الجلسة. قلت لهم أنا لا لي عالم ولا لي شيخ، أنا هذه وكل نسأل في علماء الزيتونة.
0: نعم.
2: قلت لهم نجاوب نقول لك على السؤال.
0: اي نعم
2: نجاوب انا روحي.
0: نجاوب روحك يا نعم نجاوب روحك تفضل.
2: بس قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت يتوفى حاروا سيدنا علي وجعفر سيدنا جعفر ومع الصحابه ما عرفوش باش يغسلوه.
0: نعم.
2: حسوا وقدروه ما قدروش لحول الدبشة.
0: نعم.
2: جاهم هاسس نتاع اللوم حتى اللي يلحقهم وصلوا لهم. بعدالي طرق عليهم واحد الباب قال لهم ما تعروش الرسول صلى الله عليه وسلم لحول الدبش البراني وخلوا له القميص وصبوا الماء على القميص.
0: نعم.
2: والماء حسب الشيخ الشعراوي سالت بروحي الماء اللي تبخر في كل نقطة متاع مطر صبت بنو جامع في العالم.
0: نعم.
2: هذا جوابي. وهذا إذا كان الشيخ يقول لي يا بارك الله فيك راني نتبع فيكم ياسر.
0: بارك الله فيك.
2: من الصبح لليل نتبع في الزيتون.
0: بارك الله فيك. عندك حاجة أخرى؟
2: والله هذا هو. وإذا كان أمكن تبعث لي كتاب السيرة النبوية.
0: شكرا بارك الله فيك. اتصل بينا في برنامج مشاوير ترى نعطوك الكتاب. نعم.
2: يا رحم والديك وكثر خيركم وإن شاء الله نورتونا.
0: بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. اسم الكريم.
3: أم أبرار من جندوب.
0: أم
3: أبرار.
0: أبران
3: أبرار أبرار
0: أبران
1: أبراء إبراء أو أبراء
0: إبراء
1: أو براء.
0: نعم
1: إبراء أبرار.
0: أبرار. نعم.
3: تفضل. باهي نحب السؤال ده ولا نحب نسأل على غسل الجنابة؟
0: نعم غسل
3: الجنابة.
0: نعم.
3: باهي أنا كنت نصب الماء ورشهم، أنا نصب على راسي على بدني كلها رشهم.
0: باهي تحب الكيفية نتاعها كيفاش غسل الجنابة؟ نعم.
3: صح لخاطر قالوا لي صح.
0: واضح سؤال الموالي.
3: السؤال الموالي أنا كنت نعدي على الصغار، معناها مرة نعدي عند السيد مرة عند السيد. دار بما يعني كل مرة هكا وهكا هذا نبراها باي.
0: كنت تداوي كنت تداوي في المستشفى؟ نعم.
3: يا بيك الصحة، معناها مرة طبيب ومرة طبيبة ونصور ونعمل كل ما هو هذا نبراها معناها
0: معناها تسألتك تداوي عند الطبيبة جاي عند الطبيب جايزة ولا؟
3: نعم.
0: عندك حاجة أخرى؟
3: حاجة أخرى عندي أنا كنت حبيت بس من بحر حب الله يرحمها توفيت.
0: ما نسمعش فيك يا برا.
3: سلفت من عند بحر صاحب.
0: نعم.
3: سلفت من عند صاحبتي سلفت دينا.
0: نعم.
3: يا أخي هي توفيت الله
0: يرحمها. الله يرحمها.
3: ده يلا ندرينا شنو نعمل لهم توا هذوك زعما انا زعما نعطيهم عائلتها ولا
0: كيفاش؟ وعائلتها موجودين؟
3: نصدقهم عليها.
0: وعائلتهم موجودين؟
3: موجودين هم ما خايفه معناها سلفه اكثر ولا حاجه انا خايفه منها نحب نصدقهم عليها.
0: واضح واضح اقعد معناتها نجاوبوك لله. شكرا نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم. شكرا لشكرا الكريم. اغلق الراديو اغلق الراديو يا حبيبي اغلق الراديو.
4: محمد مشرق
0: ابعد على الراديو يا سي محمد.
4: لا هي بعدت عليك مش مثل.
0: نعم.
4: هذا الانسان كي يخدم على اسرار اللي يصرف عليهم معناتها اكبر صدقه وبعد ما يموت معناتها باش ياخذ اجره مثلا بالدعم الاجتماعي مع هل هاك الاجره هذيك اللي ياخذها من تاخذهم او تصرف على اسرارها هو عنده فيها اجر ولا ما عندهاش؟
0: نعم.
4: والسؤال الثاني مثلا انا نقرا في القران الاجر مثلا الوالدية والاختي والولدي مثلا الفرصه.
0: ابعد على الراديو حبيبي شوي ابعد شوي على الراديو ولا اغلق الراديو واسمعني من الهاتف.
4: لا ما الراديو مغلوق.
0: نعم. تقرا في القران؟
4: اي نقرا معناتها ليهم معناتها الاجر ليهم مثلا الوالدية ولا الاخوتي ولا ولدي.
0: نعم.
4: معناتها هل انا مثلا عندي كمان اجر ولا مثلا معاهم ولا
0: أقعد معي يا حبيبي تسمع تسمع الإجابة. شكرا أقعد معي تسمع الإجابة.
4: باهي عندي سؤال ثالث بربي.
0: تفضل التليفون يقلق في برشا حس تاعك يا حبيبي ما نعرفش علاش. تفضل خوي.
4: مثلا تو أنا عندي مثلا نقرأ في آية الكرسي بعد كل صلاة مثلا هذه الوالدية مثلا نقرأها أربع مرات والإخلاص أربع مرات هل هو عنده مثلا تقولوا فيها لا لا لا لا
0: أجل
4: ولا؟
0: واضح. أقم أسمع الإجابة. شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام. انقطعت المكالمة. بالله خلينا نقول ملاحظة. بالله نحاول كي نسألوا أسئلة نحاولوا نسألوا أسئلة تفيد المستمعين. كذل سؤال ما عنده حتى إفادة وكذل بس نسأل سؤال ما عنده حتى معنى وما عنده ما يفيدني لو زيد بس نسأل سؤال بس نضيع وقت الشيخ ونضيع أسئلة أخرى نتاع ناس اللي تكون مهمة. لو الهدف من البرنامج نحن باش الناس تعرف الدين نتاعها باش أنت كي تسأل سؤال ثم برشا ناس يسمعوا فيه يحبوا يستفيدوا من السؤال هذا كنت عندك أجر عليه موش الناس تقعد تستنى في الآخر أنت تعطيهم سؤال ما عنده حتى ما عنده ما يفيد الأمة ما عنده ما يفيدنا نحن. ولهذا نحاول كي نسأل سؤال نحاول سؤال فيه إفادة. وشكرا للجميع. الشيخ خلينا نواصل مع أم سلام من القروان. تقول لك الإنسان باش يتوضأ كي وقت ما يطلق الهواء لازم يستنزى ولا يمشي يتوضا وكهو من غير استنجاء عند طلق الهواء؟ نعم.
1: أول استنجاء هو من أعزكم الله من البول.
0: نعم.
1: وليس من خروج الهواء هذا.
0: نعم.
1: لا لا هو من البول. فبالتالي طلقان الهواء هذا ما فيش استنجاء.
0: نعم.
1: إلا إذا كان واحد أراد يعني أن ينظف روحه ولا حاجة، لكن هو ما في حتى إشكال وحتى دافع إلى أن نستنجا من خروج الهواء. فبالتالي الاستنجاء لا يكون إلا من البول أو من الغائط، يعني نستجمر أو نستنجى.
0: نعم. كذلك سلام تقول لك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الأفضل أن ينكثر من الصلاة على النبي ولا ينكثر من الاستغفار؟
1: وكل فيه خير. الاستغفار هو من أجل طلب المغفرة من الله في محو الذنوب، والصلاة على رسول الله كلها بركة.
0: نعم.
1: ولكن يكفي أن نستحذر ونستظهر بحديث أبي بن كعب لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: سائلا إياه: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك الثلث؟ قال: حسن وإن زدت فخير. قال: أجعل لك النصف؟ قال: حسن وإن زدت فخير. النصف جاب النصف، ثم قال ثلث، ثم قال: أجعل لك ثلثين؟ قال: حسن وإن زدت فخير. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن يكفى يعني يغفر ذنبك وتكفى همك.
0: نعم.
1: فبالتالي مغفرة الذنوب هي بالصلاة على رسول الله.
0: نعم.
1: وتكفيك هم الدنيا والآخرة بالصلاة على رسول الله. فيمكن الاكتفاء بالصلاة على رسول الله لتعوذك كل التسبيح الأخرى بحول الله، لأن فيها تفريج للكرب، فيها مغفرة للذنوب، فيها إزالة للغموم والهموم، فيها كذلك تيسير وتسهيل للإنسان بحول الله. فيمكن أن تجعل يعني من صلاتك على رسول الله تستوعب كل وقتك. ولكن إن أضفنا إلى ذلك الاستغفار وغيرها من التسبيح، فهذا كذلك أمر مطلوب لورود أحاديث ثابتة في ذلك، كما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتسبيح كلها باهية، وكثرة الصلاة على رسول الله أمر مهم جدا. فنوع بحول الله كما البستان اللي فيه أزهار متنوعة من، نعم، من كل لون.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. كذلك أم سلامة تقول لك: هل على المرأة طاعة زوجها إذا كان الزوج ما يصليش؟ تقول لك لازم نطيعه، نعم، في كل شيء، حتى كنخرج لازم نشاوره إذا هو ما يصليش.
1: نعم.
0: نعم.
1: أولا، طاعة الزوجة لزوجها أمر واجب مطلوب، نعيش من باب نقول وإحنا حس يعني من باب محاسن الزوجة، لا، هذا مسألة واجبة أن تطيع زوجها. ولكن طاعة الزوج فاش في المعروف مش في المعاصي. أطيعه في المعروف وأطيعه إذا أطاع الله فيه، مش سأطيعه في المعاصي. إذا أمر الزوج بمعصية فلا أطيع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، لا طاعة. ولكن نطيعه في مجريات الحديث العادل، مجريات الحياة العادية. المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بعد إذن زوجها لها بالخروج، هذا أمر مطلوب.
0: نعم.
1: ليش المرأة باش تمشي تسافر ولا باش تمشي من عارف وين، ولا تستأذن زوجها في ذلك، أو تضيف من تشاء من غير إذن زوجها؟ هذا الكل وراه مسائل تصل بالمرأة إلى فعل الحرام. لكن إلا إذا أخذت إذنا مطلقا من زوجها، تأخذ إذن مطلق: يا راجلي راني ساعات نخرج، راك أنت كي تخرج ساعات نمشي للعطار باش نقضي، راني نمشي للسوق باش نقضي، راني ساعات نخرج لشؤون الحياة العادية. تأخذ إذن مطلق، قولها أنت مأذون لك، معناها أخرج في أي وقت.
0: نعم.
1: لثقة الزوج في زوجته، هذا أمر آخر. أما إذا كان في مسائل لم أخذ فيها إذنا مطلقا، فعلى الزوجة أن تأخذ الإذن من زوجها في كل ما يتعلق بحركة الحياة. ربما الرجل ما يحبش الحاجة هذيك، أنا ربما مش نضيف مثلا صاحبتي، الرجل ما يحبش صاحبتي هذيك بالذات تجي لداري، سيدي أنا ما نضيفها إلا بعد من استأذن من زوجي
0: فعلا. نعم.
1: فهمتي؟ مرة باش تسافر عندها قضيات ما تجي زادة تخرج من وراء زوجها، لابد أن تستأذن زوجها، مش تمشي ضيفة تستأذن زوجها. نعم، وهذه رأي الحياة الأسرية المبنية على المودة، أن تكون المرأة طائعة لزوجها. ولذلك رأي جنة المرأة راهي سهلة، والله سهلة، غير احنا ساعات نصعبوها على أرواحنا. سيدنا صلى الله عليه رسول الله قال: من صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في ماله وعرضها أو نفسها دخلت جنة ربها. خمسة نعم. أشياء من ضمنها تطيع زوجها وتحفظ زوجها في عرضه، معناها لا تلتفت إلى غير زوجها بحول الله مع الصلاة والصيام، تدخل جنة ربها. قال تدخل جنة ربها من أي باب شاءت بحول الله، تفتح لها أبواب الجنة الثمانية. مسألة نعم. سهلة، من صعبهاش. أنا شنو المانع كمش نستأذن من راجلي، كمش نمشي نظيف، شنو المانع كمش نستأذن منه؟ أرى ما هوش فيه قيد للحريات، وإنما فيه في شنو؟ راجلك يولي يحبك، يولي يعطيك الثقة، يولي يرتاح لك، لأنك أنت حسسته بقيمته، حسسته بكيانه، حسسته بوجوده، ولم تتجاوز ذلك. وهذا ما يدخلش كما يدعي البعض في حقوق المرأة، وأنها تتفرد بمسير حياتها من غير إذن زوجها. رأوا هذا يولد التمرد في الحياة الزوجية.
0: نعم.
1: الحياة الزوجية تستلزم من المرأة أن تستأذن زوجها. ما يصليش الراجل هذيك بينه وبين ربه، ما هو مسلم، يعرف ربي ويعرف رسول الله، فعلي أن أعامله كزوج مسلم وما يصليش هذيك. إن شاء الله ربي يهديه. دورك أنت أنك تشجع على الصلاة.
0: ساعات شيخ تلقى مشكلة كبيرة في الدار، تلقى المرأة هزخ شمع على رجلها، متعاركوا إياه، متكلموش، وعصيته في برشة أشياء، زي تسرع لا أفتح منك يا خيتي، تقول لك لو ما يصليش ولو يشربوا به وعليه هل هذه أشياء معناها تتمغص الحياة. هو عمل الحاجة أنت أنصحيه أنصحيه، قل له ما يجيش
1: وتصبر على ذلك الأذى.
0: نعم. إذا أنت ما سمعت كلامك ولا ما حبش يسمع رأي، خليه شان وشان ربي سبحانه، ربي يحب يعاقب ولا يسامح، وأنت ما أشك.
1: نعم. لا مو جي لحظة من اللحظات إبليس يولي مفترة، يولي يفتيلها من أجل تدمير العلاقة الأسرية.
0: نعم.
1: وأكبر شيء لأنه نشوف إبليس كل يوم يأخذ تقارير من الشواطن، شنو ايش عملت، كل واحد ايش عمل، جي هذا يقول لازلت به حتى أوقعته في الزنا، هذا لازلت به حتى سرق، هذا لازلت به حتى ارتجع،
0: تقرير واحد يجيب تقرير،
1: كل واحد يجيب تقرير.
0: نعم.
1: ف يعني إبليس ينظر إلى تلك التقارير صحيح بإعجاب، ولكن أي تقرير ينظر إليه بإعجاب أكثر، الآخر يقول لازلت به حتى طلق زوجه، يحطه في مكانة مميزة على بقية تقارير الشياطين الأخرى.
0: نعم.
1: يقربوا لي يحطه في مكانة مميزة، لأنه أفضل شيء بالنسبة لإبليس
0: تفريق،
1: هو التفريق بين الزوجة وزوجها، تدمير الأسرة، لأنه في تدمير الأسرة تدمير للواقع الحياتي ككل.
0: نعم مجتمع.
1: أي نعم. فبالتالي لا تتعلل المرأة بأن زوجها مثلا ما يصليش، مش تفعل ما تشاء، لا مش هذا هو. أنت كتطيع زوجك بحول الله، طاعتك لزوجك مع قيامك بشؤون، يعني مع قيامك بأوامر يا ربك بحول الله، تخليه راه يولي تاع ربي، لأنه يعرف طاعة الله من المرأة التي جعلت هذه الطاعة تحسن لزوجها.
0: نعم.
1: تستأذنه، لا تتحرك إلا بإذنه، ويقول إذا كان طاعة ربي تعمل هكا في الزوجة، أنا مش نولي نصلي. أما كان هي تولي كما حكيت تقطع علاقتها بي خطر ما يصليش، ما عادش مستعدة باش ترقد حداه خطر ما يصليش، ما تحضرلوش عشاه ولا فطوره وما تتلهاش به خطر ما يصليش، تزيد تطين بله بالطريقة هذه.
0: نعم.
1: يولي يبحث عن غيرك خارج الأطر والجدران الأسرة، يبحث على مرأة أخرى البرة. فبالتالي هذه ليست مسوغات في أن نعصي أزواجنا ونتمرد على أزواجنا ونمارس النشوز لأن الزوج لا يصلي، بل طاعتك لزوجك هي التي تدفع هذا الزوج بحول الله للتوبة والأوبة والرجوع إلى الله.
0: شكرا شيخ. عن سي حامد من مدنين يقول لك أنا حضرت الندوة، لكن أنا أتساءل، نقول له يا سي حامد كان أنا حضرت الندوة لاني سألت سؤال يفيد الجماعة، يشكون منك مثلا يقرأ سورة الفاتحة صحيحة، لأن سورة الفاتحة باش تفيدني شيخ، كان غلط قولي غلط.
1: نعم نعم.
0: لأن سورة الفاتحة صحيحة باش تفيدك في صلاتك. يشكون منكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشكون منكم يحفظ هذه الصلاة، هذه تفيد المجموعة. أما هو سأل سؤال، قال أنا سألت سؤال وجاوبت على السؤال، يقول لك سألت وقلت لهم يا أخي شكون غسل وقت توفى النبي، وشكون غسل سن النبي، والماء تاع سن النبي فنمشى.
1: نعم.
0: شيخ تفضل على القطة وجاوب.
1: نعم. هو كما ذكرتم نحن تمنينا لو يكون السؤال يفيد الجميع،
0: يفيد المجموعة،
1: لأن معرفة هذه الأشياء لا تضيف لي شيئا في طاعة الله. أنا عرفتها وكهو يعني ما عندهاش علاقة بالسلوك ولا بتصحيح تصحيح العباد.
0: خلنا نسألك أنا سؤال شيء، أم أفضل عند ربي وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني أنا نعرف فرائض الصلاة وأركان الصلاة وأركان الوضوء ولا نقرأ سورة الفاتحة بإتقان، وإلا نعرف سيد النبي وقدس توفى وشكون غسله والماء نتاعو فين مشى؟
1: هو معرفة الأحكام ابتداء أولى، يعني معرفة الأحكام سواء كان الأحكام الشرعية أو أحكام التلاوة أحكام القراءة هذه تكون أولى. فلو كان مثلا السؤال شكون يعرف أركان الوضوء أو أركان الصلاة، الإنسان ركن من أركان الصلاة كيف يصح صلاته، ومن نسي ركن من أركان الوضوء كيف يصح الوضوء متاعه، أنه الركن الذي ينجبر والركن الذي لا ينجبر، إلى غير ذلك من الأسئلة المفيدة التي يحتاجها المصلي في طاعته لربه.
0: نعم.
1: يكون أفضل. ولكن طرح هذا السؤال، هذا تعتبر من العلوم المضافة التي يحتاجها الإنسان، ولكن خاصة لنفسه. للمتخصصين لنفسه.
0: نعم.
1: وخاصة للمتخصصين في السيرة النبوية أو الذين يدرسون مادة السيرة النبوية للناس.
0: نعم.
1: فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى، صحيح يعني احتاروا كيف يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يجردونه من ثيابه أم لا.
0: نعم.
1: هما هكاك حتى أخذتهم سنة هكذا من النوم.
0: نعم.
1: فسمعوا هاتفا يقول غسلوا رسول الله في ملابسه.
0: نعم.

0: لسأل على التغسيل
1: والماء نتاعو فين أين ذهب؟
0: هذيك مسألة رؤية، رؤية تحدث عنها الشيخ الشعراوي، قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة، لا أثر ولا دليل عليها، وإنما تحدث بها الشيخ الشعراوي، وأنا سمعت بالمسألة هذه، لكن تبقى هذه
1: في علم الغيب،
0: في علم الغيب.
1: نعم.
0: لا دليل عليها.
1: نعم.
0: تمش دليل،
1: لأن الرؤية ما
0: أن ماءه تبخر.
1: نعم.
0: ونزل قطرا، ثم كل قطرة من قطرات ذلك الماء المتبخر من غسله صلى الله عليه رسول الله، هذاك كل قطرة تبنى بها جامع في هذه الأرض. هذه مسألة لا نقول صحيحة ولا مش صحيحة، هذه مسألة لا دليل عليها، رؤية رآها رجل صالح الله أعلم بصوابها من عدم صوابها، فلا يمكن أن تكون لنا دليلا.
1: مش بها الشرع،
0: زيد الله أعلم، وزيد هذه لا تفيدنا شيء.
1: نعم.
0: يعني وين مشى ما سيدنا عليه الصلاة والسلام، لا تفيدنا نحن شيئا، مشى وتبخر ونزل بعد ذلك قطرات، في كل قطر بني مسجد، نحن نعتقد في أن رسول الله أكبر من ذلك، هذا
1: نعم.
0: بدليل القرآن.
1: نعم.
0: أكبر من ذلك صلى الله عليه رسول الله لا يعرف،
1: أكبر
0: لا
1: من المساجد ومن السحاب ومن كل شيء.
0: نعم، وهو نعم. كذلك صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا. نعم. شيخ، عن أم إبراء من جندوب تقول لك تحب تعرف كيفية الغسل، تقول لك أنا كنت كي نغسل ندخل دوش ونقول هذاك هي الغسل كما كاك. نعم. رفع الجنابة. تقول قالوا لي تحب نعرف كيفية الغسل لرفع الجنابة، كيش نعمل؟
0: نقول الأختنا، هو أولا إفاضة الماء على الجسد بحيث أن الماء يستوعب الجسد كله، هذا كاف بحول الله، هذاك الفرض، قامت بالفرض، يستوعب البدن الكل، كتجي تحت الدوش ولا تصب على روحك الماء، استوعب الماء هذاك كل الجسد بتبيع مع تلك الأعضاء، بحول الله كاف في الغسل. ولكن من فضائله الفضائل يعني محاسن المغتسل أن تكون أفضل
1: الكمال. نعم.
0: الكمال، أن نبدأ بالبسملة، قل بسم الله، ثم نغسل مكان الأذى، نبدأ بغسل مكان الأذى، المكان.
1: نعم.
0: تخرج منه النجاسة، نظفه، ثم نتوضأ وضوءنا للصلاة مرة مرة، ونقدم أعضاء الوضوء لشرفها، ثم بعد ذلك نحث على الرأس ثلاث حثيات، ثلاث حفنات من الماء مع تخليل أصول الشعر.
1: نعم.
0: صب ثلاث حفنات، ثم نصب على الشق الأيمن الأعلى، ثم على الشق الأيسر الأعلى، ثم على الشق الأيمن الأسفل، ثم على الشق الأيسر الأسفل، وهكذا نكون قد أتيت بالغسل على الطريقة الكاملة بحول الله، وهذا أفضل وأجره أعظم.
1: نعم، شكرا شيخ. كذلك المباراة تقولك أنا مريض، ربي يشفيها ويشفي كل المستمعين وكل أمة محمد. تقولك كنت نداوي لحد الآن، مرة نداوي عند طبيب مرة عند طبيبة. تقولك يا أخي جايز كنداوي عند طبيب عند رجل؟
0: ولا، أنا ننصح المرأة عموما إذا كانت هناك طبيبة مختصة في هذه الأمراض يمشي لطبيبة مرأة، لأنه وراه الطبيب عموما يضطر في أحيان إلى كشف الجسد. كشف.
1: نعم.
0: الجسد كي تبدأ ثم امرأة، نمشي لامرأة أولى، لأن كشف الجسد قد يكون كشفا ساعات في بعض الأحيان يمس الأماكن الحساسة.
1: نعم.
0: علاش يكون خدام رجل؟ فالأفضل نمشي لامرأة، إلا إذا كان لم توجد هناك امرأة مختصة في ذلك نمشي إلى الرجل، وهذايا وأن الضرورة تقدر بقدرها، وأني أكشف العضو الذي يريد كشفه على قدر عملية التشخيص للمرض، كملت منه نغطي منه، لأن بعد ذلك والإحرام.
1: نعم.
0: كملت منه نغطي منه، قد يكون مرض موجود في أماكن حساسة من المرأة، فماذا بنا نمشي إلى طبيبة إلا مرأة، يكون هكاك أفضل. إذا كان موجودة طبيبة وموجودة طبيب نمشي للمرأة
1: أفضل،
0: إذا كان مثلا ماشي طبيبة هذيك حاجة أخرى، المسألة هذيك للضرورة نولي نمشي إلى طبيب.
1: نعم. كذلك تقول كانت سلفت من عند صاحبتي مبلغ من المال حكاية فارغة 40 دينار، تقول لك وهي توفيت الله يرحمها، تقول لك شو نعملها، نجم الصدق عليها؟ تقول لك أنا خايف الرجاح العايز 40 دينار يقول يظنوا فيه لأن سلفت أكثر. تقول لك النجم تصدق عليها 40 دينار؟
0: علاش يظنوا؟ هي الحركه اللي انت قمت بها حركه طيبه، تمشي تعطيها للورثه نتاعها.
1: نعم.
0: شوف عندهاش بناتها المراه هذه، عندهاش ما عرفش اخواتها، تمشي تعطيهم كل وراي تحب مني 40 دينار، هاي فلوس المرحومه بحول الله، هاي فلوسها كاو.
1: نعم.
0: هو يمشي اللي يحبوا.
1: كذلك عندنا سي محمد من صفاقس يقول لك الانسان كي يخدم على عائلته،
0: يخدم على عائلته اي نعم،
1: ويوكلها ويشربها. نعم. أخي عنده أجر؟
0: شنو عنده أجر؟ من بات كالا من عمل يديه بات مغفورا له.
1: نعم.
0: وسيدنا عليه الصلاة والسلام

0: وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، بمفهوم المخالفة أي فعل أجرا ما بعده أجر أن لا يضيع من يعول.
1: نعم.
0: وأفضل دينار تتصدق به هو على أهلك.
1: نعم.
0: عندك أنت مثلا دينار، أما خير تعطيه البر ولا تعطيه الأهلك؟ أفضل دينار أن تتصدق به على أهلك، على زوجك وعلى أولادك.
1: نعم.
0: فبالتالي راه كل إنسان يخرج للعمل ثم يعود من العمل ليطعم زوجته ويطعم أبنائه، أراه في كل لقمة تأكلها الزوجة أو يأكلها الابن أو تأكلها البنت والله فيها أجر أفضل من القيام في الصلاة.
1: نعم
0: نعم.
1: كذلك يقول لك أنا العفو، الإنسان كي توفى وثم جراية تقعد سبولة طريتة ذيك الجراية اللي عند صندوق الضمان الاجتماعي تأخذها الزوجة، يقولك الشهرية اللي تقعد ذيك باش يعيشوا بها أولادي، يقولك أنا عندي فيها أجر؟
0: لا لا لا، لماذا؟ إيه، بحول الله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر لا. من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا سن سنة حسنة من خلال عملية الاقتطاع من أجره، مش يبقى ذاك الأجر يجري بعد ذلك على زوجته بعد ما يتوفى. فعبارة وكأنه يفعل يعني قاعد العمل متاعه متواصل وهو ميت. ربي قال سنكتب ما قدموا وآثارهم.
1: أي
0: نعم، أثار العمل الفاعلة في الحياة تبقى هذيك السارية من حيث الأجر، أجر هذاك ما يتوقفش مدام أثر العمل لا يزال موجودا. ولذلك الإنسان ماذا بيعمل له رصيد من الحسنات يبقى يجري عليه في الأجور بعد موته، كهذه المسألة إن شاء الله.
1: نعم. كذلك يقول لك أنا كي نقرأ القرآن على والدي يوصلهم الأجر؟
0: يوصلهم بحول الله، قراءة القرآن وأهداء ثوابها وأجرها إلى الميت يراه يوصل، ما نسمعوش كلام منا ولا منا. اللي عنده أبوه ميت ماذا به يقرأ ويهدي قراءة القرآن إلى أبيه، واللي عنده أمه كذلك، واللي عنده أخوه ولا أخته، حتى نتواصل مع أرحامنا بعد موتهم من خلال إهداء الأجور لهم.
1: شكرا شيخ بلقاسم، بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير، ربي يبارك لك في العلم. تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج، لصفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. أحبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لانه ليس لي رب سواك فادعو،
2: ليس لي رب سواك فادعو،
1: ولا اله غيرك فارجو، ولا اله غيرك فارجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل.
1: والله والله واقسم الف مره انه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا اعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما اجملك ان تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي انظر الى ذنوبي فاخاف، وانظر الى رحمتك فافرح.
3: قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب الى القلب.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: نجوم حول النبوة،
2: نجوم حول النبوة،
1: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
2: نجوم حول النبوة،
1: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعداء باستقبالكم مرة أخرى وبحضوركم معنا عبر موجات إذاعة الزيتون القرآن الكريم في حلقة أخرى من برنامجكم نجوم حول النبوة. إن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة وخير وعافية، وطبعا سعداء باستقبال مرة أخرى فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم ومستمعينا الكرام أينما كانوا.
3: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح الأستاذة بجامعة الزيتونة. طبعا نذكر مستمعينا لازلنا في الحلقات المتعلقة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقفنا عند حادثة الإفك في الحصة الماضية، نواصله من خلال الحديث عن الشائعة وكيف يعني انجر عن هذه الشائعة فتنة. وصل صفوان رضي الله عنه بأم المؤمنين عائشة إلى المدينة، يظهر أن الموقف انتهى، وهنا ينبغي أن نتوقف عند حقيقة مهمة، وهي أن قلنا المدينة كانت تعيش آنذاك مرحلة من القوة والاستقرار، فكانت هالحرب هذه حرب الشائعة. فهنا يقول المولى سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني القرآن سمى ما حدث إفكا.
4: نعم.
3: إذن شنو هو الإفك دكتورة؟
4: الإفك هو أن تقلب الشيء رأس على عقب. الإفك هو
3: تغيير الحقيقة، يكن
4: به الكذب. الكذب، نعم، الكذب. علاش الكذاب ماذا يفعل؟ يقلب الحقيقة. معناها يأتي ب
3: يزيف
4: يبعد الحقيقة ويأتي بباطل. فالأفاك هو الذي يقلب الحقائق، معناها فالذين جاءوا بالإفك
3: نصبة منكم. نعم. نعم. نعم.
4: كذب. هم الذين بدلوا الحق بالباطل، معناها كذبوا، نعم، كتموا الحق وأظهروا وحلوا محله الباطل. نعم.
3: وأي باطل يعني، وأي نعم. حق استبدلوه، وأي باطل وضعوه. نعم. في حق من يعني في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
3: يعني
4: لم يرعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أم المؤمنين ولم يظنوا خيرا.
3: كبرت كلمة. نعم. تخرج من أفواههم.
4: نعم.
3: والعياذ بالله.
4: لكن ربي سبحانه وتعالى طمننا في الآية هذه، يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
3: سبحان الله.
4: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذا نقوله لروحنا اليوم.
3: يعني مبدأ هذه. نعم. قاعدة: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم.
4: لا، ما تخافش.
3: يعني أحيانا الحادثة هذيك والكلام هذيك للتمحيص.
4: نعم. أي هو فعلا، هي السيدة عائشة عانت كثيرا في هذه
3: ابتلاء عظيم دكتور،
4: بكت كثيرا، معناها ولكن وتقهرت، ولكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ربي سبحانه وتعالى اصطفى السيدة عائشة باش تكون هي المثال اللي صار في الهتك، في هتك الأعراض والخوض في الأعراض، اختارها هي. اختارها هي نموذج على امرأة مؤمنة معناها صالحة ويتقال فيها الكلام هذا، فماشي أطهر من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قيل فيهن كلام لا يليق بهن وتم الخوض في أعراضهن، فما بالك بما هن دونها.
3: يعني امرأة مهما كنت راك أنت
4: مهما كنت عفيفة
3: أم المؤمنين، يعني أنت شكون قدام أم المؤمنين ورغم ذلك قيل فيها.
4: احنا ساعات ونشوفوا هنا في قضايا الاغتصاب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وفي قضايا اللي تتعرض فيها المرأة لمثل هذه الأشياء يقول لك ويش خرجها وهي اش تعمل في الوقت ذاك. سبحان الله يحدث. بالعكس هي القصة هذه علمتنا اللي راهو سبحان الله معناها تحدث أشياء تخليك في قلب القضاء والقدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يجيش
3: البالك أو تحت
4: ما غير لعملت ليدك لساقك لحد شيء، سبب بسيط عقد تلوج عليه سبحان الله، تأخرت عن الجيش ارتحل الجيش سبحان الله. فهذا صار مع أطهر من أطهر النساء هذا الكون.
3: نعم نعم.
4: وإحنا سبحان الله فهذا ممكن يصير على أي امرأة، فربي سبحانه وتعالى يقول لك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هي بكيت برشا وتقهرت برشا، لكن انظر إلى الثواب الذي حصلت عليه، كل كلمة قالت فيها من ذلك الوقت إلى هذا اليوم. السيدة عائشة أكثر إنسانة تحدثوا عليها معناها في حياتها وبعد مماتها وإلى اليوم، والناس تخوض في عرضها وتتقول عليها معناها ومعناها يكذبوا عليها، فكل هذا في ميزان حسناتها رضي الله عنها وأرضاها.
3: واو كذلك دكتورة.
4: فهي انقطع عملها ولكن لم ينقطع أجرها، فكل كلمة تتقال وكل كيد يكاد للسيدة عائشة وكل كذبة وكل افتراء هو في ميزان حسناتها، فلا تحسبوه شر.

0: طعن في عائشة ما كانش طعن في شخصها فقط، بل كان طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا. زوجا وبيت النبوة أسرة، والوحي الذي نزل في هذا البيت والمجتمع الإسلامي كله كذلك. يعني القضية ما هيش قضية طعن في أم المؤمنين فقط، في من كان ينزل القرآن
1: فيهم.
0: يعني في يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في يعني معها عليه الصلاة والسلام في لحافها كما تذكر هي. يعني هنا في الحقيقة القضية، فلو صدق الناس هذه الفرية، لو كان صدقوها، لو صدق الناس هذه الفرية طبعا لهتزت الثقة بالقيادة وبالوحي الذي ينزل. كيف ينزل يعني في بيتي يعني
1: ولا شاعت الفاحشة،
0: وأعوذ بالله. ففعلا فعلا نعم. يعني
1: ولا كان ذلك مبررا لإشاعة الفاحشة.
0: نعم، هنا السؤال أيضا، لماذا وكيف وقع بعض الصحابة في هذا الخطأ؟
1: نعم،
0: يعني هل وقع ساعة بعض الصحابة؟
1: أكيد نعم
0: وقع. طيب شكون هما وكيفاش؟
1: شكون هما؟
0: يعني
1: طبعا ذكروا منهم ثلاثة بالإضافة إلى خاتي عبد الله بن أبي بن سلول رأس
0: ذاك
1: منافق
0: الصحابة.
1: من الصحابة الذين وقعوا في ذلك مصطح بن أثاثة، حمنة بن جحش، وحسان بن ثابت، شاعر المعروف،
0: شاعر الرسول،
1: نعم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنقوله هنا حمنة بن جحش هي أخت زينب بن جحش، بنت زينب بنت جحش، زوجة
0: يعني
1: الرسول
0: نعم
1: صلى الله عليه
0: نعم
1: وسلم. وإحنا تو إن شاء الله كنتقدم شوية باش نحكي كيف تصرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، وكيف سأل زينب عن عائشة. ومن حقه صلى الله عليه وسلم كلوش أنا شك فيها ولا لا، عادي معناها سبحان الله، هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلا بشرا. ثم كي يعلمنا أنك قبل لا تأخذ حكم على إنسان تثبت في سيرته. فحينما سأل زينب بن جحش وكانت تنافس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنافس عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر المنافسين لعائشة هي زينب بنت جحش، فكانت تنجم هنا تصطاد الفرصة وتغتنم الفرصة وتطعن في عرض السيدة عائشة، ولكنها لم تقل إلا الحق.
0: ناصرتها،
1: قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. وأثنت السيدة عائشة على ورعها، لأن ورعها منعها من التقول. لكن أختها اللي هي حمنة بن جحش وقعت في الـ في الـ في المشكل. تو هي مولاة المول اللي هي زينب بن جحش ما قالت حتى كلمة في السيدة عائشة، لكن أختها اللي هي حمنة رددت ما سمعت من المنافقين. وهنا وحمنة كنقولوا حمنة معناها كأني انتصرت لأختها، هزتها الحمية على أختها مغتاظة من السيدة عائشة إلى آخره، فرددت. فهنا الترديد، مجرد ترديد خبر ينجم يوقعك في الهلاك.
0: نعم.
1: فهلكت كما هي نقولوا احنا، كما قالت السيدة عائشة، فهلك من هلك ممن هلك حسن بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش. وكنقولوا هنا حمنة بن جحش راهي مش شوية حمنة، ما أدراك ايش، راكت في أحد وهزت الماء، وكانت من معناها قائدة كتيبة من النساء، مجاهدة في سبيل الله معناها، وصحابية جليلة، ووقعت في ذلك.
0: سبحان الله، ما انت واحد
1: فما بالك بينا احنا، ردوا بالنا على روحنا معناها. والحمد لله أن تاب الله عليهم، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى وقيل أقيم عليهم الحد حينها وتاب الله عليهم.
0: نعم.
1: إلا عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه
0: رأس المنافقين،
1: رأس المنافقين، لأنه له عذاب عظيم في الآخرة.
0: إذن جميل دكتورة، يعني من القضايا الدقيقة في الحادثة هذه أن بعض الصحابة الأخيار وقعوا في نقل الإشاعة كما تفضلت، منهم حسن بن ثابت، مصطح بن أثاثة، حمنة بنت جحش. وهنا يلزمنا نكون منصفين كما تفضلت دكتورة، يعني هؤلاء هم لم يختلقوا الإفك مما لا شك فيه، مش هم اللي خلقوه، ولكن هم
1: الغلطة
0: نقلوا،
1: أنهم رددوا نقلوا.
0: الترديد في حد ذاته خطأ.
1: قلنا يعني نذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. معناها الإنسان يلزمه مرات عينك تسكت.
0: نعم.
1: وخاصة هذا نحتاجه، هذا أدب نحتاجه كثيرا هذه الأيام، معناها في مع كثرة مواقع التواصل ومع يعني كثرة الخوض في الأعراض.
0: يعني لهنا دكتورة يلزمنا نفرق بين المنافق الذي صنع الإفك وبين المؤمن الذي زل لسانه وتاء.
1: نعم. يعني ويلزم جميع المؤمنين يعلمون الآن، أنا كما تفضلت سيادتك في الحصة السابقة قلت أن الشائعات رأي حرب، رأي

0: فعلا معناها يقع صنع الشائعات لإثارة الفتن ولإثارة الفوضى في بين الناس وللفساد في الأرض، ويقع فيها المؤمنون ويرددون هذه الشائعات بدون تثبت. ثم ما دخلك أنت؟ أنت حاكم، لست إلها حتى تحاكم هؤلاء على ما فعل، ولست حاكما حتى تثبت، ولا معناها ماكش مفتش أنت ولا ضابط وإلا في سلك الأمن، أنت باش تثبت هل وقعت الجريمة أم لا، هل وقعت الفاحشة أم لا. ثم لست حاكما باش تحكم عليهم، ولست قاضيا، ولست المولى سبحانه وتعالى حتى تحاكمهم. فما دخلك، دخلك في ماذا فعل هذا وماذا فعل هذا؟ معناها الإنسان لا يردد بكل كل ما يسمع، يقول لك تو باش يكذبوا عليهم هما، تو هكاك العظمه ما تقول
1: ما فماش
0: دخان من غير نار. لا ينجم يكون فما دخان من غير نار، ينجم يكون. هذه سياسه المنافقين. هي شوف، هي القران علاش سوره النور اسمها سوره النور؟ سوره النور تضيء العقول. افهم معناها انت راهو كيف تنطلق الفتنه، تنطلق من منافق يزرع الفتنه ثم يساهم فيها من؟ معناها المؤمن يكون هو سبحان الله أداة لتأجيج الفتنة.
1: هذا هو المشكل.
0: معناها وقع في الجب، وقع في الفخ.
1: يعني كما أحيانا يعني حاجة تكون غالطة، إشاعة تتداول من قبل من يصنع الإفك والكذب، وإذا به المؤمن تلقاه هو اللي يساهم في أنه ينشر ويعمل بارتاج لك المسألة هذيك، وقت اللي يا راجل ثبت. وهذه خطر الإشاعة، لما يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني شوف المآلات هنا، وكما يقول الإمام الشاطبي النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأخذ بعين اعتبار كلام الناس، وكان يعني يقول حتى لا يقول الناس، كان ديما يأخذ بعين الاعتبار ذلك، يعني خطورة كلام الناس وخطورة يعني تناقل الكلام دون تثبت ودون احتياط، لأنه يؤدي إلى الاعتداء على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل، أو هناك ما نسميه حفظ العرض إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: يعني يقتلي إنسان تمسه في عرضه بعد حتى كلمة سامحني، بيه بارك الله فيك أنك طب تسمح لغير ذلك، لكن هات شكون باش يصدق بعد؟
0: الناس تصدق،
1: هات شكون وقت اللي أنت يعني مسيت يعني مرأة في شرفها وسمع قدش من واحد، باش ترجع أنت لك اللي أنت سمعتهم
0: أكيد.
1: ترجع لهم الواحد، والواحد تقول لهم لا راهي هي خطاها، راني أنا غلطت.
0: نعم، مو حادثة في هذا السياق أنه هناك من خاضوا في عرضه و معناها ألفوا التأليف الكبيرة في الإفك، ومن بعد جاءوا طلبوا منهم السماح، خذا ورقة قطعها قطع صغيرة جدا ورماها في الريح، قال لهم كيفاش سامحكم، رجعوا لي
1: الجزيئات
0: من هذه الورقة، أنا وقتها تنسامحكم. لأن الكلمة حينما تنتشر وتخرج ما عادش باش يلمها الناس تصدق. فما الناس عندها
1: ماذا وقد قيل؟
0: ماذا قيل شو شي رجع؟ فإشكال كبير. علمنا احنا لذلك سورة النور، تعلمنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. معناها المؤمن لا يظن في أخيه إلا ماذا؟ إلا خيرا. مش معناها سبحان الله تعرف خوك، أنت تعرفه، فلا تقول عليه ما لا تقول. فالأصل في الإنسان أنه لا يتفوه بما يسيء لأخيه بما لم تره لا عينه، كما قالت السيدة زينب بنت جحش أحمي سمعي وبصري، كل ذلك كان عنه مسؤولة سبحان الله.
1: نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن في نهاية الحلقة يعني دكتورة، إذا كان تأملنا
0: احنا أكيد مش حمنا بن جحش فقط، حكيت على السيدة
1: قلنا حسان
0: عايشة، حسان بن ثابت،
1: وقلنا مصطح بن أثاثة،
0: إن شاء الله نزيد
1: إن شاء الله نتحدث على قضية مصطح. نعم. وكيفاش كان علاقته بأبي. نعم. بكر لغير ذلك. وإذن هنا إذا تأملنا الحادثة نلقاو أنها مرت بعدة مراحل. المرحلة نفسها التي يذكرها علماء الإعلام والاجتماع اليوم، المرحلة الأولى هي وقوع الحدث، تأخر عائشة، عودة صفوان معها، المرحلة الثانية تفسير الحدث تفسيرا سيئا، المرحلة الثالثة تكرار الكلام بين الناس، المرحلة الرابعة تحول التكرار إلى ما يشبه الحقيقة. ولذلك هذا باش نتحدث إن شاء الله في الحصة المقبلة، خاصة على موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأزمة، كيفاش تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، باش نتحدثوا كذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب في موقفه مما حصل في حادثة الإفك. هذا وغيره من المسائل اللي إن شاء الله نخليوها في الحصص المقبلة إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى فضيلة أستاذة الدكتورة سماح بن فرح.
0: شكرا دكتور.
1: شكرا لك. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو